0: خليك ديما على الموجة. إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.
1: مرحبا بكم الناس الكل. جولة كبيرة برشا للمدن الجزائرية مع رابح دريس حلوة برشا أنه بإطار سياحة الأجوار التونسية الجزائرية، وكما كنا نحكو بك مع المندوب الجهوي السياحي صابر ومقري، وأيضا سي صالح الزغلامي المندوب أو عند مندوب الجهوي للصحة بالكاف. لكن قبل ما نطرق أيضا للعرض السياحي اليوم اللي كان في مدينة قلعسنان، حبيت ذكر فقط يجينا بلاغ من شخص في الواقع مفيد الشيرني، ذاع الطابلات في تاكسي بمدينة الكاف. بربي الطابلات هذه تقريبا ساعة التالي، معناها ما بين 9 والعشرة، أو تقريبا ساعة ونص التالي ما بين 9 والعشرة يتصل بمقر الإذاعة وتسليم على الأقل لمقر الإذاعة. نعود مفيد الشيرني ذاع الطابلات سوداء اللون بأحدى سيارات الأجرة بمدينة الكاف، تحديدا طريق رابط ما بين شارع المنجسيم وحروش. نرجع للسياحة، نرجع للمنتوج السياحي أيضا، نتحدث عن السياحة ونتحدث عن الصحة دون نسيان صناعة التقليديات، دون نسيان الحرفيات، دون نسيان أيضا الأنام الذهبية نجم نسموهم في مدينة قلعسنان، لأنه برشا نعرف مليح بعض القرى الفلاحية، بعض المجامع أيضا الفلاحية الموجودة في تجوين، كما كيف كيف موجودة في ساقين سيدي يوسف، كيف موجودة في كيف، موجودة أيضا في قلعسنان مختلف المنتجات. ترويج بتاعها بطبيعة طلب مجهود كبير برشا، طلب دعم من وزارة الثقافة، أيضا من المندوبية الجهوية للسياحة، وأيضا في شكل معارض سواء كان على مستوى جهوي أو إقليمي أو دولي، هذا المطلوب منا وأيضا تثمين. اليوم كان اكتشافنا في الواقع في المعبر الحدودي قلعسنان اكتشاف جميل في الواقع، لأنه اكتشفنا حرفيات أصيلة مدينة قلعسنان، وكانت منتجات متنوعة، وكنا سعداء أن تكون معنا ليلى عمراني اليوم الصباح، وأيضا هذا المساء معنا ليلى عمراني مباشرة من مدينة قلعسنان. ليلى عمراني رئيس مجمع التنمية الفلاحية بقلعسنان. سيدة ليلى أهلا وسهلا، مرحبا بكم عبر موجة إذاعة الكاف.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكاف.
1: اليوم سعداء أنه اكتشفنا منتجات متنوعة حرفية، منتجات ثمنت جهة قلعسنان، عرفت بقلعسنان، عرفت أيضا بالإنتاج اليدوي والإنتاج النباتي والحيواني لمدينة قلعسنان انطلاقا من هذا المجمع. حبينا ناخذ فكرة في هذه الحصة الأثرية المباشرة حول هذا المجمع الخاص بالتنمية الفلاحية بقلعسنان. سيدة ليلى،
2: المجمع هو اسمه مجمع الحياة، مجمع الحياة للتنمية الفلاحية بقلعة سناء. كل مخارطاته هو معناها من النساء. نعرف أنه في قانون المجامع فماش مجمع نسائي أو رجالي، لكن نحن أن اخترنا أن نكون المخارطات متاعنا الكل، هذا معناها باختيار من كل النساء. علاش؟ باش تكون معناها المرأة عندها قيمتها، باش المرأة تبين معناها قيمة المرأة، وشنو نجم نوصل أن المرأة إلى أي مدى هي قادرة باش تنتج، إلى أي مدى هي قادرة باش تعرف بمدينتها، إلى أي مدى هي تنجم توصل للمرأة هذه. واليوم معناها كان شهدتكم كنتوا حاضرين، كما حاضرت معناها الناس الكل، ريتوا معناها المنتوج، معناها اختلف المنتوج، ريتوا جودة المنتوج بالضبط. ريتوا معناها الزينة أو البهر اللي عطاتوا منتوجات حرفيات وفلاحات قلعة سنان اليوم في العرض اللي في المناسبة اللي قامتها مندوبية السياحة.
1: حاجة مزيانة برشا. اليوم رينا التنوع، اللي قلنا نحن انتاج نباتي حيواني، رينا كما رينا العسل، كما رينا ايضا منتوج مصوف للحيواني، رينا ايضا تقطير، حاجات في الواقع برشا اكتشفوها، لانه كنا نعرف ان المنتجات هذية كأنه خاصة بجهة معينة عند راهم نفزة تبرقة ولد يحيى غيره، لكن اليوم اكتشفنا انه في قلعسنان ثم حرفيات حافظة على الانتاج الحيواني خاصة من العسل، ايضا انتاج حرفي اليدوي اللي هو النسيج وما شابه ذلك. الكل حابين نعرفوا هذه كل انتاج قلعسنان، ولا ايضا ثم قرى مجاوره لها ايضا شاركوا فيها؟
2: لا سيدي كريم، اللي شفتوه اليوم كله هو انتاج قلعسنان. قلعسنان كما تعرف فيها شيره جبليه، فيها مناطق رعويه معناها تعتمد على تربيه الماشيه. قلعسنان اليوم بدات تشهر التربيه معناها مجال تربيه الحل، ونحب ناكد انه تربيه الحل هي كان معناها الاساس نتاعها هو مجمع التنموي. هذه بدات مشاريع معناها تربيه النحل اللي هي اليوم النساء، معناها نقول لك النساء هي اللي تربي في النحل، والمراه هي اللي تخرج راهو للمنحل، والمراه هي اللي تلبس الباط وتخدم النحله من دعاجس كزيد، يعني من البدايه الخدمه نتاع النحل حتى اللي توصل لوقت الربيع ولا وقت اوسته وتجني العسل. القلعة 2 معناها هي مختلفة، معناها مناخ مختلف يسمح بالمنتجات الكاليريتول كل في القلعة 2. ثم تربية الماعز، وثم حليب الماعز وأجبان الماعز، ثم في قلعة 2 ثم منطقة تقوية اسمها الفيلد معناها فيها بعض معناها تربية الأبقار، معناها الإنتاج مختلف في قلعة 2 يسمح بأن يكون عندنا منتجات منتوج مختلف. اليوم المجمع هو اللي وزاد المجمع اللي هو معناه جاب برشا تكوينات، نحكي على مثلا الصوف اللي ريتو كذا ريتو اليوم الصوف الززة بتاع الصوف اللي النخاع اللي كانت معناها في السابق هي مجرد معناها تستخدم في حاجات بسيطة، اليوم ريتو معناها ريتو حاجات جميلة ورائعة جدا، وهذا بفضل معناها تكوين قامته اسمه صوف ستايل، معناها مشكورة زي الدار الشباب اللي ساعدت معناها في المجمع في التكوين هذا، وتمكنوا أنه من الصوف تلبيد الصوف يصنعوا معناه حاجات خارقة للعادة.
1: باهي برش اللي يسمع مصطلح توا مجمع، هل أنه ثم فضاء يجمع هؤلاء الحرفيات في مدينة قلعة سنين، وإلا عمل فردي أحادي وفي المعارض تلتقوا؟
2: هو ثم وما ثماش ثم هو ثم عن لأنه نحن في مجمع قلعة سنين يبقى مقر معناه اللي يمكن من النشاط الجماعي، المقر اللي يمكن من التسيير مريح مش موجود. هو عندنا الحقيقة مقر صغير هو معناها في مساعدة من بلدية قلعة سنين مشكورة اللي مكنتنا في اللي معتبرينه التسيير الإداري، لأنه تعرف هو مجمع راهو وثائق راهو معناها جلسات عامة راهي مستندات دونك هذايا المقر هذايا هو اللي يحفظ لنا الحاجات هذية بعض الماتريال معناها اللي موجود عندنا. لكن للأسف مجمع قلعة سنين رغم أنه هو يعتبر من أول المجامع اللي وقع تكوينها في قلعة سنين يعني في 2016 مازال اليوم ما عندوش مقر معناه يليق به ويليق بالأنشطة المختلفة اللي تقوم بها وبالمهارات المختلفة اللي شفتوا نتيجتها، مازالوا ما ثماش مقر معناه لائق يمكنهم أن ينشطوا بأريحية وينشطوا معناه يقوم بأعمال جماعية، ونعرفوا ديما في العمل الجماعي راهي ديما تكون النتيجة خير وديما نجموا نتقدموا أكثر نكونوا مجموعة ونتعاونوا مع بعضنا.
1: وثم مشاركة رينا اليوم تبارك الله معناها خدمة مزيانة برشا قاعدين يخدموا فيها نساء قلعة سنين، المشاركة بتاعكم تقتصر فقط على بعض التظاهرات نسموها الضيقة في مدينة قلعة سنين، وإلا أيضا المشاركة تتجاوز مركزية قلعة سنين باتجاه مركز الولاية أيضا على مستوى إقليمي وحتى بعض المعارض الدولية، وإلا بقات ديما سجينة الأسوار في مدينة قلعة سنين فقط؟
2: هو الحقيقة لا، مشاركتنا هي على المحل يعني كما تكون عودة في خاصة في مركز الولاية إلا ونكونوا حاضرين ونكونوا موجودين، عندنا برشا مشاركات مع كل الجهات مع المعهد العالي للفلاحة مع الجهات مع الثقافية كل ما يكون ثم معناها حاجة في الولاية يوقع استدعاء إلا ونكونوا حاضرين. عندنا بعض المشاركات البسيطة على المستوى الوطني معناها خاصة تقتصر على العاصمة، على مستوى الدولي الدولي الحقيقة لحد الآن ما سعفناش حظ أن نكونوا مشاركين هكا في معرض دولي أو شيء من هذا القبيل.
1: نعم به خلينا نمشي توا نعرفوا مليح بعض إنتاج حرفي وفي حداته لقمة عيش بعض العائلات، لكن بطبيعة ثم عملية الترويج، هل أنا عملية الترويج مازالت كلاسيكية المشاركة في المعارض وربما بعض الفضاءات الضيقة نجم نقوله، وإلا ثم أيضا تكوين أن الترويج نجم يكون استعمال الشبكة العالمية العنكبوتية استعمال الانترنت استعمال فيسبوك انستغرام تيك توك، كيفاش تقوموا بعملية الترويج؟
2: هو الترويج الحقيقة أغلبية مازال بالطرق الكلاسيكية والبسيطة، مازال عنا إشكال كبير في الترويج. يقول قايل علاش معناها ما نمسكش الشبكات هذه، يبقى دائما المقر هو اللي هو الاشكال الكبير. علاش المقر الاشكال؟ لو يكون عندنا مقر لائق مقر للتسيير، لو يكونوا عندنا تعرفوا انتم اليوم كان بيته يعني هم نساء يعني تقريبا يعني كلهن معناها يعني هم حرفيات هم نساء حتى على مستوى السن معناها هم كبار شويه.
1: صحيح.
2: دونك نحن محتاجين الجيل الجديد، محتاجين الجيل المتخرج، محتاجين الجيل يكون حتى انتخابات يعني لو يكون عندنا لانه بالقانون لو يكون عندي مقر معناها على وجه الكراء او على وجه الملكيه معناها تكون عندنا وثائق رسميه نتمكنوا حتى من انتداب او تكون مصلحه لينا الخريجين او خريجات الجامعات فيه مصلحه للاثنين، اما انه نوفروا لقمه عيش نحن لك الخريجين هذوكم ومن فيها انه نحن ننتفعوا معناها بخبراتهم وبتكوينهم وبتعليم، لكن للاسف هذا نحن ما زلنا معناها نحن الحرف نحن الحرفيات نحن اللي نطيروا معناها نفسنا هنا اللي نقوموا بالتسيير، وهذا اشكال كبير معناها مخلينا في ان نروجوا بالطرق التقليديه ونهوم. دونك نحن اليوم اشكال كبير معناها المشكله الترويج هذا.
1: صحيح، لأنه هنا ربما الفضاء مع بعض ربما التدعيم وتثمين المجمع بجيل جديد ربما يروج نسبيا. الآن مش نرجع لنقطة هامة برشا، رينا اليوم خدمة مزيانة برشا، لكن رينا أيضا أنه اقتصرت ربما الحرفيات، ما نقولش على الجيل القديم ربي يبارك ليهم ويعطيهم الصحة، رينا غياب جيل جديد ربما اللي هو مش ياخذ مشعل غدوة للمحافظة على هذا التراث المادي ولا مادي في جهة قلعة سنان، واللي قادرين أيضا أنهم ربما يتعاملوا مع وسائل اجتماعية جديدة ينجموا يروجوا، وخاصة أنه قلعة سنان في التوجه نتاعها بلدية سياحية، في التوجه العام أنه توظيف ما إيتيوغارتا، في التوجه العام أنه ثم سياحة العبور التونسية الجزائرية، يعني ثم مستقبل وآفاق جديدة في مدينة قلعة سنان، وربما جيل جديد يستفاد منها من بينها مجمع الحياة التنمية الفلاحية بقلعة سنان.
2: صحيح كلامك. الإقبال الشباب هو إقبال معناها ضعيف جدا موجود. إذا كان نتذكر أنه اليوم كانت عندنا هي أم ومعها بنتها،
1: صحيح صحيح،
2: هذه الطريقة اللي نعتمدوا فيها أن نحن معناها ندخلوا أولادنا ونرغبوهم في الأنشطة هذه. لكن يبقى ثم إشكال، تعرفوا أنه بطبيعة المجامع المجامع هو نشاط غير ربحي.
1: صحيح.
2: للأسف الشباب اليوم نحن في عصر المادة، الشباب اليوم محتاجين إلى مداخيل ربما أكثر، لأنه هو مش قبل ربما اللي أنا اللي اليوم نقبله ونجم نضحي به بنتي ولا بنت أختي ولا بنت جارتي في إيدي أكثر، معناها نادر جدا أنا باش نلقوا ناس معناها تضحي هكا وتشتغل في مجال الصيغة الربحية ماهيش متاحة معناها بصفة كبيرة. نحن ما بقيناش مكتوفين الأيدي، معناها كلنا معناها جلنا منخرطات مجمع الحياة. تعرفوا أن اليوم ما هو موجود اليوم وما هو مدعم واللي مكن معناها من ولوج البرشة أنشطة ولو صيغة ربحية هو الشركات الأهلية.
1: صحيح.
2: لذلك نحن معناها نسعى انه ديجا معناها قمنا بالجلسه التمهيديه ونحن في اطار معناها السعي الى تكوين شركه اهليه تكون تخدم انفارال يعني بموازاه مع مجمع الحياه. ونتصور انه حين تقام الشركه هذه انه اكيد انه باش يكون معناها الاقبال الشباب اكثر على الشركه منه على المجمع.
1: بالضبط، لأنه ربما منظمة في المسألة المالية، منظمة من حيث أيضا الترويج، منظمة في الهيكل نتاعها، هذا شيء يشرف برشا. أنت يعطيك صحة سيدة ليلى عمراني، حبيت نشكرك أنت ونشكر أيضا مجموعة نساء اللواتي كان في اليوم في المعرض وكانوا في المعبر الحدودي، ورينا أيضا ثم إصرار على تقديم المنتوج نتاعهم، ثم إصرار أيضا على ترويج التراث المادي ولا مادي لمدينة قلعة سنان، ايضا انت سيده ليلى ومجمع الحياه التنميه الفلاحيه بقلعة سنان قاعدين تخدموا في خدمه، وذاك علاش كنتوا معنا اليوم، لانه نعرف الخدمه نتاعكم في صمت، الخدمه نتاعكم ربما تحتاج ايضا ل ما نقولش اشهار اعلامي على الاقل تسليط الاضواء عليها، لانه نعرف الخدمه راهي كبيره برشا في جهه قلعة سنان. سيده ليلى
2: يعطيك الصحة، شكرا لك أنت سيدي كريم، شكرا لإذاعة كيف أنه في كل مرة معناها تسلط الضوء وتحاول معنا باش توصل أصواتنا باش تخلي العباد تعرف أنه ثم مجمع هذا، يعني مشكورين. بالنسبة لنا اللفة الكريمة هذه هي دعم لنا، هي تشجيع وتخلينا إلا نزيدوا إصرار أن نواصلوا بمعنى خطى ثابتة، وباش نوصلوا بإذن الله إلى ما هو أحسن، وباش نبقوا دائما معناها نوصلوا صورة بلادنا وفي في في أحسن معناها في أحسن خلة بإذن الله.
1: ربي يوفقك. شكرا لك سيد رنا عمراني رئيس مجمع الحياة للتنمية الفلاحية بمدينة قلعة سنان.
3: تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

وصلنا تقريبا ختام الرحلة عبر موجات إذاعة الكاف. نشكر برشا زميلنا زهر الهلاغي اللي رافقني تقنيا منذ بداية المناوعة. حبيت أتذكر ونختم اللقاء بالتذكير فقط السيدة مفيدة شاني ضيعت تابلات في سيارة تاكسي هنا في مدينة الكاف، طريق رابط ما بين شارع الموجي سليم وطريق حروش في تقريبا توقيت ما بين 9 و10 ليلا. رجاء شكون اللي عنده التابلات ويلقاها، وإلا يسمع البلاغ هذايا نجم يسلم ويتحصل على رقم الهاتف من إذاعة الكاف. شكرا لكم الناس الكل، نتقابل إن شاء الله في أوقات سعيدة. دمتم في أمان الله، صباح الخير، إلى اللقاء.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم. الناس الكل، البداية كانت مع الموزيكا أكيد ومع الأنغام، مازال عندكم تسمعوا كما عودناكم ديما في بين كلمة ونغمة كل مرة أكيد نهزوكم الموندو متاع موزيكا. هذاك علاش توا باش نمشيو معاكم الريتم داير باش تسمعوا فيه من الأغاني الغربية من اختياراتنا كوكتيل وراجعينا.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: هذا كان كوكتيل الأنغام الغربي. بالنسبة لليوم في ريتم داير اللي في العادة نختاروا يما أرتيست معين نحكيوا عليه أكثر ونسمعوه، إلا نعديو كوكتيل من مختلف الإيقاعات. اليوم سمعنا كوكتيل من هو أكيد باش نتعديو للروبريك اللي من بعد، وكيما تعودتوا ديما موزيكا تكون مختلفة على الروبريك اللي قبل. باش نمشيو مع إيقاعات صيفية اللي اخترنا يكون فيه هكا شوية إيقاعات ريتمي اللي تفكروها وتفكرنا ديما هكا بالأجواء الصيفية. نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

تحية من جد لكل حبينا ومستمعينا وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا مرحبا، إن شاء الله الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحة وعافية. احنا مازلنا معكم من الإيقاعات الصيفية، نص مع بعضنا الزوم على فنان. اليوم في زوم على فنان، اخترت لكم فنانة أكيد تحبوها، نحكي على الفنانة لطيفة العرفاوي، خاصة نعرفش علاش مع لطيفة بالذات وعدد من الأسماء التونسية ياسر نرجعوا للقديم نتاع الفنانين هذوما، وياسر الناس بقت متعلقة بعناوين معينه اللي تشهروا بها في وقت معين. هذاك علاش انا اخترت لكم من العناوين هذيا مع لطيفه العرفاوي في زوم على فنانه.

تحياتنا لكم من جديد. هذه اختيارنا التونسي مع لطفي بوشناق، رجعنا به معكم في مشوارنا معكم ديما من في بين كلمة ونغمة مع الجزء الثاني معكم مع ريتك ما نعرف وين. مازال عندكم تسمعوا كالعادة مقبل، وصلنا زيدا روبريك سيني كافي اللي كل مرة نقترحوا فيها عليكم واحد من الأفلام اللي نحاولوا هكا نوعوا في المات بتبيعة والأنواع اللي نختاروها بالأفلام هذه. وكما سبق وحكينا حسب اللمة اللي كيف ايش باش تكون، كان فيلم تفرج فيه وحدك عادي ما تخممش اذا كان يكون رعب اكيد، والا في مشاهد هكا عنف وكل، لكن اذا كان بطبيعه يكون فما صغيرات ماذا بينا ديما نبعدوا على مشاهد العنف بطبيعه والرعب اللي ياثروا ينجموا ياثروا برشا عليهم ويتقلقوا. هذاك علاش انا عاودت ذكرت بالملاحظه هذيا، خاطر فيلم اليوم من افلام الرعب الحقيقه اللي اخترته، خاطر نعرف برشا يحبوا النوعيه هذيا. يجينا من استراليا، المده نتاعو 93 دقيقه، فيلم Dangerous Animals بطبيعة حيوانات خطيرة، يحكي على ركيبة أمواج مع مهرة تتخطف على يد قاتل متسلسل مهووس بأسماك القرش، فتصبح مجبرة على استغلال كافة قدراتها الذهنية والبدنية في سبيل أنها تهرب من القارب متاعه قبل ما تتحول الوجبة لأسماك القرش. يعني القاتل المتسلسل هذي مهمته أنه كل مرة يختطف ضحية، وضحية هذي يشوفها كوجبة، يشوفهم كيفاش بتبيع يتوفي وعلى يد اسماك القرش. الفيلم هذا من اخراج شون بيرن وتاليف نيك ليبارد، طاقم العمل فيه جاي كورتني، هاسي هاريسون، جوش هيوستن، وايلا نيوتن، جيمس مون، جون كويستد، واسماء اخرى. اكيد عندكم فيش تفرجوا اذا كان مغرومين بالنوعيه هذه نتاع الافلام اسماك القرش والرعب وغيره، يظل يعملها برشا ناس اللي تحبها. هذاك علاش حبيت نقترح عليكم في الميدان، عاد تذكركم اسمه Dangerous Animals. هذا اقتراحنا لكم اليوم في سيني كافي. من سيني كافي نمشيو مع الموسيقى.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، مازلنا معكم بتبيعة مع بقية اختياراتنا مع بتبيعة الموزيكا، اخترناها معكم ديما في بين كلمة ونغمة مع بقية الاختيارات. ما زلنا حبيت نسلم عليكم الناس الكل اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف، ان شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت اذاعة الكيف. بعد شوية زاد المواد مع حنين اللي بتكون نوستالجي فرونسيز اليوم كيف كيف ترب، والبقية الاختيارات خليكم مع الموسيقى.

تحية لكم أصدقائنا، هذه موسيقتنا بطبيعة مواصلين بها المشوار معكم في بين كلمة ونغمة. وصلنا زيد الروبريك من الأركان زيد اللي تحبوهم، اللي هي روبريك حنين. بالنسبة لأمس كانت حنين شرقية مع أغاني هكا وبدايات الفنانين، اليوم حبيناها تكون نوستالجي فرونسيز مع هكا أغاني قديمة فرنسية بطبيعة. إن شاء الله تنال عجبكم في كوكتيل بطبيعة. نسمعوا مع بعضنا وراجعين.

0: مركز اف ام.
1: الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر. الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر. الحب منقوش على ريش العصافير وزخات المطر. لكن أي امرأة في بلدي إذا أحبت رجلا ترمى بخمسين حجر. يا رب يا رب قلبي لم يعد كافيا. يا رب قلبي لم يعد كافيا لأن من أحبها تعادل الدنيا. فضع بصدري واحدا غيره يكون في مساحة الدنيا.

لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، رميت ما عليك من جواهر، وبعت ما لديك من أساور، ونمت في عيوني. أنا لا أطمح أن أصبح قيصر، لا ولا أطمح أن أشترم العرش، فعرش الشعر أكبر. كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا، كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا، لا لشيء، إنما كي أتحضر. إني أحبك عندما تبكينا، إني أحبك عندما تبكينا، وأحب وجهك غائما وحزينا. بعض النساء وجوههن جميلة وتصير أجمل عندما يبكينا.

تربك انطلقنا فيها معاكم مع كوكب الشرق أم كلثوم. من هي نتعدي للجزء الثاني من ترب بالنسبة لليوم مع الفنانة عزيزة جلال في نغم زادة جميل إلا أول ما تقابلنا. إن شاء الله ينال عجبكم الناس الكل. احنا هكا مع النغم هذايا نوصل نهاية مشوارنا معكم لليوم. نتلقاو إن شاء الله في نفس التوقيت من بين كلمة ونغمة. باي باي.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك حين خلقت الأحياء جميعا وجعلت الإنسان سيد كل الأحياء، وخلقت الأنعام كسائمة ترعى في ملكوتك. يا ربي، يا ربي، يسرت لهذا الإنسان أن يستأنس هذه الأنعام ويجعلها طوع إرادته في الدنيا، فكانت عونا لعبادك في الحرث وفي الزرع وحمل الأثقال. واتخذ الإنسان يا وهاب من الأنعام طعاما شرابا ومن جلودها كساء. سبحان الله، باسمك يا ربي نسبح، وبحمدك ننادي من قلب يغمره الإيمان بفضلك. يا منعم، يا وهاب، سبحانك يا وهاب، سبحانك يا ربي، أنت المنعم دائما، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعين أينما كنتم تستمعون وتلتقطون موجات إذاعة الكاف في عدد جديد من في الشأن العام. ما زلنا كإذاعة الكاف مواكبين تقريبا في نفس السياق الطقس المناخ العوامل المناخية بصفة عامة. كانت بلادنا تشهد ولا زالت ولكن بأقل حدة موجة حر تقريبا تواصلت لأكثر من 3 أسابيع ورينا عفوا رينا أثارها ومن أكبر أثارها هي الحرائق اللي تزامنت مع موجة الحر وما خلفته من خسائر، والحمد لله بأقل الأضرار كانت خسائر مادية في الأشجار، أيضا في الثروة الحيوانية، لكن بأقل حدة ما زالت السلطات المعنية بصدد حصر كل هذه الأضرار، وإن شاء الله كل المعنيين من مجتمع مدني يتم يعني تكاثف الجهود من أجل جبر هذه الأضرار، خاصة للمتساكنين المحاذين للجبال التي شهدت هذه الحرائق، إن شاء الله يتم تعويضهم وجبر أضرارهم. اليوم مش نبقى في نفس السياق، ولكن الزملاء تحدثوا كثيراً خلال هذه الفترة على الحرائق، أسبابها، التوعية، أيضا اليوم فما مساء نذكر بها حملة تبرعات ومساندة ودعم لأهالينا اللي شهدوا خسائر في مساكنهم وممتلكاتهم في المناطق المحاذية للجبال المحترقة. اليوم حبينا في أقل من ساعة من هنا إلى حدود الساعة الثانية ظهرا تسليط الضوء على المناخ بصفة عامة. هناك حديث من مختصين في الجغرافيا وفي علم المناخ على أنه فما تقلبات مناخية في علاقة بالتغيرات المناخية بصفة عامة. هناك حديث على خريف مبكر، أمطار غزيرة، وحتى فما بلاغات تحذيرية. وزارة الفلاحة تصدر يوم أمس بلاغ تحذيري للفلاحين وللمواطنين، وخاصة في المناطق المحاذية للأودية واللي تعودنا بها تقريبا التقلبات هذه وما زلنا باش نتعودوا بها، وإن شاء الله ديما نطلب اللطف من عند ربي. اليوم حبينا ناخذوا عدد من الضيوف. معنا السيدة هاجر الضويوي، المهندسة، رئيس مصلحة التوقعات المناخية الشهرية والفصلية بالمعهد الوطني للرصد الجوي. رحبوا بك سيدة هاجر على موجات إذاعة الكاف.
2: مرحبا بك سيدتي، مرحبا بكل متابعينا الكرام.
1: نعم شكرا لك. نعم شكرا لك. حبيناها معناها حصة توعية وتحسيس وأيضا مد مستمعينا ومشاهدينا على الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف بآخر المعطيات المتعلقة بالطقس والتوقعات للفترة المقبلة وللأشهر المقبلة وفصل الخريف وفصل أوت، آخر فصل، آخر شهر من فصل الصيف. أيضا باش يكون معنا صفات حزمال، رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكيف، باش نحكوا معها على البلاغات التحذيرية لوزارة الفلاحة. وأيضا باش يكون معنا سي عبد القادر العبيدي، نائب بمجلس الإقليم الأول عن ولاية الكيف، وأهم التوصيات من هذه المجالس للهياكل المعنية من أجل وضع برامج مسبقة للتدخل الاستباقي والتدخل الحيني أيضا. ولهنا ربما بعد قليل نفتح قوس لأنه ما فماش حتى عذر أنه بعد وقت اللي تقع إشكاليات ومخاطر نقولوا ما عناش معدات وما عناش موارد بشرية. اليوم راهو فما تقلبات مناخية لابد من الاستعداد لها ورسم استراتيجيات. تونس ما زلنا بعاد الحقيقة أنه نتحدث على استراتيجيات بعيدة المدى، ولكن على الأقل وضع برامج وخطط أنه يمكن تعاوننا أنه نتجنب أكثر ما يمكن من المخاطر والخسائر لا قدر الله. باش يكون معنا أيضا إن شاء الله سي مكي جبالي، كاتب عام بلدية سليانة ودور البلديات في معناها التدخل المسبق تحسبا لهذه التقلبات المناخية. نبدأ معك سيدة هاجر، وخلينا معناها نضع مستمعينا ومشاهدينا يعني في الإطار حديث. واليوم معناها كثروا برشا المختصين في علم المناخ على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، توقعات بأنه في علاقة دائما بالتغيرات المناخية، بأنه فما أمطار معناها مرتقبة وأمطار معناها غير عادية. اليوم حبينا في شكل معناها معلومة صحيحة وتطمينات أيضا وتحذير وتحسيس من المعهد الوطني للرصد الجوي، هذه المؤسسة الرسمية التونسية اللي ناخذ منها ونستقي منها المعلومة المناخية. سيدة هاجر، شنو التوقعات، شنو احنا تونس في علاقة معناها بالتغيرات المناخية وبالتوقعات المرتقبة للأيام والأشهر القادمة؟ تفضل.
2: شكرا لك سيدتي. يعطيك الصحة اللي توجهت للمعهد الوطني للرصد الجوي اللي هو المصدر الأساسي للمعلومة الجوية والمناخية.
1: نعم.
2: قبل ما نبدأ سيدتي، حبيت نذكر قبل الدخول في التفاصيل، نحب نوضح اللي نقطة أساسية، التوقعات الموسمية اللي باش نحكيوا عليها اليوم ما تعطيش أرقام دقيقة لكمية الأمطار المرتقبة ولا للحرارة، هي تعطينا احتمالات حول اتجاه الموسم القادم. بناء على التحاليل هذه، تحاليل نماذج مناخية عالمية ومحلية، نعطي التوجه والاحتمالات في شكل نشرات نحينوها شهريا.
1: اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي، أنهي النماذج معناها اللي يتبعها سيدة هاجر؟
2: هي معظم النماذج العالمية المتوفرة لدينا، مثل النموذج الأوروبي، النموذج الفرنسي، إلى غير ذلك من النماذج اللي تعطينا توقعات موسمية على 3 أشهر القادمة. وكما تفضلت سيادتك، حبيت نذكر ونقول اللي توقعات الموسمية هذه تندرج ضمن سياق أوسع اللي هو سياق التغيرات المناخية اللي حكيت عليها سيادتك، ويشهدها العالم الكل. نعم. وبما في ذلك تونس على حد سواء. ارتفاع درجة الحرارة العالمية أصبح يؤثر على انتظام مواسم الأمطار، ويزيد في حدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة، فيما كنا قد شهدنا في الأسابيع الفارطة موجة الحر الشديدة اللي ما سبقش أن مرينا بها في بلادنا، وفما ديغوكور معناها درجة حرارة قياسية سجلناها.
1: نعم.
2: وكذلك يشهد العالم الكل فترات جفاف طويلة، تساقطات وأمطار كثيفة وسريعة في حيز زمني قصير، هذا الكل هو نتيجة التغيرات المناخية اللي يحكينا عليها ويحكي عليها العالم الكل.
1: نعم. هو ارتفاع درجات الحرارة معناها الارتفاع القياسي باش يكون عنده تأثير على تهاتل الأمطار خلال الأشهر القادمة. تفضل.
2: بالطبيعة يأثر هذايا نتيجة لارتفاع حرارة المحيطات وحرارة البحار.
1: نعم.
2: الإيكوسيستم الكل معناها الكرة الأرضية كلها تكون تحت تأثير هذه التغيرات المناخية. كما قلت لك تكثر معناها الظواهر المناخية المتطرفة، منها الأمطار الغزيرة أو درجة الحرارة المرتفعة.
1: نعم. باهي سيدة هاجر، معناها كيف ما ذكرت في البداية، فما حديث معناها كبير على تقلبات مناخية كيف ما ذكرت بين قوسين متطرفة وظواهر معناها طبيعية ممكن معناها شهدناها من قبل ولكن بأكثر حدة، حتى ما نخوفوش ومن نبثوش الذعر معناها في مستمعينا، مدى صحتها؟ يعني شنو آخر شهر أوت، سبتمبر، أكتوبر، بالقدرة كيفاش باش يكون معناها حالة الطقس في بلادنا؟
2: بالنسبة لنا نحن في التوقعات الموسمية للموسم القادم اللي هو أوت سبتمبر أكتوبر، المعطيات اللي عنا تشير بالنسبة للموسم هذايا اللي مختلف النماذج المناخية الموسمية تفقد نحو درجة حرارة أعلى من المعادلات العادية. ويعتبر هذا السيناريو الأكثر ترجيحا بالنسبة لنا، هو معناه السيناريو المرجح. انا ما نجموش معناها اون ترانج فيغ السيناريو اللي قلت مثلا اوت باش تجي فيه موجة حر اخرى ولا سبتمبر ولا اكتوبر. لا، بالنسبة لنا نتوقع درجة حرارة أعلى من المعتاد، أعلى من المعادلات المناخية اللي نعرفوها واللي هي محسوبة على فترة مرجعية من
1: نعم
2: 1991 إلى 2020. المعادلات هذيك باش نفوتوها، نجموا نفوتوها معناها بدرجات صغيرة، نشهدوا معناها موجات حار أخرى، هذاك ما نجموش نعطيو فيه معناها نجزموا فيه.
1: نعم. وبالنسبة
2: بالنسبة
1: للأمطار ومعناها السحب الرعدية، أعطينا فكر على الأمطار.
2: بالنسبة للأمطار، توقعاتنا الموسم القادم أوت سبتمبر أكتوبر تشير إلى أنه السيناريو المرجح يتمثل في زيادة طفيفة في كميات الأمطار مقارنة بالمعادلة المناخية المرجعية اللي ذكرتها. ومع ذلك يبقى هذا الاتجاه العام مصحوب باحتمال ظهور تباينات محلية من منطقة إلى أخرى. كما نعرفه، التباين الزمني والمكاني اللي يميز التساقطات خلال الموسم الخريفي خاصة يجعلنا ديما نقولوا هذه عموما على بلادنا ستتجاوز التساقطات المعدلات العادية بقليل، لكن ثم مناطق ستشهد أكثر، تجاوزت أكثر من
1: نعم،
2: مناطق
1: هو
2: أخرى.
1: احنا يعني كتونس تعودنا معناها خلال فصل الشتاء بالسحب الرعدية، ولكن الملاحظ انها اصبحت سحب رعدية غير عادية، مصاحبة ب معناها في بعض الاحيان بحجر البرد. معناها شنو توقعاتكم فيما يتعلق بالسحب الرعدية؟ لانه بعد باش نجي مع البلاغات التحذيرية بالنسبة للمواطنين والفلاحة. سيدة هاجر،
2: بالنسبة لهذا راهو ريت توقعات السحب الرعدية هذه والظواهر اللي معناها ترافقها كما تساقطات البرد، كما الرياح القوية تحت السحب الرعدية، هذه الكل هي ظواهر يتم توقعها على المدى القريب. معناها زملائي في قاعة التوقعات الجوية يمدوكم معناها
1: نعم
2: في المدى القريب
1: نعم
2: مثلا من 24 إلى 48 ساعة يصدروا
1: ولكن
2: البلاغات ويحضروا.
1: بصفة عامة سيدة هاجر، كدراسات معناها علمية متعلقة بالمناخ، متعلقة بالطقس، متعلقة أيضا بالتغيرات المناخية اللي يشهدها العالم الكل، معناها التوقعات في السياق هذا ماهوش معناها التوقعات الظرفية في معناها يومين أو أسبوع، معناها بصفة عامة.
2: ها قلت لك، بالنسبة لنا علميا التغيرات المناخية هي ظاهرة موجودة وقاعدين نشوفوا في التبعيات نتاعها، وديجا نحن في تونس هنا شهدنا موجة حر كبيرة ياسر، وكما قلنا سجلنا أرقام قياسية لم نسجلها من قبل.
1: نعم.
2: هذه التغيرات المناخية في العالم أجمع مش في تونس فقط، هي نتيجتها ستكون على الحرارة فيما قاعدين نشهده وعلى التساقطات المتطرفة، يعني ديزيبيزود كنقولوا احنا
1: هو
2: في
1: ثم
2: المياه.
1: علاقة مباشرة طبعا، وانت معناها تعرف
2: علاقة
1: اكثر، وعلاقة معناها وطيدة بين ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معناها مستوى درجة الحرارة في البحار
2: بحار،
1: بالتساقطات
2: نعم
1: المطرية، معناها هذا معناها موجود العلاقة هذه.
2: نعم نعم صحيح.
1: نعم، به
2: نحن
1: سيدة
2: معناها
1: هاجر تفضل.
2: نحن تحت تأثير هذه التغيرات المناخية، وهي أصبحت موجودة وقاعدين نشوفوا فيها، وعلينا التأقلم مع هذا الواقع المناخي اللي تغير. بالنسبة للتوقعات الموسمية هي تنضوي تحت تأثير التغيرات المناخية هذه، وكما قلنا نحن نتوقع زيادة في درجة الحرارة وزيادة طفيفة في كميات الأمطار، لكن ما نجموش نجزمو من الآن وتكون معناها علاقة حاسمة وهي غير محدودة معناها نعم. بالنسبة للظواهر المتطرفة.
1: نعم به سيدة هاجر في الختام باش نختم معاك لأنه معانا على الخط الموازي سي فتحي زمالة رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكاف. نختم معاك المعهد الوطني للرصد الجوي وفي علاقة طبعا بالمناخ والتوقعات الجوية وعلاقته بالهياكل الأخرى يعني باش تكون اكثر انتم معناها طبعا مشكورين عمل دؤوب خاصه معناها في عند الذروه في معناها وقت يكون حاله الطقس حراره شديده او هناك تساقطات مطريه تكونوا حاضرين ونشرات معناها حينية ولكن عندكم معناها برنامج عمل اخر يكون اكثر معناها فيه أكثر تنسيق مع الهياكل الأخرى والوزارات الأخرى حتى نتجنب معناها طبعا التبعات والمخاطر متاع الطقس.
2: بالطبيعة المعهد الوطني للرصد الجوي هذيك هو كما نقولوا سون غول برينسيبال الهدف نتاع جميع الهياكل نتاعو هو التفاعل مع المواطن أولا ومع الهياكل الأخرى اللي عندها علاقة بالمعلومة الجوية منها وزارة الفلاحة الأخوان في الحماية المدنية وزارة الطاقة هذوما الكل هما أطراف عندها علاقة بمخرجات المعهد الوطني للرصد الجوي ونحن بالطبيعة في تفاعل يومي معهم توصلهم نشراتنا توصلهم بلاغاتنا وعلى اتصال مباشر بهم أيضا.
1: نعم شكرا لك إذا شكرا لك على حضورك معنا يعطيك الصحة شكرا لكم معناها جميع العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي سيدة هاجر الضويوي رئيس مصلحة التوقعات المناخية الشهرية والفصلية بالمعهد شكرا لك سيدة هاجر. ومستمعينا مازلتوا معنا نحكوا في نفس سياق التوقعات المناخية بل التقلبات المناخية المرتقبة أبرز الاستعدادات لمواجهتها والتأقلم معها وضع برامج تدخلات استباقية وحينية وتوصيات للمواطنين وللفلاحين وتحسيسهم بأبرز المخاطر. و نستقبل سي فتحي زمال رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكاف. سي فتحي مرحبا بك على موجاتنا.
3: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعة الكيف.
1: نعم نواصل في نفس السياق وبعد نحكي معك في نقطة على الحرائق ومخلفاتها وأثارها على الثروة الحيوانية. خلينا نواصل في نفس السياق. دائما وزارة الفلاحة معناها تصدر بلاغات تحذيرية متعلقة بالطقس وخاصة للفلاحة ويوم أمس سي فتحي فما بلاغ صدر على وزارة الفلاحة هو بلاغ معتاد وقت لي فما توقعات جوية واضطرابات في الطقس كان نذكر بأهم التوصيات المتعلقة معناها بحالة الطقس في الأيام المقبلة أو الأشهر المقبلة سي فتحي.
3: بالنسبة للتصدي هي أولا الأيامات هذه كانت موجة الحرارة المرتفعة بالتصدي الموجة ذي من الحرارة معناها كانت وزارة الفلاحة أصدرت مجموعة بلاغات معناها توصيات بجميع هياكلها تم توصيات الحد من الخسائر الناجمة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
1: نعم
3: كان أهم معناها توصيات تم الإنتاج الحيواني معناها كان أهمها الرعي معناها النصائح تقدم للفلاح على أساس الرعي المبكر في الصباح الباكر قبل اشتداد الحرارة أو في المساء نزول نسبة للحرارة توفير مياه الشرب طوال اليوم والحرص على أن تكون معناها بكمية كافية وتكون فريش توفير ملاجئ ظليلة معناها ملاجئ ظليلة للحيوانات هذه تخفيف من الكثافة من الحيوانات داخل المنشآت والإسطبلات معناها النقص من الأعداد تاع الحيوانات
1: نعم.
3: وتفادي النقل والإجهاد في فترات الحر معناها نقل الحيوانات ما يتمش في الفترات معناها اشتداد الحرارة وتفادي بعض الأنشطة الأخرى اللي من شأنها تسبب الإجهاد والستريس ولا القيام بها معناها مبكرا في الصباح تأثير موجة الحرارة الشديدة
1: خلينا سي فتحي نحكي على البلاغ المتعلق بتقلبات وتوقعات بتساقطات مطرية معناها مرتقبة والمعتادة خاصة تجينا في فصل الشتاء أكثر وفصل الخريف لمزارة الفلاحة معناها أصدرت بلاغ تحذيري متعلق بالأمطار، ربما تكون فما أمطار غزيرة، وفيه تقريبا الحفاظ على المواشي وعلى المعدات الفلاحية. يعني من عندك مسؤول في مندوبية الفلاحة، شنو اليوم نقوله للمواطنين، للفلاحة المحاذين للأودية في المناطق الريفية؟
3: هي مجموعة، نعم
1: تفضل سي فتحي تفضل.
3: بارك الله فيك. هي مجموعة من البلاغات والنصائح ديما نحن نعملوها، معناها دوريا تصدرها وزارة الفلاحة والمندوبيات الفلاحية، معناها عادة نجي في أواخر فصل الربيع، معناها اللي كان سنو فيه شوي أمطار، معناها كل الأمطار الآخر فصلية،
1: نعم.
3: وكذلك الأمطار الخريفية. هي مجموعة من النصائح خاصة مع التطرف في المناخ ونزول أمطار معناها بكمية كبيرة وتواصل ارتفاع درجات الحرارة، وهذا من شأنه أن يخلي نمو، معناها نمو الحشرات، وخاصة اللي يهمنا نحن مثلا في دومين الإنتاج الحيواني الناقلة للأمراض، هي مثل أمراض اللسان الأزرق والأمراض النزيف الفيروسي لدى الأيل عند الأبقار، والأمراض الجلد العقد المعدة عند الأبقار. هذوما ثلاثة تقريبا ثلاثة أنواع من الأمراض المستجدة اللي دخلت منذ معناها تقريبا من 2006 وهما حتى التوا. هي مجموعة من النصائح نحن نقدموها ديما في حتى في التقائنا اليومي ولا مع الفلاحين ومع المنجين، خاصة الحرص على نظافة محيط المنشأة معناها والإسطبلات، ورفع الفضلات الحيوانية والأسمدة الحيوانية في الإبان والتصرف فيها بحكمة، ردم المستنقعات المحيطة بالمنشآت، ونلتجئ كذلك للرش الدوري للمبيدات الحشرية المرخص في استعمالها. أما مبيدات حشرية مرخص في استعمالها ما تأثرش على محيطنا، نستعملوها دوريا مثلا كل أسبوع ولا كل 15 يوم لتنقيص كثافة الحشرات وتفادي ظهور الأمراض.
1: نعم. هو سي فتحي انتوما كمندوبيه الفلاحه موجودين ومعناها من اعضاء اللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث، هكا ولا لا؟
3: بطبيعه الحال
1: نعم، فماش انعقاد تو معناها لهذه اللجنه، معناها اجتماعات استباقيه ومعناها توصيات باش كل واحد
3: هي في انعقاد مستمر نتيجه موجه الحراره، لانه زاد ما ننسوش موجه الحراره اللي تثبت في الحرائق.
1: نعم،
3: لانه ثم خسائر حتى في المنتجات الحيوانيه، ثم خسائر في المجترات الصغرى وفي النحل وفي خلايا النحل معناها بالجهات الغابيه. معناها اللجنه هذه معناها منعقده باستمرار، لكن ثم ديما الاولويات. نحن تو نقاوموا في موجات الحراره، خاطر ابارامون ثم موجه اخرى من الحراره حسب اخر المستجدات يوم 6 تقريبا، يوم 6 اوت مستدخل موجه اخرى. ان شاء الله نحن معناها ان نكونوا، خاطر نحن حريصين وقراب ياسر من المربين. الكاف ربما ما تاثرتش بالموجه الحراره مثل بقيه الولايات، لانه ما عندناش الفاج مثلا تاع تربيه الدجاج، لانه اكثر سيكتور يتاثر بالحراره وبالانقطاع التيار الكهربائي هو السيكتور نتاع الدجاج.
1: نعم.
3: نحن عندنا تقريبا زوج مداجن، مدجنه معناها تاع دجاج بيض مولاها يعرف كيفاش يتصرف شوي، لان يمشي كبيره برشا وصغيره ماشي كبيره، ومدجنه نتاع الدجاج لحم معناها تقريبا صاحبها عنده متخذ الاحتياطات اللازمه وعنده مولدات كهربائيه معناها تعوض له يعوض يستعملها في معناها عند انقطاع التيار الكهربائي.
1: نعم. خليني نستغل وجودك معانا سي فتحي، وباعتبارك معناها رئيس دائرة الإنتاج الحيواني، أثار معناها الحرائق الأخيرة معناها في ولاية الكاف على الثروة الحيوانية سي فتحي؟
3: هي أكيد معناها الحرائق مش تخلي تأثيرات حبة على الغطاء الغابي للجهة، ونعرفوا للغابات الدور متاعها في توفير معناها خاصة في الفجوات الغابية في توفير مدخرات علفية، وكذلك في حتى في معناها في معناها تلطيف المناخ وتلطيف الحرارة، وكذلك حتى جلب الأمطار معناها عندها تأثيرات هذه إيكولوجية.
1: نعم.
3: كذلك صار ثم خسائر ربما مازلنا ما تحددش بالضبط، ثم خسائر في المجترات الصغرى، ثم اللي فقد القطيع نتاعه، ثم اللي فقد قطيع الأغنام والماعز، ثم اللي فقد القطيع ثم عنده خلايا نحل معناها موضوعة في الغابات، ثم زاد اللي فقدها، ثم حتى الدجاج الضايعة معناها اللي عنده المداجن متاع الضايعة في الدجاج العائلي معناها تحرقوا له كل، معناها خسائر كانت الله ربي يعوض عليهم.
1: نعم، هو انت حكيت ان شاء الله ربي يعوض عليهم، وفما معناها حصر للاضرار هذه والخسائر، ومن الطف الله الخسائر الماديه في الحيوانات، وباش يتم معناها التعويض حسب معناها تفعيل صندوق الجوائح والتعويضات. سي فتحي،
3: والله ما حسب اخر معلومات ما عنديش معلومه ثابته في هذه، اما ان شاء الله معناها ان شاء الله يتم
1: ان شاء الله.
3: ما عنديش معلومه ثابته بالضبط.
1: نعم، شكرا لك سي فتحي، وان شاء الله باش تكون معنا في مواعيد اخرى، وطبعا مع زملائنا وبرامجنا المختصه في القطاع الفلاحي للحديث اكثر على التعويضات وجبر الاضرار وحصر الخسائر اللي تسبت فيها الحرائق الاخيره بولايه الكهف. شكرا لك سي فتحي على حضورك معنا. شكرا. نواصل معكم مستمعينا، ودائما موضوعنا التقلبات المناخية المرتقبة، أبرز الاستعدادات لمواجهتها والتأقلم معها. اليوم السؤال المطروح، هل الهياكل المعنية كتجهيز كبلديات كتطهير في كافة ولايات الشمال الغربي، هل هم معناها بصدد الاستعداد؟ هل هناك برامج خاصة للتدخل معناها الاستباقي والحيني؟ أيضا هل هناك تدارك معناها النقائص والإشكاليات، إشكاليات مطروحة تقريبا في مختلف

0: على موجات إذاعة الكاف للحضور معنا للحديث على هذه النقائص وتداركها، وأيضا معناها كتابة تقارير للوزارات للمركز لتزويد ولاية الكاف وجهات الشمال الغربي بكل المعدات اللازمة في علاقة بمجابهة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومع خريف يمكن يكون ممطر ومع شتاء أيضا، لابد من الاستباق والحديث أيضا، المجال مفتوح. وهنا نفتح قوس أنه كنا نسقنا مع الإدارة الجهوية للتجهيز، مشكور المدير الجهوي للتجهيز تفاعل معنا، بعثنا الفاكس للإدارة الجهوية، الفاكس وصل لتونس لوزارة التجهيز. استنينا اليوم أنه باش يكون التفاعل معنا وحضور معناها أحد إطارات التجهيز سواء على المستوى الجهوي، احنا طلبنا من الإدارة الجهوية للتجهيز ولكن يكون دائما ذلك بترخيص، اتبعنا الإجراءات. اليوم ما فماش حتى تفاعل، اليوم احنا كوسائل اعلام راهو باش نمدوا المعلومه باش نكونوا مواكبين باكثر فاعليه، لابد انه يكون التجاوب والتعاون مع وسائل الاعلام وحضور المسؤولين معانا، مش نكلموا مسؤولين يقول لك فما اجراءات وحتى كي نتبعوا الاجراءات ما تتمش الاجابه وتتم الاجابه بعد البرنامج ما عندناش ما نعمله، معناها ولا فائده في ذلك. هذه ملاحظه ان شاء الله توصل، احنا نطلب كاعلاميين بالتعاون معانا وتتوفر لنا مصادر المعلومة حتى كلها راهو كمرفق عمومي في خدمة المواطن للتوعية والتحسيس ومعناها النهوض ببلادنا بصفة عامة. هذا قوس يخصنا احنا كإعلاميين وكإذاعة الكاف في اجتهادها دائما وتكون في خدمة المواطنين في الشمال الغربي وفي كل معناها معناها المواقف وفي كل معناها اللحظات. إذا يكون معنا الآن سي عبد القادر العبيدي نائب بمجلس الإقليم الأول عن ولاية الكاف. سي عبد القادر مرحبا بك.
1: شكرا أختي سيرة سلاف وبيكم، وشكرا على اهتمامكم بمثل هذه المواضيع الهامة.
0: نعم
1: شكرا لكم ولكل المستمعين.
0: نعم سي عبد القادر، نعم شكرا لك. اليوم معناها انت كنائب بمجلس الاقليم نحكو في حصتنا اليوم على التقلبات المناخيه، وايضا اكيد انتم واعيين كمجلس اقليم ومجالس الكل وكنواب بصفه عامه بالوضعيه بالبنيه التحتيه الموجوده في الشمال الغربي وأيضا تضاريسها الوعرة وكل هذا في علاقة بالتغيرات والتقلبات المناخية. شنو هو المطلوب اليوم باش نكونوا عنا استعداد بما يكفي للتدخل السريع لتجنب معناها المخاطر والإشكاليات؟ شنو هو المطلوب اليوم؟ وكان عندك فكرة على معناها الواقع من خلال اتصالاتكم بالإدارات المحلية والجهوية؟ تفضل سي عبد القادر.
1: شكرا اختي سيدة سلاف، نحييكم مرة أخرى ولكافة المستمعين، خاطر الموضوع هام جدا، ربما مش انطلق من هو في إطار التغيرات المناخية، يلزمنا ثم موضوع وعي، موضوع يعني نقطة هامة اللي هي التخلص من الانجراف الفكري الحاصل يعني ربما عن استهتار عن عدم دراية وإلا في غياب إرادة في غياب نسق موحد. يلزمنا اليوم نتخلص من الشوائب هذه اللي تخلينا بالحق نكون يد واحدة ونخاف على بلادنا وعلى تونس وعلى الوطن هذه، معناها نقول نسق موحد، الناس كلها مش واحد يخدم واحد ينجم يتفرج، يعني لمجرد أنك تكون تتفرج عن بعد هنا ديجا معناها ما نسبش نصبح حل ونحقق أهدافنا المرجوة.
0: يعني سي عبد القادر، سي عبد القادر كان تعلي في صوتك شوية حتى معناه يوصل أكثر، تفضل.
1: شكرا. قلت يعني يلزمنا تعميم وعي، يلزمنا نكون الكل يد في يد ونكون على نسق موحد على مستوى محلي وجهوي ثم على مستوى مركزي. التشخيص عملناه أختي سوليف، تشخيص ظاهر، احنا اليوم مناش في حال يعني يلزمنا نتجاوزه، الاقتصار على التدخل بعد وقوع يعني الكوارث، ويلزمنا حاجات استباقية، يلزمنا عمل فعلي، يلزمنا نغيره في إطار يعني التغيرات المناخية والتقلبات هذه. ولاية الكاف الحقيقة معناها حسب الخبراء يعني هنا اليوم راهو يلزمنا نحكي على يعني معلومات نابعة من خبراء.

0: رغم من تجارب علمية، وخاصة نحكي على إدارة المدرسة العليا للسلاحة اللي اليوم دورها كبير وهام جدا في يعني التجارب العلمية في المجال الفلاحي باش نستبقوا يعني التقلبات المناخية دي والمشاكل اللي تسبب في كوارث يعني طبيعية. ربما مش نحكي كذلك على التكيف على مع التقلبات المناخية. يعني هنا اليوم ولاية الكيف هي منطقة متعرضة للمخاطر الجفاف وتذبذب الأمطار معناها وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات يعني المفاجئة والحرائق الموجودة اليوم. أنا ربما موضوع كبير ما عرفش حتى بذلك اليوم يعني احنا يلزمنا يعني أما موضوع هام معناها اللي هو قلة التساقطات اللي تولد عليها نقص يعني معاناة المواطنين وأهالينا على الماء الصالح للشرب على المناطق التقوية. هنا ربما وضع استراتيجية يعني ناجعة باش ما نقعوش في لأن احنا اليوم معناها عندنا سد سرات باش تاخذوا كمثال سد سرات يعني عندنا في برنامج بتاع تصفية المياه معناها باش على الأقل يغطي جنوب الولاية وربما يعني ولاية الكيف ككل. لم يتم انا عم دور معناها مع السيد مدير رئيس المدير العام شركه توصيل للتوزيع واستغلال المياه معناها صرح انه موجوده معناها
1: سعد القادر سعد القادر هذا يدخل في إطار معناها مختلف المشاريع المعطلة في جهاتنا. خلينا نتحدث وباش نبقوا ديما في علاقة بموضوع حصتنا. شنو المطلوب انتوما معناها كنواب في عمل وتنسيق مع الإدارات الجهوية مع البلديات لمعناها وضع برنامج مش استراتيجية ولكن على الأقل برنامج واستعداد للتقلبات المناخية خلال فصل الخريف. اليوم بنية تحتية، طرقات، حملات تحسيسية، نظافة أيضا. شنو المطلوب اليوم من البلديات من التجهيز أيضا على طرقاتنا والمسالك الفلاحية؟ نعم تفضل.
0: صحيح هنا انا راه التجهيز هنا كل الاطراف ذات الصله كلها معنا تجهيز لها يعني يعني مسح المسالك الفلاحيه معنا في صور الغابات ولا في يعني تنظيف الاوديه مجاري الاوديه بالنسبه للبلديات. التجهيز معناها راه تضافر اليوم كيف كيف تضافر الجهود ونحكي على اطراف ذات الصله معنا صيانه شبكات تصريف المياه تنظيف مجاري الاوديه يعني الابتعاد عن وخاصة حتى للبناء في المناطق المهددة بالفيضانات يعني الغابات اليوم معناها كيف انه المسح يعني اليوم نشوف الغابات من غير مسالك انه باش تخلينا على الاقل تصير الكوارث هذه نجموا نلقوا الحلول يعني حتى في عملية الاطفاء ندخل نتفرجوا عايزين بعد.
1: سعد القادر احنا راهو بودنا الحقيقة باش المجالس هذه تكون أكثر فاعلية وبعد التشخيص نمر مباشرة معناها للقاءات المباشرة. اليوم راهو نتحدث في بعض الإدارات في ولاية الكيف على نقص في المعدات والموارد البشرية إذا كان ما يتمش تداركها قبل معناها المواسم الحرجة المتعلقة بالطقس كيفاش نعملوا معناها؟
0: هذا في النقطة هذه بالذات أختي سوريا لأنه نقص التجهيزات. أنا كان في لقاء مع السيد وزير التجهيز والإسكان مؤخرا وقت اللي في زيارته لتدشين المشاكل الاجتماعية بتجروين طالبنا مباشرة يعني بآلة ماسحة يعني رادير منع على الأقل باش تكون جنوب الولاية باش يخف العبء على ولاية كل على الأقل نلقوا التجهيزات وفي وكذلك معناها اليد العاملة في الليرة وفي القطاعات الكبيرة وفي السنيد ما فماش قلة العاملة في حراس الغابات كيف في يعني حتى هنا التجهيزات كذلك في للحماية المدنية. هذا كله النقص هذا
1: وهذا راهو سي عبد القادر، هذا اللي لابد أن نتحدث عليه ونخرج في وسائل الإعلام ونقوله راهو عندنا نقص، ولهنا راهو المسؤول ما يتحملش المسؤولية وقت اللي هو ما عندوش موارد البشرية وما عندوش المعدات، كيفاش باش يتدخل بأي كيفية؟ معناها ماذا بينا احنا بصفة استباقية نتحدث على الموضوع هذا.
0: حكينا فيها اختي سلاف هذا، بلغناه يعني مرارا ومن اطراف الكل كنواب كمجالس منتخبه، يعني باش هنا باش بعد ما نحملوش المسؤوليه على مسؤول جهوي او محلي يعني، ولا نعم. الادارات الجهويه راهو تخدم بالمجهودات اللي عندها وبالتجهيزات اللي عندها وما مش مقصرين. هنا التفاعل على مستوى مركزي هذا راهو بلغناه عديد المرات، قله التجهيزات يعني الانتدابات معناها تكون في محلها باش بعد ما ندورش على بعضنا نحملوا المسؤوليات وقت اللي تحصل الكارثه وصحيح في ديزاستي وقتها ما عادش
1: نعم.
0: اللوم ما عادش هنا
1: والحقيقة راهو سعد القادر المسؤول بيدو يتحط في إحراج، وإحنا راهو معناها صحفيين مواكبين هذا، يعني وقت اللي يبدأ فما وضع ولابد أنه يتدخل وما يلقاش المعدات وما يلقاش المعدات البشرية، يبدأ عنده كان زوز خدامة، معناها هو بيدو يتحط في إحراج، وهذاك علاش إحنا معناها المجال مفتوح أننا نتحدث من توا ونطالبوا كجهات من المركز أنهم يزودوا الجهة بأكثر معدات في الإدارات الحساسة هذه اللي هي معناها مطلوب منها أنها تتدخل في عدة وضعيات تكون تشكل معناها مخاطر على المواطنين.
0: أكيد وهنا وقت الشريفة والحقيقة ولاية الكيف تفتقر للأجهزة هذه، وأنا وطلبنا عديد المرات بمجلس وزاري خاص بولاية الكيف مع زملاء النواب، يعني راهو هذا صار مباشره طلبات مباشره بمعارضه مجهودات الادارات الجهويه والمسؤولين الجهويين
1: نعم.
0: بالتجهيزات القطاعات الكل، ويعني ولايه الكيف الحقيقه قلنا في مرحله اصبحنا معناها انه نطالبوا مشاريع بتفعيل مشاريع خاصه في البنيه التحتيه وفي تطوير
1: نعم.
0: الاجهزه، ويعني اليوم المرحله صعبت أكثر.
1: هي المرحلة دقيقة والتوقعات المناخية والوضع بصفة عامة، ولا يفرض علينا أنه راهو معناها مفروض علينا أن نستعده، مفروض علينا الآن
0: مفروض بالضبط
1: نعم.
0: واجب يعني هذا واجب ويلزمنا استعداد تام معناها
1: نعم.
0: مجرد تحديث هنا الحقيقة علاش قلت بديت بالنفق الموحد ثم النفق معناها هدي على مستوى جهوي من السلطة الجهوية، نواب قاعدين معناها قايمين بالواجب الحقيقة إدارة جهوية تخدم معناها بالمجهودات والتجهيزات اللي عندها المزيد من الالتفاف معناها
1: نعم.
0: مع بعضنا يد واحدة ولفتة
1: نعم.
0: على مستوى
1: شكرا ليك سي عبد القادر، وصلنا نهاية حصتنا، يعطيك الصحة سي عبد القادر وإن شاء الله في لقاءات أخرى، ومازلنا نطالب منكم أكثر معناها النواب الجهة بمختلف معناها المجالس أن يكون عندكم دور أنتم معناها والحمد لله فما خدمة، ولكن مازلنا نطالب منكم المزيد. وصلنا نهاية حصتنا، إن شاء الله ديما نطلب اللطف فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، مزيد تحسيس المواطنين أيضا لابد أن يكون عندهم وعي ووعي بالمخاطر بتاع التقلبات المناخية المرتقبة، إن شاء الله باللطف. شكرا لكم مستمعينا، أجمل تحية سلاف حمداني، إلى اللقاء.
2: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.

أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرف. إذاعة الكرف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجمل الصباحات التي تبدأ بذكر الله، أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله سواه. اللهم إنا نسألك في صباحنا هذا الخير والتوفيق والأمل وسعة الرزق وراحة البال. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن الاستخارة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مربيا ومزكيا لنفوس أصحابه، وهي المهمة التي شرفه الله سبحانه بها، ومن وصاياه لأصحابه والبشرية جمعاء الاستخارة في كل أمر كان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وهذه الوصية النبوية تعد تدريبا عمليا على توطين النفس ورضاها بالقضاء والقدر، وتسليمها لما يقدر الله، اعتقادا بأن ذلك هو الأصلح والأنفع للعبد. فإذا هم المسلم بأمر فعليه أن يبادر إلى العمل بهذه الوصية النبوية، فيدعو بدعاء الاستخارة مستسلما لأمره، راضيا بحكمه سبحانه وتعالى، داعيا أن يختار الله له ما فيه الخير، ثم يعزم على هذا الأمر، فإن انشرح صدره له ويسر الله طريقه وهو الخير الذي اختاره الله، وإن جاء الأمر على عكس ذلك فعليه أن يفرح لأن الله صرف عنه شرا واختار له ما يصلحه، ولو لم يدرك الحكمة فلتطمئن نفسه ولا يبقى متعلقا بهذا الأمر. فبهذه الوصية النبوية يدرب الإنسان نفسه على الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره.

نواصل أحبتي في الله في هذه الحصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليها. فإذا اتبع المسلم هذه الوصية النبوية فإنه سيعرف قدر النعمة ويرضى بما قسم الله له وينال القناعة، وهكذا يبقى دائما مقدرا للنعمة راضيا بما قسم الله له شاكرا صابرا. والقلب السليم هو القلب المطمئن الذي رضي بما قسم الله له تعالى واطمأن

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أكرمنا بمغفرتك وتفضل علينا بعفوك، يا عفو يا غفور يا ذا الفضل والإحسان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية.

0: الساعة الآن تشير إلى تمام السادسة صباحاً.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أتت الحرائق التي اندلعت خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويلية الماضي على نحو 4400 هكتار من الغابات، مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة وفق المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات. اطلع والي سليانا خلال زيارة إلى معتمدية قعفور على مدى تقدم أشغال مشروع تحسين تزويد مركب قعفور برويس بالماء الصالح للشرب، وقد بلغت نسبة تقدم أشغال مد القنوات قرابة 80%. تنطلق شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بسليانا خلال الأسبوع الجاري في أشغال إنجاز منشأة مائية بمنطقة البرامة من عمادة عين زريق بمعتمدية قعفورة لتحسين تزويد متساكني المنطقة بالماء الصالح للشرب. دعا وزير التجهيز والإسكان لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملكة والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية. في أنبائنا الدولية، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح مساء أمس في قصف لطائرات الاحتلال على سيارة في شارع بغرب مدينة غزة. من جهة أخرى، صعد المستوطنون الصهاينة من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بجنوب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية بإضرام النيران في الأراضي الزراعية ومهاجمة الفلسطينيين. أعلنت إيران أنها لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى محادثات مع سلطنة عمان لإيجاد ممر ملاحي آمن عبر مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخيرات، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكل من التحق بنا على موجتنا، موجات إذاعة الكيف. بالنسبة لصبحية هذا اليوم الثلاثاء، اليوم 4 أوت 2026، كالعادة نستقبل نهارنا هذية كالعادة بالدعاء. وشكرا سلام عمري اللي كل نهار الثلاث الحقيقة هو اللي يتولى تقديم وإرسال دعاء. دعاء صباح اليوم الثلاثاء 4 أوت، نقول اللهم بك أصبحنا وقلوبنا تسألنا عونا وترجو لطفا، فيسر لنا كل أمر، كيف نقنط ونخاف وأنت ربنا، وكيف نقلق وأنت حسبنا. اللهم إنا ندعوك بعزتك وجلالك ألا تصعب لنا حاجة، ولا تعظم علينا أمرا، ولا تحن لنا قامة، ولا تفضح لنا سرا، ولا تكسر لنا ظهرا. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس، وتطمئن به القلوب، وتشرق به الوجوه بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمرنا وإياكم بالصحة والعافية، وأرزقنا وإياكم من واسع فضله، ويبارك لنا في يومنا، ويحفظنا من كل شر ومكروه. اللهم آمين يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أسعد الله صباحكم بكل خير. شكرا سل عمري، هذا دعاءك وصلنا وقريناه، إن شاء الله ربي يتقبل منا ويتقبل من أمة سيدنا محمد. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله نهاركم طيب، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. أولى منوعاتنا التنشيطية المباشرة تنطلق في الحالة.

يا محلى أيامك يا صيف من الأنغام التونسية القديمة. سمعتكم محمد أحمد على موجاتنا موجات إذاعة الكيف. مازلنا باش نواصل مع الأنغام الصباحية في فترتنا الأولى من منوعات ماتينال الثلاثاء. أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في توقيتنا 17 دقيقة بعد السادسة صباحا. هيد نعطيكم فكرة أولية على طقسنا كيفاش باش يكون، شنو اللي يميزه طقس اليوم 3-4 أوت. يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات، تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الرياح اليوم من القطاع الجنوبي ضعيفة معتدلة، لا تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. يكون البحر اليوم قليل الاضطراب ثم يصبح تدريجيا متموج بالسواحل الشرقية. تتواصل الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم، تتراوح بين 37 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و 45 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. هذه شنو اللي يميز طقسنا اليوم 3-4 أوت. بالطبيعة ارتفاع درجة الحرارة اللي كان ملحوظ منذ يوم أمس، وذي كان أعلننا عليه الحقيقة. أبقوا معنا باش نعطيكم إنا أكثر تفاصيل بعد تقريبا ساعة من الآن. 7:04 يتم الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي حتى إنه نعطيكم بلوش دو ديتاي، أكثر تفاصيل عن طقسنا بالنسبة لنهار اليوم والأيام القليلة الجاية. نعرف إنه فما اللي سافوا في جويليا ورجعوا للعمل، وفما البارتي الثانية متاع اللي باش يخرجوا في إجازة في أوت. إن شاء الله ربي معكم، وإن شاء الله إجازة طيبة، وإن شاء الله الطقس يكون ملائم الحقيقة، لأنه فما التوقعات وأن البارتي الثانية من شهر أوت تكون أكل غسالة نوادر، تكون الأمطار خريفية بامتياز. نرجع للكومنتار متاعكم اللي بدأت توصلني على الباج متاعنا radiokef.n، وشكرا على مساجاتكم الحلوة. سلام عمرك العادة يفتتح لنا المساجات هذه، يقول للصباح كلمات جميلة، عبارات رقيقة تطرق باب أسماعنا، صباح القلوب النقية، يسعد صباحكم أحبتي. شكرا سي العمر. سي منير الوسلتي صباح النور. خالد العكرمي صباح الخيرات. زمالي شابو صباح النور، شكرا ليك. ألفة جبيبلي صباح الورد يا ألفة، إن شاء الله نهارك من أسعد ليامات. سلبريني صباح النور، يقولنا صباح الورد والمحبة، متعكم المولى بالصحة والعافية أجمعين. سلبريني عمر بوهلي صباح النور، صباح الخيرات العادل، بونجور يا عادل، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيامات. هذه صبحياتكم توصلني على الباج متاعنا radiokef.tn. نواصل مع مختاراتنا الغنائية الصباحية اللي اخترناها لكم بالنسبة لصبحية هذا اليوم. محمد فؤاد يقول ساعات بشتاق، يشتاق لله، للمكان الطيب، للكلمة الحلوة، لكل حاجة فيها ذكريات الطفولة وفيها الراحة النفسية. نسمع محمد فؤاد يكون متبوع بالفنان اللبناني مروان الخوري.

0: الكاف
1: وما زلت أنغمنا متواصلة، ما زلت أنغمنا صباح يا متواصلة. بعد شوية مش يكون حاضر معايا كالعادة المهندس في البيئة سي وحيد الجنحاني. مواضيع عديدة الحقيقة دائما نحاول أنه نطرحوها. من المؤسف اليوم وأنه في سيرانة مع ما يصير اليوم من يعني خراب للبيئة، من بلاستيك تحدثنا عليه، من تكدس الكبيرة متاع الفضلات، وكيف كيف اليوم مش نتحدث على ظهرة من المؤسف زادة حقا وأنه تتكرر هذه مشهد قطع الأشجار. اليوم وين ما تمشي كل الأشجار هذيك متاع 30 متاع 40 متاع حتى 50 سنة في لحظة بالماكينة تتقص وتتشوه، ويعني وكأنه الشجرة اليوم أصبحت الحلقة الأضعف اللي تدفع ثمن أخطاء ما عندهاش بها حتى علاقة. وما يحدث اليوم بالطريقة يعني اللي تربط في الأماكن في الكياسات، وخاصة الحكاية اللي صايرة توا في بين طريق المكنين وقصر هلال وفي جهات أخرى، دليل اليوم وأنه ما عادش عنا قيمة للبيئة، ما عادش عنا قيمة للخضار، ما عادش عنا قيمة لتونس الخضرة. تونس اليوم للأسف ما عادش خضرة. علاش؟ لأنه الأشجار الزينة اللي تحتاج إلى صيانة دورية، إلى تقليم علمي ومدروس باش يحافظ على توازنها وصحتها وجمالها، ما عادش فما هك اللهوة، فما كل عناية بيها. هذيك علاش اليوم إن شاء الله باش نتحدثوا في الموضوع هذايا بعد شوية مع سي وحيد الجنحاني. سينو نرجو مع الأنغام، نرجو مع أنغامنا التونسية على موجاتنا موجات إذاعة الكيف. نذكركم بتوقيتنا 37 دقيقة بعد السادسة صباحا.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. من المفروض أنه سي وحيد الجنحاني المهندس في البيئة مفروض أنه حاضر معنا. سي وحيد صباح النور. سي وحيد أبغمان عندنا مشكلة في في التليفون متاعنا. مفروض وأنه في الكونسوليت في الريجي حكيت مع سي وحيد, ومن المفروض وأنه اليوم مش نتحدث على المشاهد المؤسفة واللي تتكرر اليوم ونشاهدوها على الطرقات متاعنا, قطع الأشجار وتشويها كل ما ظهرت مشكلة. يعني علاش يمكن معالجتها من نجموش نعالجوها بوسائل أخرى؟ الشجرة اليوم أصبحت الحلقة الأضعف اللي تدفع ثمن أخطاء. ربما كنا نجمو ونتفادوها الأخطاء هذية, و الحادثة اللي ربما اللي صارت في ودخلوا عليها عديد الإذاعات فيما يخص قطع الأشجار على طريق الرابطة بين المكنين وقصر هلال, واللي تنجم رأيت تكون حاضرة زادة وتكون حادثة موجودة في بارتو في كامل مناطق الجمهورية. أشجار الزينة اللي تحتاج كما قلنا إلى صيانة دورية, إلى تقليم علمي مدروس يحافظ على توازنها, يحافظ على صحتها وجمالها. اليوم إذا كان فما ربما قلق هكا شوية, ما نمشوش للصيانة, ما نجيبوش شكلي بيجازي المختصين في تقليم الأشجار, ديريك تبرى قص الشجرة, ديريك تبرى حل الشجرة هذية. دونك لهنا فما تجاوزات الحقيقة من المفروض وأنه نعالجوها بطريقة تكون مصاحبة للبيئة. رسالة اليوم لكل البلديات لكل المواطنين وأنه الأشجار اليوم ما هيش عائق أمام التنمية وما هيش سبب في الفوضى, بل هي جزء من الحل. نحافظ عليها ونطبق القانون على المخالف مش على الشجرة اللي تمنحنا الظل والهواء النقي والجمال دون أن ما تطلب منا حتى شيء. أحرام أنه اليوم شجرة تاع 30-40 سنة تو دانكو تجيب لها كل منشار وتقصها وتقطعها. اليوم حبيتوا أنه نعالجوا الموضوع هذية السبب الحقيقي, ونعترفوا بأنه هن بارش نقائص في المسألة هذية, مسألة البيئة. السي وحيد من المفروض أنه حاضر معنا لكن ما نجمناش نظرا لربما خلل تقني. إن شاء الله إن شاء الله في جزءنا الثالث يكون حاضر معي السي وحيد الجنحاني, بكونش حاضر معي توا, إن شاء الله يتصلح العطب التقني هذية ويكون حاضر معي في ساعتي الثالثة من ماتينال هذا اليوم الثلاثاء 4 أوت. نتحدث في مجالات عديدة, في مواضيع عديدة باش نتحدث فيها الحقيقة اليوم. بون حكينا في البيئة وتنرجع نتحدث على البيئة. فما حملة تعلمني لدعم المواد المدرسية وريتوا ليامات كيفاش تجري, باش نرجعوا نتحطوا على الحملات هذه كما قلنا لدعم العودة المدرسية. لكن فما برنامج البروسول مع الأزمة توا بتاع الكهرباء, برنامج البروسول الأكثر يخلق أكثر من 4000 عائلة تونسية تعتمد السخانات الشمسية, وانتفعت أكثر من 400 ألف عائلة تونسية بهالبرنامج هذا, البرنامج الوطني للنهوض باستعمال الطاقة الشمسية منذ انطلاقه سنة 2005 إلى غاية 31 ديسمبر 2025. هذه حسب ما أفاد به مدير برنامج النهوض بالسخانات الشمسية وإنتاج الكهرباء المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. والمساحة الجملية للأقطاب الشمسية المركبة تجاوزت 1,000,000 متر مكعب, وهذه مكن نحو 20% من العائلة التونسية من الاعتماد على السخانات الشمسية من أجل تسخين المياه. واعتبروا أن البرنامج هذا يعد من أبرز التجارب الوطنية في مجال استغلال الطاقات المتجددة. تونس تمتلك اليوم مقاومات

تسديد تسديد بقية الكلفة عبر قرض يندرج ضمن فاتورة استهلاك الكهرباء على مدة توصل إلى 5 سنوات. السخان اليوم حاجة يدخل فيه ويلبي حاجات العائلة اللي تتكون من 4 ولا من 5 أفراد، وفي ما يتعلق بجودة الخدمات الوكالة تعتمد منظومة رقمية ترتكز على كراسات شروط خاصة بالمعدات، خاصة بالمزودين، شركات التركيب، إلى جانب متابعة خدمات ما بعد البيع. وفما دعوة المنتفعين إلى إجراء صيانة دورية مرة كل عام للحفاظ على مردودية السخان وضمان استمرارية الضمان متاعه. نسبة التشكيات المسجلة ما تتجاوزش 1%، وهذا يقول يعني يبين وأنه فاعلية السخان الشمسي، والوكالة شرعت في رقمنة البرنامج هذا حتى يتيح متابعة عمليات التركيب والزيارات الميدانية، معالجة ملفات المنح إلكترونيا. والتوجه هذا باش يساهم في مزيد تحسين حوكمة البرنامج وتطوير خدماته، فضلا عن المساعدة على تحقيق المناطق اللي ما زالت تسجل نسب تجهيز محدودة خاصة بالولايات الداخلية. ذكروا أنه برنامج الوطني هذية اللي أطلقت له الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة البروسول يهدف إلى تشجيع الأسر التونسية على اقتناء وتركيب السخانات الشمسية للمياه عبر منظومة تجمع بين المنح والقروض المسددة على أقساط ضمن فاتورة الكهرباء. اليوم مع الارتفاع المشهد في فاتورة الكهرباء، مع الانقطاع المتكرر للكهرباء، اليوم ربما الضرورة أصبحت ملحة للالتفاف حول هل الطاقة الشمسية هذه استعمال الطاقة الشمسية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أعطت بارشة تسهيلات وقدمت بارشة تسهيلات فيما يخص الطاقة الشمسية اللي اليوم تونس يعني تشهد حرارة مرتفعة، وذلك علاش ربما من الذكاء أنه نتوجه للطاقة الشمسية واستغلال الطاقات المتجددة. هذه تدخل وتعد من أبرز التجارب الوطنية، وتونس تمتلك مقومات طبيعية ملائمة لتطوير هذا القطاع كما قلت، بفضل توفر حوالي 3000 ساعة إشعاع شمسي سنويا. وهذا يخلي الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تكثف حملات التوعية والتعريف باستعمالات الطاقة الشمسية اللي كما قلنا باش تعوض الكهرباء وباش تعوض مختلف السخانات العادية، رجعوها سخانات بالطاقة الشمسية. دقيقتين تفصلنا عن السابعة صباحا، نعملوا استراحة في دقيقتين لطن انه قسم الأخبار يكونوا حاضرين يرجعونا، ثم احنا نواصلوا معكم جزءنا الثاني من ماتينال الثلاثاء 4 أوت.

0: السابعة صباحا. موجز الأنباء، أسعد الله صباحكم. أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس بقصر قرطاج بعدد من رؤساء المؤسسات العالمية الوطنية، أشار إلى أن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفات أو الرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. وأوصى سعيد بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية، ومنها على وجه الخصوص آفة المخدرات، لأن الذين كانوا يستهدفون الدولة ولا زالوا يستهدفونها يسعون لتفكيك المجتمع واستهداف فئة الشباب على وجه الخصوص. أتت الحرائق التي اندلعت خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويلية المنقذي على نحو 4400 هكتار من الغابات، مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. تنطلق شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بولاية سليانة خلال الأسبوع الجاري في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين الشماية بمنطقة البرامة من عمادة عين زريقة بمعتمدية قعفور لتحسين تزويد متساكني المنطقة بالماء الصالح للشرب. دعا وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح مختلفة مساء أمس في قصف طائرات الاحتلال الصهيوني سيارة على شارع الرشيد غرب مدينة غزة. أعلنت إيران أنها لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن محادثات مع سلطنة عمان لإيجاد ممر ملاحي آمن عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، نلتقي تمام السابعة والنصف إلى اللقاء.
1: صباح الخير.

0: اسمي.
1: صباح الخير.
2: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام جزءنا الثاني من ماتينال الثلاثاء. بعد شوية نتحدث على هل غصن الزيتون هذا خلينا نبغاه في كل ما هو خضار وكل ما هو بيئة وكل ما هو جمال البيئة. غصن الزيتون للجمعيات التنموية بولاية سلينا اللي ينطلق خلال هذا الأسبوع في إنجاز منشأة مالية بعين الشمية بمنطقة البرامة من عمادة من عين زريق بمعتمدية قعفور. 7 و4 هكيكا يتم الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي حتى نعطيكم أكثر تفاصيل عن طقسنا بالنسبة لنهار اليوم. فما حرارة مرتفعة تو يأكدوا هيلنا وإلا إذا كان فما انخفاض في درجات الحرارة. على كل نسمع أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرز الجوي. ونتوضو نرجو مع أنغام لتوقيت هذية 5 دقائق بعد 7 صباحا. نرجو مع فيروز عودك رنان.

عمر أغنية فيروز لكل محلولين أو تكرانين أي نغم لفيروز صباحي بامتياز. هالكوكتيل هذايا الحلو اللي كيف الكلنا الحقيقة وعلى رأسهم صديقنا زميلنا الشاب على الدوام لسعد بن عايد نختاره مع بعضنا. نسيش نختاره مع بعضنا دائما لصالح المواطن لصالح المستمع التونسي واللي يسمع فينا خاصة في التوقيت هذايا واللي يحبوا ياسر فيروز سيدة الصباح.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

فيروز كنت حاضرة معنا إلى غاية هذا التوقيت. كيف ما سبق وأعلنت عليه في أخبارنا الجهوية، شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بولاية سليانة تنطلق خلال الأسبوع هذا في أشغال إنجاز عندهم منشأة مائية بعين الشماية بمنطقة البرامة من عمادة عين الرزيق بمعتمدية غافور. الهدف من إطلاق شبكة غصن الزيتون هو تزويد متسكني المنطقة بالماء الصالح للشرب حسب ما أفاد به ممثل هذه الشبكة. ويعني بالنسبة للتزويد هذه راهو نتصور وأنه راهو ميشملش فقط ولاية سليانة، لأنه يوميا فما التعطيلات الكبيرة، فما الانقطاع المتكرر للمياه، ويوميا توصلنا زادة التليفونات وتوصلنا باش نبلغوا على الانقطاع المتكرر للمياه، المياه صالحة للشراب. راهو فما توصل فما مناطق توصل بالأسبوع بالعشر أيام الماء مقطوع، وذيك علاش يعني اليوم ربما من أوكد الإصلاحات والحاجات اللي يلزمنا ننظر فيهم بصفة استعجلية هو الانقطاع المتكرر في المياه، حتى أنه ترجع وتتزود المناطق الريفية، المناطق السكنية، المناطق الحضرية تتزود بالماء الصالح للشراب، وحتى أنه ربما المعاناة اليومية للعائلات والأسرة التونسية خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة هذه راهو يوميا نتحط فيه مع ارتفاع في درجات الحرارة. مش معقول وأنه مازلنا نتحدث اليوم عن انقطاع متكرر، مش متاع نهار، مش متاع نهارين، مش متاع ساعة، مش متاع ساعتين، يعني الانقطاع هذية يتواصل إلى أيام عديدة ويكاد يكون حتى بالأسابيع. وهذه البارح جيتنا برشا يعني بلاغات في الموضوع هذية. دونك إن شاء الله أنا دائما نتمنى وأنه إحنا هنا نقدم البلاغات هذية ونوصل صوت المواطن، لكن على المصالح المعنية إنها تنظر في هالمجال هذية، تنظر في الموضوع الحساس هذية اللي أصبح يرهق كاهل الأسر التونسية، هو النقص والانقطاع المتكرر بالنسبة للمياه. سفيان الكوكي صباح النور، صابرين اليونسي صباح النور، شكرا لك صابرين. سعيدة بن عمار صباح النور، تقولنا صباح النور والسرور ومحبة الرسول، تحية للجميع، تقول تحية لكل عمال إذاعتنا، تحية لخالها رشيد المسليتي ولادها خليل يحيى سفيان، وخاصة حبيبتها سونيا القرمي من جندوبة، وتهديلها كل أغاني الحس. بون هي تحب أغنية حبيبي يا خويا، إن شاء الله إذا كان ممكن تون هاديوها يا سعيدة. زهور صباح النور، أيمن سخامة صباح النور يا أيمن، يقول لنا صباح الخيرات. منيا صباح النور، شكرا ليك. مريم فرشيشي صباح الورد صباح الأنوار يا مريم. شهد تقول صباح الورد. منى جماعي صباح الورد، وإن شاء الله نهارك من أسعد الأيامات يا منى، شكرا ليك. شيبي هنونة تقول صباح النسمة الكافية، إن شاء الله اليوم تقول ما نسموش نفس الأغاني الصباحية اللي نسموها يوميا، لي عنا تغيير يا هنونة، عنا تغيير في الأنغام. شكرا ليك لله، شكرا على التحية امتاعك، وشكرا زيد على ملاحظتك. أم شيمة تقول صباح الخيرات والمسرات للناس الكل اللي تسمع فينا. حميدي أهمر صباح النور، شكرا ليك. نجوى بن عمر صباح النور. حسني حبيب يومك سعيد، شكرا ليك. خليفة جمعة صباح الخيرات. ألفة جبيبلي صباح الورد يا ألفة، إن شاء الله نهارك من أسعد ليامات. محمد بن يحيى صباح الورد، شكرا ليك يا سيدي، بارك الله فيك. مازلنا مواصلين لقيقة. وسي سالم الصفصافي صباح الورد. نجاة الشيخاوي صباح النور، جميل نصبحوا عليك. مواصلين مع الأنغام متاعنا اللي تتنوع
وتتغير زادة راهم. الهدف متاعنا هو أنه دائما نحب نقدم لكم المادة اللي تتغير يوميا، يعني وبالطبيعة الأخبار الوطنية والأخبار الجهوية، إلى جانب أنغامنا اللي تتغير، وكل يوم نحاولوا أنه نغيروا لكم في الإيقاعات متاعنا. هيت نذكركم بتوقيتنا 23 دقيقة بعد السابعة صباحا، مواصلين مع الأنغام هذه.

0: انفان بروبليم ريزولو. رجعنا لكم مستمعينا الكرام ورجعنا لتليفوناتنا ونستقبل اولى تليفوناتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. تحضر معنا مدام سعيده. صباح النور.
1: صباح النور اخت ليلى، تحيه ليك ولكل مستمعي ذات الكيف.
0: شكرا. طقسنا اليوم كيفاش باش يكون؟ فما حراره مرتفعه حسيناها اليوم والبارح زاده على مستوى مدينه الكيف.
1: صحيح، كانت ارتفعت شويه درجه الحراره البارح، اليوم زاده نتوقع ارتفاع طفيف مقارنه بالبارح. البارح كنا سجلنا 42 درجه كحراره قصوى في ولايه الكيف. اليوم تتواصل يعني اكثر شويه ولا في نفس المستويات درجه الحراره، ما تفوتش 42 درجه اليوم. اما ان شاء الله بدايه من يوم الاربعاء غدوه تبدا تنخفض تدريجيا درجه الحراره حتى تكشي نهايه الاسبوع. اليوم فيما عدا ذلك تم سحب باش تكثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربيه. البارح زاده كانت تكثفت سحب في الكيف وجندوبه وفي القصرين والمناطق الغربيه الكل، لكن ما عطاتش كميات امطار البارح، يعني سحب رعديه بدون امطار الا في ولايه سيدي بوزيد وين سجلنا 8 ملم في مازل البوزيين و10 ملم في بير الحفيمة تساقط البرد. اليوم الامكانيه كبيره زاد ظهور خلايا رعديه في المناطق الغربيه للشمال الوسط، تشمل محليا يعني بعد الظهر المناطق الشرقيه وين تكون احيانا غزيره في جهتي القيروان وزغوين خاصه مع تساقط محلي للبرد. بالنسبه للريح اليوم من القطاع الجنوبي تكون ضعيفه فمعتدله، تتقوى بعد الظهر قرب السواحل الشرقيه، هذاك علاش البحر اليوم قليل الاضطراب الى مضطرب في السواحل الشرقيه. والحراره كما قلنا في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 36 و 42 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات وبين 42 و 46 درجه ببقيه الجهات، وتوصل حتى 47 درجه باقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيل اللي نحكي على قبلي وتوزر خاصه. بالنسبه ليوم الغد الاربعاء يكون طقس مغيم جزئيا، وتتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربيه للشمال الوسط، تكون خلايا رعديه مصحوبه بامطار وتشمل بعض الجهات الشرقيه. ريح تتحول غدوة القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط، هذاك علاش تطيح شوية درجات الحرارة خاصة في الشمال والوسط، تواصل مرتفعة بالجنوب. البحر غدوة يكون مضطرب في الشمال وقليل الاستراف متموج ببقية السواحل. بالنسبة للخميس والجمعة كما قلنا الانخفاض يبدأ معناتها يظهر أكثر في مناطق البلاد الكل، تكون عام يعني نهار الخميس والجمعة نرجع المعادلات العادية للعشرية الأولى من شهر أوت.
0: نعم، شكرا لك سيدة سعيدة،
1: يعيشك ليلى، تحية لك.
0: يفضلك، يعيشك بسلامة، شكرا، نهارك من أسعد الأيامات.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إشهار. الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
5: كليماتيزور باير.
6: لا يخدم لباس عليه، أما سي الشباب كان مخدمه حلل شبابك.
7: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: اشهار.
0: السبعة ونص على موجتنا، موجات إذاعة الكيف، تلتحق بنا زميلتنا آسيا رويسي من قسم الأخبار لتقديم عناوين نشرة الثامنة.
9: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
10: تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام. في عناوين نشرتنا القادمة، الإدارة العامة للغابات تؤكد تسجيل ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة من الحرائق. الانطلاق الأسبوع الجاري في إنجاز منشأة مائية بمنطقة عين الشماية من معتمديات قعفورة. فتح مكتب بريد بالمنطقة السياحية برقة لتسهيل الخدمات وتقريبها من المصطفين. خلال لقائه برؤساء المؤسسات الإعلامية الوطنية، رئيس الجمهورية يؤكد أن المرحلة تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. هذه العناوين تأتيكم مفصلة في تمام الثامنة صباحا. نعود معك من جديد ليلى صميدة.
0: شكرا اسيا. نواصل معكم مستمعينا الكرام، ذكركم انه بدينا شوفوا يعني اكل الفتره نتحدثوا على النجاحات ونتحدثوا على العطله الصيفيه. بالخبر هذايا ربما فما باش يكون باش تغش عليا من الشباب اللي يسمع فينا، لانه باش نبدا نحكي على العودة المدرسية وانطلاق جمعية رواد الخير في تونس بداية من يوم 10 أوت الجاري، باش تنطلق في تنفيذ حملة تضامنية تحت الشعار علمني. الحملة هذه باش تكون تتمثل في جمع تبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية بمختلف ولايات الجمهورية، حسب ما أكدوا رئيس هذه الجمعية جمعية رواد الخير. الحملة تتواصل لأكثر من شهر أو باش تتوج بتوزيع محافظ مدرسية متكاملة تضم جميع الأدوات والكتب والكراسات اللوازم الضرورية لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية اللي تم ضبط قائماتهم بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية وأيضا مديرية المدارس والسلطات الجهوية. هذا باش يضمن وصول المساعدات إلى مستحقها، نسطر ثلاثة أسرة تحت مستحقها. مختلف مكونات المجتمع المدني، دعات مواطنين ودعات المؤسسات زادة للمساهمة في إنجاح المبادرة هذه من خلال التبرع بالأدوات المدرسية اللي باش يتم تجميعها بمقر الجمعية. وكل المساهمة مهما كانت بسيطة ومهما كانت صغيرة ومهما كانت ربما أنت ما تعطيهاش قيمة، تنجم تكون عندها قيمة وتنجم تفرح صغيرات وتمنحهم انطلاقة دراسية أفضل. الجمعية اللي عندها توا أكثر من 15 عام تعودت في الفترة هذه انها ترافق الفئه هذه متلامذه في اشاره الى انه الدعم اللي توفره ما يقتصرش على تخفيف الاعباء الماليه على العائلات المحتاجه، يمتد زادا الى احداث اثر نفسي ايجابي عند الصغيرات، وهذه ما يعكس تحسن نتائج العديد منهم وارتفاع دافعيتهم إلى الدراسة. الجمعية تحرص على الإحاطة بالأطفال المستفيدين خارج الإطار المدرسي من خلال تنظيم إقامات لفائدتهم خلال العطلة الصيفية والشتوية، وتمتد 5 أيام تتكفر خلالها بتوفير الإقامة والإعاشة والأنشطة الترفيهية. يعطيهم الصحة، والحقيقة جلسة حلو برشا، وكما قلت من توا راهو من سنة وش آخر ربما سبتمبر، لكن من توا بدأ التخمين وانه هل المبادرات الانسانيه هل التوعويه هل فيما يخص يعني هالحملات لدعم الاسر المحتاجه بمدهم ومد صغيراتهم بمستلزمات مدرسيه. ان شاء الله تنرجع نتحدث فيه باكثر تفاصيل خلال الاسبوع المقبل باذن الله تعالى. 7:07 على موجاتنا، نرجو ما أنغمنا اخترناه لكم.

0: ما زلت أنغامنا متواصلة. نذكركم أنه الثمانية غربوة أنا بلتو أنا برقيات الرياضة والثمانية نشرة كاملة مفصلة للأخبار. نرجوكم على الأيتيك ونرجو ما عودناكم به من أخبار في ميكرو تروتوار. هذوما الأبرز الملامح بالنسبة للقائنا في متينال هذا اليوم الثلاثاء. مواصلين مع الأنغام، مواصلين بعد شوية وكحاضرة معنا، بشكون حاضرة معنا صديقتنا وزميلتنا حنان بن مصفى كفل في استوديو باش نتحدث بعدش على تعديل الأسعار، بعض تعديل أسعار بعض الأدوية، وهذه مصدر الحقيقة من الصيدلية المركزية اللي وضح برشا أسباب منها الزيادة في أسعار بعض الأدوية اللي شملت عدد من قليل من الأصناف وما تم تحيين أسعارها منذ سنوات. والنفي الصيدلية المركزية نفيت ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول زيادات مرتفعة في أسعار الأودية الأدوية المستوردة. الدواء المستورد وساعات روى لي ريزو والفيسبوك راهو يغلط وهكا يحب يبعث لك ويرمي هكا معلومة فيها إشاعة وتدخل الدنيا بعضها ويجي توضيح، يلزم توضيح من الإدارة والجهة المسؤولة كيما صار. أرمعوا كلمة أنه فما زيادة في الأسعار، هذيك علاش الصيدلية المركزية دخلت ووضحت وقالت أنه راو ما فماش حتى صحة في الكلام هذي، إن فيت ما تم تداوله. وتقول أنه مراجعة الأسعار شملت عدد محدود من الأدوية المستوردة وأنه الزيادة كانت في حدود بضعة دنانير والمليمات فقط، وتم اعتمادها نظرا لارتفاع تكاليف توريدها وتطور تكلفتها في الأسواق العالمية. الهدف من تعديل الأسعار بتبيعها هو ضمان مواصلة توفير هالأدوية هذه وتفادي أي اضطراب في تزويد السوق.
1: إشهار. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.
2: إشهار.
3: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
0: أهلا وسهلا بالجميع. حنان حاضرة معنا، صباح النور حنون.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك ليلى، مرحبا. ولا موعد الرياضة عشنو كنت باش تسألني؟
0: والله باش نسألك لأنه فما موضوع، أو كان تقدم أنت المواعيد متاعك وتو بعدش ندردشو شوية في موضوع أولمبيك الكيف والأزمة المالية الخانقة اللي مر بها. نفرجت
4: الفريق رجع يدرب وانت دابت حاصلين وبرنامج واضح وتربص في عنابة.
0: أي كهو الأمور واضحة مع أولمبيك الكيف، لأنه يهمنا الحقيقة وقت تبدأ فما أزمة لأولمبيك الكيف، رأي الأزمة تهم الكيف، تهم ولاية الكيف بدون مانيير جنرال.
4: هذا هو. خلينا نبدأ بالخبر. هذا البارح كما دخل معنا المدير الرياضي لفريق أولمبيك الكيف سي عمر الشيبوني اللي كان حاضر معنا البارح في ثاني مواعيدنا الرياضية، نذكر أنه الكوتش مكرم العامري كان كذلك في تصريح نهار لحد، والهيئة المديرة أكدوا أنه الاثنين البارح بدأت تحضيرات فريق أولمبيك الكيف تعزيز الإطار الفني الجديد بالمدرب أحمد اللهوبي باش يكون حاضر مع المجموعة اللي يشرف على تدريب فريق تشرف على تدريب فريق أولمبيك الكيف بقيادة مكرم العامري. انتدابات باش يتم الإفصاح عليها في الساعات القليلة القادمة، وبرنامج التحضيرات باش يبدأ في الكيف، وبعد ثم إمكانية كبيرة أنه يكون ثم تربص في الجزائر في عنابة تحديدا، وبقية المواعيد ما زالت لأنه بطولة رابطة ثانية باش تنطلق في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر. هذا بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف. الأولمبي البيجي اللي بدا البارح تربصوا في مدينة عين دراهم انهزم في لقاء ودي من فريق قبول جزائري 3-0. هذه أولى المقابلات الودية اللي لعبها فريق الأولمبي البيجي بعد بداية التحضيرات تقريبا عندها جمعتين في مدينة بيجا. فريق جندوبة رياضية وهيئة تسييرية ممكن قاعدة تحضر باش تكون بين الأربعاء والخميس باش يتم الإعلان الرسمي على الهيئة التسييرية اللي باش تسير فريق جندوبة رياضية. وكما ذكرنا في مواعيد ناسي سعد الخلفاوي قريب برشا من قيادة فريق جندوبة رياضية في المرحلة القادمة. البارح كان اجتماع وزير الشباب والرياضة بالناخب الوطني معين الشعباني مع المدير الفني رضا الجدي وكذلك معز المستيري العضو الجامعي الحديث. ومحور اللقاء كان المنتخب الوطني التونسي وسبل توفير كل ممهدات العمل والراحة والإمكانيات للإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي باش يكون حاضر في المواعيد القادمة. إيرفيرونار المدرب اللي مشى مع المنتخب الوطني التونسي والتحق بالمنتخب الوطني التونسي في المونديال بعد الخيبة والنتائج اللي ما كانتش في يعني عند أمال التونسيين وخيب أمال التونسيين في الوقت هذاك. بذكر سي معز المستيري لينهايرين التالي قال لي راه هذاك ما عادش يصلح للتدريب الراجل كبر على روحه. إرني روناري يوقع للمنتخب الإيفواري باش يكون حاضر معاه في المواعيد القادمة وأقربها كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. الرابطة الوطنية تراسل فرق الرابطة الأولى في استشارة واستبيان حول إمكانية إعادة الرزنامة. 9 فرق أكدوا أنه ما عندهمش مانع على الإبقاء على الرزنامة اللي تم سحبها الأسبوع على فارت. والرابطة تمنح 48 ساعة تتواصل مهز كرة القدم التونسية في كل مرة. هكا موضوع نبقى ونحكو عليه نهارين ولا ثلاثة. النجم الرياضي الساحلي بدأ في تربص الأعدادي في مدينة حمام بورقيبة. 29 لاعب موجودين على القائمة. مقابلات ودية كذلك مبرمجة و10 أوت نهاية تربص النجم الرياضي الساحلي في مدينة عين درهم. اليوم الترجي يواجه الحزم السعودي في لقاء ودي في البارك. الحكم أسامة بن إسحاق. والبارح الاتحاد المنستيري كانت عادل مع النادي الرياضي القسنطيني الجزائري 1-1. محمد علي بن رمضان في الشمال القطري وهكا ينهي تجربته في الدوري المصري. كيف وكيف سيف الدين الجزائري اللي رسميا الفريق المصري البارح أعلن مغادرة سيف الدين الجزائري للفريق بعد 180 مقابلة. والجزيري هو الهداف الأجنبي التاريخي لفريق الزمالك ب 44 هدف. ترجي جرجيس اللي تعاقد مع ريان السالمين قادم من فريق السماعلي. ريان السماعلي قادم من فريق الملعب التونسي عقد مدته عامين. في نجم المتلوي انتداب الحارس عزيز البجاوي وهكا اسم آخر ينضاف لفريق نجم المتلوي. خليل العياري بعد تجربة مع فريق البي اس جي هو كان انتدبه فريق البي اس جي يعيره لفريق دانكيرك في الدرجة الثانية الفرنسية لمدة موسم فقط. معز بن شريفية البارح في الرابطة الثانية كان أمضى عقد وجدد تجربة مع فريق مستقبل إسليمان. بالنسبة لمعز بن شريفية كما ذكرت هذه أخبار فرق الرابطة الثانية لكرة القدم. نكمل بها البرقيات الرياضية لهذا اليوم. يوم سعيد وموفق للجميع.
0: شكرا حنان، شكرا على ما قدمته من أخبار الرياضة. غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت ولا ليه؟ إن شاء الله في نفس التوقيت. غدوة نذكركم أنه باش نكون حاضرة معكم استثنائيا في مواد الأربعاء، وحنان باش نكون حاضرة معكم في مواد الخميس. 9 دقائق تفصلنا عن الثامنة صباحا. وصلوا مع أنغامنا، برشا أنغام عنها ما زلت حاضرة. إذا كان حبوا نسمه جوليا بوترس، إذا كان حبوا نسمه أيمن زبيب، عنا شكري بوزيين. لسعد لكن نمشيوا مع شكري بوزيين بسمة غنية حلوة فيها النغمة التونسية الحلوة وفيها الطاقة الإيجابية اللي نحاولوا أن نمدوكم بها. نسمو شكري بوزيين على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام الساعة 8 صباحا. صوت الشمال الغربي. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها، الإدارة العامة للغابات تؤكد تسجيل ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة من الحرائق. الانطلاق الأسبوع الجاري في إنجاز منشأة مائية بمعتمدية جعفورة. خلال لقائه برؤساء المؤسسات الإعلامية الوطنية، رئيس الجمهورية يؤكد أن المرحلة تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. في تفاصيل الأنباء، أتت الحرائق التي اندلعت خلال

0: الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويلية الماضية على نحو 4400 هكتار من الغابات، مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة وفق المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات. وأفادت الإدارة العامة للغابات بأن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي، مشيرة إلى أن التسرع في غراسة اصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميداني هما سر نجاح استعادة الغابات الوطنية. رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة شكري الطرخاني وأكثر تفاصيل.
1: يلزم مدة تشخيص الميداني وتحديد نسبة لبعض من الأشجار ونوعية الأشجار، خاطر نحن نحبوا أنه في تعاود تزيير الغابة تكون عندها نتيجة. حسب رأينا كجمعية بيئية يلزم زيارة ميدانية ويلزم من أهل الاختصاص اللي هم إدارة الغابات في جندوبة وبمشاركة المجتمع المدني، وقتها بعد ممكن نطلقوا في عمل التزيير اللي دائما تكون في تقريبا في فصل الخريف الشتاء، خاطر مش نجم تزرع شجرة في فصل الصيف والحرارة القياسية لأنها ما تنجح، والتزيير يتطلب متابعة، مش تزرع شجرة وتسلم فيها يلزم متابعة ويلزمها تاخذ كمية من الماء.
0: أكدت وزارة الفلاحة أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، ولا سيما تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. ودعا رئيس غرفة مجمع الحليب بباجع للفطناسي لضرورة دعم مختلف أطراف المنظومة الإنتاجية للألبان من خلال الترفيع في السعر الأدنى المضمون للحليب بهدف تطوير القطاع والنهوض به.
2: نبدو بالفلاح الثوم معناها نتاع الحليب ما يغطيش حتى يشتر الكلفة، وبالنسبة لمراكز تجميع الحليب معناها يعانوا في صعوبات كبيرة، مشاكل نتاع تدخلين تجميع الحليب، لابد معناها الدولة ترجع للمنطقة الجغرافية لكل مركز من تجميع الحليب باش تكون الجودة عالية. مشكلة مراكز تجميع الحليب هي المنحة اللي ناخذوا فيها نحن تو عندها عامين، معناها سناطر ثم سناطر سكرت وما عدتش معناها تنجم تغطي مصاريف نتاع النقل ونتاع المزود ونتاع التبريد، والثلاثية الرابعة 2024 ما خلصتش، 25 كان ما خلصناش، و26 هاو نصفنا العام وما ما تمش حتى شيء، ما عندناش نحن ربح مباشر وما عندناش حتى مقابل. نطلبوا من السلطة تلفت هذا النظر، خاصة سيد وزير الفلاحة في هذا الموضوع.
0: تنطلق شبكة غصن الزيتون للجمعية التنموية بولاية سليانة خلال الأسبوع الجاري في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين الشماية بمنطقة البرامة من عمادة عين زريق بمعتمدية قعفور لتحسين تزويد متساكني المنطقة بالماء الصالح للشرب، وفق ما أفاد به ممثل الشبكة. وبين أن المنشأة المائية تتكون من خزان أرضي وخزان تجميع مياه ومحطة ضخ بالطاقة الشمسية وحنفيات عمومية وأحواض للري، مشيرا إلى أن وضعية العين التي يتزود منها المتساكنون كارثية، إضافة إلى ما يواجهه المواطنون من صعوبات في التزود بالماء. وكان عدد من متساكني المنطقة طالبوا في تصريحات سابقة بتمكينهم من الماء الصالح للشرب، خاصة وأن عين الماء التي تزود ما يقارب ب500 عائلة لا تستجيب لشروط السلامة الصحية ولا تفي بحاجية المتساكنين. وضمن سياق متصل، أكد عضو المجلس المحلي بمعتمدية العروسة حسن الجنواتية بأن 10 تجمعات سكنية تفتقد لمياه الشرب، مطالبا بالتسريع في توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشاريع التزود بالماء.
3: معتمدية العروسة تضم أكثر من 10 تجمعات سكنية محرومة من هذه مقدمتها مناطق البويشرية والخميرية والجمامدة قائمة الأولويات، حيث يحتاج المشروع تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشرب إلى اعتمادات تقدر بحوالي 1.3 مليون دينار، وهي كلفة تفوق إمكانية التدخل المحلي، ما يستوجب تعبئة الاعتمادات على المستوى الجهوي والمركزي. كما تظل منطقة القصيصية بعماية الرميل في حاجة ملحة إلى مشروع مماثل، في حين يمثل مشروع تزويد تزويد منطقة القنوات وكنان 2 وخشة شعبان خطوة إيجابية بعد الإعلان عن طلب العروض. وفي هذا السياق تم التجنيد بكل الوسائل المتاحة من طرف مصالح بلدية العروسة ومصالح معتمدية العروسة لتزويد هذه المناطق المعطشة بالماء الصالح للشراب.
0: قامت الإدارة الجهوية للبريد بجندوبة مؤخرا بفتح نافذة بريدية بالمنطقة السياحية برقة لتسهيل الخدمات وتقريبها من المصطفين. المديرة الجهوية للبريد بسمة بن حميدة:
4: النافذة الخارجية بالمنطقة السياحية تم افتتاحها أخيرا لتقريب الخدمات بهذه المنطقة الاستراتيجية بما فيها من عدد هام من النزل. منطقة تشهد توافد كبير للسياح، تشهد توافد كبير للمواطنين، يقدم فيها خدمات مالية بالأساس، خدمات بريدية، خدمات الحسابات البريدية، الحوالات، الخدمات الموجهة لعمالنا بالخارج. ما التصرف المواطن مش باش يضطر باش يتنقل لوسط البلاد ولا باش يمشي الأبعد ويتواجه للنافذة هذه نقدموا له الخدمة. النافذة هذه باش يكون فيها أيضا موزع عالي للمتواجدين في المنطقة السياحية وفي المناطق المجاورة.
0: في الشؤون الوطنية، اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج بكل من الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية ورئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية ورئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ورئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لا بريس والمفوض بمؤسسة دار الصباح. وأكد رئيس الدولة في هذا الاجتماع وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ الوطن، مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة. وأوصى رئيس الجمهورية بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عدد من المظاهر السلبية ومنها على وجه الخصوص آفة المخدرات، لأن الذين كانوا يستهدفون الدولة ولا زالوا يستهدفونها يسعون لتفكيك المجتمع واستهداف فئة الشباب على وجه الخصوص. وأكد رئيس الجمهورية أن فصل الخطاب لن يكون بلاغا بل فعلا، فلن نغير القضية بل سنسير قدما بخطى ثابتة في الطريق التي خطها الشعب بتضحياته وألامها. كما أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كل من رئيسة الحكومة ووزير البيئة ووزيرة الشؤون الثقافية والمديرة العامة لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية. وتعرض رئيس الدولة خلال الاجتماع على وجه الخصوص إلى الوضع البيئي والتلوث على إثر الزيارة التي أداها يوم الأحد إلى مدينة رادس، وأكد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل مسؤوليتها. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الدور المكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية، مؤكدا على أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية، وشدد في هذا السياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلية من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة بما يضمن المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلعات المواطنين في التمتع بساحل نظيف ومحمي. وتطرق رئيس الدولة إلى دور وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الآثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف وادي المليان والتي تحولت إلى مصب للفضلات. دعا وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملكة والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدمتها. إلى أنبائنا العالمية، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح مختلفة أمس في قصف لطائرات الاحتلال الصهيونية على سيارة بغرب مدينة غزة. أعلنت السلطات الأمريكية أن نحو 60,000 شخص اضطروا لإخلاء منازلهم في مقاطعة بولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بينما أتلفت الحرائق 600 منزل ومؤسسة تجارية ومنشآت أخرى، والتهمت النيران نحو 1000 كيلومتر مربع، ولا تزال بعض الحرائق خارجة عن السيطرة بعد استنزاف قدرات السلطات المحلية بولاية واشنطن الأمريكية. في نهاية النشرة، من أهم جاء فيها من عناوين. الإدارة العامة للغابات تؤكد تسجيل ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة من الحرائق. الانطلاق الأسبوع الجاري في إنجاز منشأة مائية بمنطقة البرامة بمعتمدية قعفورة. خلال لقائه برؤساء المؤسسات الإعلامية الوطنية، رئيس الجمهورية يؤكد أن المرحلة تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
5: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: صيف آمن.
8: السباحة الآمنة تبدأ بسلوك مسؤول. لا تقفز في أماكن بها صخور أو مياه غير عميقة، ولا تقم باللعب بحمل شخص على العنق أو دفعه إلى الخلف. إصابات الرأس والعمود الفقري قد تكون قاتلة.
7: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

ورجعناكم مستمعينا الكرام جزءنا الثالث من ماتينال الثلاثاء. نرجو بعد شوية عن الأيتيك عن النجاعة الطاقية باش نتحدثوا اليوم مع عدنان حداد خبير في النجاعة الطاقية على الانقطاعات المتكررة خاصة في المياه واللي تشمل ولاية الكيف. وبتبيع في جزءنا الثالث يرجع معنا سي وحيد الجنحاني اللي أنا بابيو اليوم أصبح بكري سبع غربة من جمليش عديو، لكن إن شاء الله يكون حاضر معنا في جزءنا الرابع والأخير من الماتينال. نرجع مع الأنغام، نرجع مع أنغامنا اللي اخترناه لكم صبحيتنا لليوم جوليا بطرس. جوليا بطرس اللي نحبها اليوم حبيته أنه نرجع بالقدية لبدايات جوليا بطرس. وقف يا زمان، يا ليت الزمان يقف وإلا يرجع بينا للزمن الجميل، يرجع بينا ليامات الشباب، ليامات الحلوة. لكن الزمان ما يقفش، ديما يمشي. وقف يا زمان جوليا بطرس.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم في ركن الهاي تيك اللي تعودتوا به كل يوم في هذا التوقيت. أنا باش نهزكم في خبر الحقيقة وقت اللي نقرأ فيه مش الزمني، لكن شوف وين يوصلنا الـ AI، الذكاء الاصطناعي. ميتا تطور نظام يقرأ الأفكار. شنو هالنظام هذية؟ كشفت عليه شركة ميتا عن النسخة الثانية من نظامها التجريبي البرين تو كوير تري. هو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل نشاط الدماغ إلى عبارات مفهومة مترابطة دون حاجة إلى زراعة شرائح وإلى أقطاب إلكترونية داخل الدماغ. الدراسة اللي أجراها باحثو ميتا تقول وأوضحت أنه الهدف من المشروع مش فقط تطوير تقنية لقراءة أفكار البشر وإلا تحويلها لوسيلة استخدام جماهيرية، وإنما إيجاد أدوات مساعدة للأشخاص اللي فقدوا القدرة على الكلام وإلا التواصل نتيجة إصابات وإلا أمراض. هذا يسمح لهم باستعادة القدرة على التعبير عن أفكارهم والتواصل مع الآخرين. دونك النية لهنا ماهيش نية مبيتة إنه نقرأ لك في الأفكار متاعك، إنه واحد توا اليوم يعني جست حتى إنه واحد باش يخمم بينه وبين روحه، الذكاء الاصطناعي يعرف ويطلع شنو انت تخمم والا يقرا لك الافكار نتاعك. بون الحقيقه جاوا لهنا يقولوا لي راهو الذكاء الاصطناعي جاي لهنا لخدمتك، الناس اللي ساعات يصاب عليها انها باش تنطق والا عندهم امراض، ولهنا يعني تسمح لهم باستعادة القدره على التعبير. تصنف وتصف ميتا نظام جديد انه بأشبه بلوحة مفاتيح متطورة تعمل مباشرة على نشاط الدماغ خلال التجارب. وفما يعني دراسات تقول تعتمد على تقنية التخطيط المغناطيسي للدماغ، وهي تقنية عالمية تقيس الإشارات المغناطيسية الدقيقة جدا واللي يولدها الدماغ أثناء أداء مهامهم مختلفة ومنها الكتابة. و يستخدم الذكاء الاصطناعي يستخدم هالإشارات هذية لتوقع الحروف والكلمات والعبارات اللي كان الشخص ينوي كتابتها. أذاك علاش ربما يعني حاجة بها أنه أشخاص ما ينجموش يتكلموا ما ينجموش يعبروا، جاء الذكاء الاصطناعي باش يخليهم أنهم يقرأوا الأفكار متاعهم. في موضوع آخر، في موضوع تكنولوجيا، أوراكل تشطب 21 ألف وظيفة خلال عام واحد، وهذه يدخل زادة في إطار الحديث عن الـ AI، هذه الذكاء الاصطناعي اللي اليوم يدخل ويغير المجال متاع العمل، ويعني يدخل هو يخدم في بلاصة الموظف العادي. شركة أوراكل كشفت أنه عدد موظفيها تراجع بنحو 21 ألف وظيفة خلال 12 عام لتعاديو، في خطوة تعكس تحول واسع في هيكلها التشغيلي مدفوع بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والضغوط المالية الناتجة عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية. الشركة أوضحت في إفصاحها المالي السنوي أنه إدماج الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية أدى وقد يستمر في أنه يؤدي إلى تقليص القوى العاملة، ويأتي التوجه في وقت تتسابق فيه الشركات التكنولوجية إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وإجراءات إعادة الهيكلة أسفرت عن تكاليف بلغت نحو 1.8 مليار دولار، وهذا يعكس حجم التحول اللي تشهده الشركة. ضغوطات مالية واستثمارات ضخمة اليوم الحاجة اللي يواجهها العالم الكل، وأنه اليوم الذكاء الاصطناعي اللي جاي هذايا ينجم يغير وينجم يعوض الإنسان. هذيك علاش أوراكل تشطب 21 ألف وظيفة خلال عام واحد، يعني 21 ألف عامل يحالوا على البطالة. علاش؟ لأنه الاي اي الذكاء الاصطناعي اليوم ياخذ محل الموظفين هذوما. نشوفوها ربما عادية، لكن نرو مع الوقت باش تكون أزمة كبيرة خانقة وباش تخلق عدد كبير من البطالة الذكاء الاصطناعي هذية. كان هذية اليوم أخبارنا في الاي تك. هاي تك.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

بعد شوي نمشي وما نجاها التقية مش نتحطوا على الانقطاعات المكثرة للمية. لكن هيت نسمو ريان، ريان اللي جانا المهرجان كارتاج قلت البارح كان عامل سهرية حلوة. ريان اللي غاب علينا مدة بعد ما مرض بالمرض الخبيث، والحاجة الحلوة انه كيرجع انه الفلوس الكل او مداخيل السهرة كلها باش تمشي للمرضى مرضى السرطان عفى الله الجميع. بدرة طيبة لهذا الفنان ريان.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في توقيتنا 8:30 على موجتنا، التوقيت اللي عودناكم به في ماتينال الثلاثي. يكون حاضر معنا سي عدنان حداد الخبير في النجاعة الطاقية باش نتحدثوا في موضوع ما يقلش أهمية عن المواضيع السابقة اللي تناولناها في الركن متاعنا. سي عدنان هيتو دابور نصبح عليك. سي عدنان صباح النور.
3: صباح النور ليلى ومستمعي ذات الكيف.
2: شكرا لك. اخترنا اليوم موضوع على غاية من الأهمية، موضوع مهم جدا، موضوع ساعة إذا كان نحبه نقوله. موضوعنا اليوم الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية، وبش ناخذ الإكزامبل ولاية الكيف. عدنان،
3: هو الأمن المائي تحدي كبير للولاية الكيف وزاد تونس الكل. ما تعرف العالم الكل قاعدين احنا نحاربوا في التغييرات المناخية. وكي نحكيه على الأمن المائي لازمنا نفهم ولي المعادة تبدلت. قبل كنا نحكيه على وفرة الماء خاطر عدد الصدود كانوا موجودين بكثرة، أما اليوم مع التغييرات المناخية سؤال ولا كيفاش نحافظ على كل قطرة ماء.
2: دونك اليوم كيفاش يعني حكيت معك شوية البارح في على الميسنجر، حكيت لي انه فما يعني اباغ لي سيتيرن اللي توا تقريبا ما فماش يعني ناس عييت من المطالبة بالماء، ما فماش استجابة. فما شكون اللي نزل على روحه وعمل هكا السيتيرن هذيك انه باش يخزن الماء، لكن فما شكون الماء يقدرش يقول لك انا يا سيدي ما نقدرش، انا وفر لي الماء، الماء حق، حق طبيعي، حق مشروع ليا. قلت لي وانه فما حلول اليوم نجموا نستعملوها في ظل هل الانقطاع المتكرر للماء.
3: أي هو موجودين الحلول، أما قبل ليلى حبيت نحكي على الإمكانيات المائية المهمة اللي موجودة في ولاية الكيف، خاطر ولاية الكيف رأي من أهم الولايات في تونس اللي عندها سدود وأودية وعندها تاريخ فلاحي كبير لكن أنا قلت لك
2: لكن هذا مش فعلناش هالسدود وهالأودية وهالآبار مش شفعتش لنا في الانقطاعات اللي توا نعانيو فيها أكثر من عامين. عدنان
3: صحيح، هو المشكل كله في كيفاش في الاستغلال الموارد هذه الموارد المائية الموجودة. المشكل اليوم أنا قلت مش كان في كمية الأمطار اللي تهبط ولاية الكيف، لكن في طريقة الاستغلال متاعها. كيفاش مثلا وقت الأمطار تهبط عندك فوق الأسطح متاع المنازل جزء كبير منه يضيع في شبكات التصريف والأودية، الماء اللي كان ينجم يكون مخزون للعائلة والمجتمع يخرج من الدورة المائية دون استفادة. هذه حاجة. كل منزل ينجم يكون عنده خزان ماء، خزان ماء اللي هو ينجم يكون خزان أرضي كما ينجم يكون خزان معناته يكون فوق السطح. كيف يجمع فيه المياه الأمطار هو حل هندسي راهو بسيط. يكون فيه يجمع المياه بعد يتوجه للخزان مع نظام تصفية أولي ما تعرف يركبوا له لي فلتر، وبعدها نستعمل المياه في السقي مثلا ولا استعمالات اللي ما تستوجبش ماء صالح للشراب، التنظيف، غسل مثلا السيارات، حاجات كما هكا نجم نستغلوا فيه الكميات الكبيرة. هذا ينجم يكون معناتها حل مهم برشا في ولاية الكيف، وينجم يقلل الضغط على شبكات التوزيع المياه وعلى الموارد الجوفية بالطبع. في تونس عندنا ثم توجه قانوني نحو اقتصاد في الماء داخل البناء. هو اعتماد تراتيب تخص إدماج الحلول اقتصاد في الماء وتجميع المياه الأمطار في بعض البنايات حسب النصوص المنظمة للبناء، لكن اليوم لازم نطوروا هذه السياسة باش تشمل أكبر عدد ممكن من المنازل اللي تكون موجودة، ويكون والمطلوب هو مش الانتقال من التشجيع المحدود إلى برامج وطنية، خاطر هنا ولينا نحكيه على مشكلة ولا مشكل كبير اللي هو مشكل انقطاعات الماء اللي موجوده في ولايه كيف، ولايه المطلوب لك ولايه كيف تشرب معناتها في مناطق عديده في تونس، معناتها معناتها لازم تكون من اكثر الولايات هي اللي تتمتع بالمياه اللي قاعده ما تطب في ولايه كيف الحقيقه بكثره. بالنسبه للحلول كما قلت لك، اللي هو فما التشجيعات وفما قروض اللي هي الناس بيتمتعوا بها المواطنين، باش يبنيوا خزانات ماجل كما قبل. وكنا
2: هذا هو اللي
3: كنا
2: كنت باش نسألك عليه، الخزانات لو موجودة، لي سيتيرن بلاستيك هذه هي موجودة، هاكا ولينا يعني كل واحد انه تعب من التشكي وتعب من الانقطاع المتكرر نتاع الماء يلتجئ للخزانات هذه الكبيرة اون
3: لازم
2: بلاستيك.
3: تكون مربوطة بالأسطح،
2: اي
3: الأسطح لازم يكون، خاطر احنا مشكلتنا فما مشكلة، فما شكون يعمل خزان فوق السطح وبعد يجيب له الماء من برا يعبيه، وقت كي يصير هو الانقطاع ما يستعمله. لا احنا ما نحبوش الطريقه هذيك، نحبوا فما طريقه اخرى اللي هو المياه الامطار تتجمع من السطح تتعدى ديريكت في الماجل. اما لازم يكون فما، لازم يكون العزل نتاع السطح يكون عزل خاص، لازم يكون اللي هو اليمونتير، معناتها ما يكونش بمواد سامه، لازم يكون العازل اليمونتير باش تنجم تستعمله. سينون راك ما تنجمش تستعمله، على خاطر هو وقتها يهبط لك كما قلت لك المواد السامه اللي تكون تضرك بالفلاحه نتاعك، ولا تضرك بالجرده، ولا تضرك بالاشجار، تضرك حتى بالسيارات، ولا تضرك الاستعمالات. معناتها لازم يكون فما نظام يكون موجود من عزل الأسطح، عزل المائي اللي هو يكون اليمونتير كما قلت لك، معناتها ما يكونش بالعزل المائي العادي، باش تنجم انت تربطه بالخزانات. ماجل حتى الماجل لازم يكون يكون فيه عزل المائي كيف يكون خاص، باش تنجم انت تستعمل المياه، خاطر اذا كان المياه الملوثه ما تنجمش تستعملها. هذه حاجه. وزاد فما حلول اللي هي الدوله لازم تمشي فيها، اللي هي صيانه السدود، ازاله الاوحال اللي موجوده منها، بناء بحيرات جبليه كما قبل، وخزانات صغرى، حمايه الغطاء النباتي بالطبيعه، ونجموا زاد تطوير الفلاحه نحو الري الذكي باش ما تستهلكش اكثر معناتها كميات من الماء.
2: نعم.
3: كيف تنجم تكون نموذج راه في تونس الحقيقه، وهي راهي تملك مواد كبيره مائيه، ولازم يكون فما تطبيق ومفهوم جديد. الولايه هي اللي تخزن الماء، وزاد الدوله تساهم، مثلا نعطيك كلام من الحلول تنجم تساهم فيها، الخزانات المياه تنجم تكون موجوده في المدارس مثلا، والا في المستشفيات، والا في مؤسسات الدوله اللي هي فيها اسطح بالالاف معناتها المساحات اللي هي تنجم تستغل فيها اكثر كميات الماء، مع زاد تشجيع على الخواص وعلى الافراد باش يعاونوا ويبنيوا زاد الماجد، خاطر فما هو التشجيع اللي هي فما قرض ب20,000 دينار ينجم معناتها يتحصلوا عليه باش يصير يبنيوا به معناتها الخزانات الارضيه هذه تكون موجوده. الحقيقة معناتها لازمنا نمشي في الاقتصاد في الماء، راهو الماء ما عادش راهو زاد طاقة ومورد، ما عادش راهو موجود في ظل التبخر الكبير والتغيرات المناخية الكبيرة اللي
2: صحيح
3: قاعدة.
2: صحيح صحيح، اليوم نعيشوا تغيرت المعطيات الكل، اليوم عدنان تغيرت المعطيات في العالم الكل، مش في تونس بركة ومش في الكيف، اليوم أصبحنا ربما التفكير وهمنا الوحيد إنه كيفاش نغير زادة احنا نمط حياتنا مع هالتغيرات المناخية اللي أصبحت تتحكم فينا. شكرا لك عدنان، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. إن شاء الله إن شاء الله، يعني كما قلنا تتغير الاستراتيجية مع التغيرات المناخية، وتكون عنا خطط مستقبلية استشرافية حتى نواجه هل النقص الفادح، واللي مازلنا باش نعيشوه هل النقص الفادح في المياه، وحتى يكون عنا أمن مائي في ظل كما قلت أنت في ظل هالتغيرات المناخية.
3: أي العيلة سامعني هاكم لانقطاعات الماء والانقطاعات الكهربية مازلنا قاعدين نعيشوا فيها مع حد الساعة، معناتها المشكلة المشكل راهو راهو مشكلة المياه، اللي احنا راهو الكهرباء قاعد ينتج من الطاقة الكهرومائية، راهو الماء ينتج لنا،
2: يعني كل شيء مربوط ببعضه.
3: كل شيء مربوط ببعضه، ولازمنا نستغلوا الطبيعة، معناتها مع الحفاظ على البيئة، ما لازمناش نستغلوا الطبيعة بطريقة استنزاف للموارد نتاعنا. وعلاش احنا لازمنا نمشيو في حلول واستراتيجيات، لازم تكون بحق معناتها استراتيجيات عندها رؤيه باش نجمو نحافظوا على البيئه اللي نعيشوا فيها، ونحافظوا على الموارد اللي هي قلت معناتها في ظل التغيرات المناخيه. هي قلت الموارد الطبيعيه في العالم اجمع قلت، والناس الكل ماشي، والعالم كل قاعد يمشي في التطورات هذه، وقاعدين يخلقوا في حلول باش يصير في الاقتصاد في الطاقة والاقتصاد في الموارد المائية وحسن إدارة المياه. ما لازم يكون موجود عندنا استراتيجية كبيرة باش نجمو يقل القطاعات اللي قاعدين نعانيو منها. كما قلت انت فما برشا مدن وبرشا أرياف قاعدة يقص عليها حتى بالجماعتين وبالشهر.
2: صحيح. وهذا أمر مش معقول، لأنه ما الحياة ما تستمرش بدون ماء. شكرا لك عدنان، يعطيك الصحة. عدنان حداد الخبير في النجاة الطاقية، مشكور على كل ما تفضلت به من معلومات. مواصلين معكم مستمعينا الكرام، بعد شوية نمشيو مع ركننا اللي تعودنا به، ميكرو تروتوار.

0: ميكرو-تروتوار الروبريك اللي تعودتوا بيها وتعودنا معها المواضيع اللي يطرحوها علينا زملائنا المراسلين باش نسكم البيجة. معنا ناجي خلولي. ناجي صباح الخيرات.
1: صباح الخير ليلى وصباح الخير كيف مستمعين إلى عطيكي.
0: شكرا ناجي. اخترت لنا موضوع على غاية من الأهمية يوميا. أنا وين حكيت فيه اليوم دايوغ اليوم الصباح. أعطيك ما تبث هكا مجرد معلومة وانت ماكش متأكد منها. تبث أعطيك ما تصب تبعث إشاعة هكا تمشي اوتوماتيكمون هكا وتكبر هكا كيما البول دو نيج وبشوية بشوية كل واحد يزيد حاجة للي وشكون يضر فيها بتبيع يضر فيها هكا اللي أحكيت عليه انت بالخايب ولا حاجة. هذا هو موضوعنا اليوم ناجي موضوع الإشاعة.
1: بالفعل ليلى احنا خرجنا لسوق نهج خير الدين باشا المعروفه بزنيز معناها المدينه باجه وسط مدينه باجه وين قابلنا مع بعض المواطنين استناهم على الاشاعه كيفاش يشوفوها الاشاعه هذيا بالطبيعه ليلى وكان الرد نتاعهم كيف باش تسمعوا توا الساده المستمعين.
0: نسموه مع بعضنا.
2: والله الاشاعه موجوده هي حاجه يعني هذيك من منتشره موجوده فانا نقول واحد يفرز ما مش اللي يسمعوا الكل ويصدقوا هذه اولا وثانيا من ناحيه اخرى فماش دخان من غيرنا مادام خرجت الفكره ولا توجدت راهي اكيد فما وراها حكايه ما واحد هكا يعرف انا هو اللي يصدق يعني فهمت مش كل شيء تسمع وتصدق موجوده برشا برشا سيقش ليها يلزم يغرب تضر برشا ناس برشا برشا ناس تضر عائلات تطليع الكلام سختو واحد يخاف مش كل شيء تسمع وتصدق يلزمك انت توازن تفرز انا هو الصحيح انا هو الغلط تتبع شوف شكون المصدر الحكاية هذيك ما يكون مهما يكون أنا نقول البلاد عندها حاكم عندها دولة
3: على فيسبوك عمره ما كان صحيح كان من الجهات الرسمية يعني أنا صار. ما تصدقش كي تخرج الجهات الرسمية وقتنا ما برشا ناس قلت لك تذرت نين عرفها تذرت ناس قليلة ناس زواول اللي غش مثال ولا واحد هذا كانوا يتحمل مسؤوليته وكو
4: الإشاعة تقتل مرة واحدة تقتل البشر وتحطم ما تخلينا حد شيء منتشر بشكل غريب في جميع الميت كلها إشاعات مصيبة.
5: الإشاعة تنجم تكون كيما تكون صحيحة تنجم تكون غلطة فهمت ثم إشاعة من إشاعة فهمت كيف إشاعة تعود صحيحة اتهامات يعني باطلة وأخبار زائفة بالضبط على التواصل الاجتماعي كيما تنجم تكون صحيحة كيما تنجم تكون غلطة لا كي نشوف الحكاية نجم نصدقها أما كيك خيالي ما نصدقهاش يعني تخرج من مصادر رسمية وتوضح مش وباية حتى ترى الحذر وما ياخذوش أي كلمة ياخذها حاجة كبيرة فهمت كيفاش
0: فما رجل أبارامون موسن قالك الإشاعة مصيبة فعلا الإشاعة مصيبة وكيف ما ذكرت يعني متدخلة قالت إنه واحد مش أي خبر هكا يسمو يصدقو توتسويت لازم يثبت من الخبر وهذيك هذيك الحكمة بين إنك مش كل خبر تاخذو خاصة على توا ظاهرة اللي طالعة وما حبش تقص علينا هل الريزو سوسيو هالمواقع التواصل الاجتماعي اللي تبث لك خبر ويتنقل بسرعة فائقة ملي يكون كذبة يولي حكاية صحيحة وبعدش تطلع المصادر الرسمية انه باش تصلح الكذبة هذيك وتكذب وهذا اللي صاير كل يوم نيجي.
1: بالفعل ليلى خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا برشا اخبار من بعد معناها نشوفوا التكذيب ولا معناها صفحات تداول الاخبار هذية معناها بسرعة جنونية ليلى وهذه معناها ما ثم العديد من المواطنين يتيحوا في الفخ ويتداووا معناها يبرتجيوا دون أنهم يثبتوا لابد أنه الواحد يثبت لأنه نعرفوا برشا معلومات شفناها تداولها كل يوم وتنجم تحمل أخبار تنجم ناس معناها تفجح معناها فما يكون عندها تداعيات الحقيقة ليلى كما نعرفوا لكن اليوم ما يجبناش نصدقوا كل شيء إلا كما قالوا مستجوبين بعض المستجوبين التثبت ليلة والجهات الرسمية رايك بخيره المعلومة المصدر الصحيح المعلومة مش ما نتحوش احنا كما ذكرت ليلة في الفخ كونا نداولوا معلومة غلطة وهذه نجم يكون عندها حتى تداعيات كبيرة على المجتمع انتعنا وحتى على الأمن العام انتعنا وإن شاء الله معناها ديما الواحد يرد باله ويثبت قبل ما يشارك أي شخص في معلومة قد تكون المعلومة هي غالطة وقد أنها تكون عندها تداعيات سلبية على المجتمع وعلى الأفراد بصفة خاصة. ليلى
0: نعم شكرا ناجي يعطيك صحة بارك الله فيك. نتقابلوا ديما مع مواضيع تختاروهم لنا ويكونوا انسبيري من الواقع نتاعنا. التسعة عنا موجز آخر لأهم الأخبار ورجعنا لكم في جزء جديد من الماتينال. شو نسمه عايد؟ نسمه تونسي؟ تحب نسمه تونسي؟ عنا عالية عالية بالعيد أنا ما اشتهيت عبد الرحمن العيادي. إيه نمشي ولا أمين أسرار؟ في أمين أسرار في شنو اللي بيشتغلينا؟ لأنه أنا عندي هلا ولا حيرانة لي حلوة ياسر الأغنية هذه نسموها توت سويت.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: التاسعة صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس بقصر قرطاج بعدد من رؤساء المؤسسات العالمية الوطنية على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة، كما أشار إلى أن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفات أو الرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. جدد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد التأكيد على ضرورة العمل في إطار فريق عمل مشترك يجمع بين جميع الأطراف المتداخلة في منظومة الدواجن والبيض للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات التي تعرفها والوصول إلى حلول هيكلية.

الهيكلية. دعا وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزويري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. أتت الحرائق التي اندلعت خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويليا المنقذي على نحو 4400 هكتار من الغابات مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. جهويا تنطلق شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بولاية سليانة خلال الأسبوع الجاري في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين الشماية بمنطقة البرامة من عمادة عين زريق بمعتمدية قعفور لتحسين تزويد متسكني المنطقة بالماء الصالح للشرب. عالميا نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الرئيس الإيراني مسعود بازكشان قوله اليوم الثلاثاء أن طهران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن هناك محادثات مع إيران بينما نفت طهران وجود أي خطط لإجراء مفاوضات. نهاية الموجز إلى اللقاء.

رجعنيكم في جزءنا الأخير من متنا الثلاثاء. أنغام التونسية موجودة ديما ونحب نسموها أنا ما اشتهيت. هي الحقيقة أنا نعتبرها رائعة عالية بالعيد ورائعة عبد الرحمن العايدي لتون أنه بعد شوية عنا ركن ونكمله مع ضيفنا سي وحيد الجنحاني المهندس في البيئة باش نتحدث اليوم على الانقطاعات القطع مش الانقطاعات اليوم حاجة مفتاحنا من الإنسان أنه شجرة متاع 20 30 40 حتى سنة جيتوا في لحظة تقصف لها مرة الشجرة هذيك. على كل أبقاء معنا احنا مازلنا معكم في المتينال.

0: פנייה זינה. מה? טוב יקשר לי.
1: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم موضوعنا السرعة واستعمال كذلك الهاتف الجوال. كل يوم نخرجوا للطريق ونتمنوا باش نرجعوا سالمين لديارنا، ولكن للأسف مش الناس كلها ترجع سالمة. في لحظة تسرع، في رمشة عين، في غفلة، في مجاوزة ممنوعة، في نعسة من النعسات، ميساج على التليفون تحب تقراه تنجم تتسبب في كارثة. الطريق ماهوش إثبات قوة، ماهوش تحدي، ماهوش ميدان للسباق، ماهوش استعراض للعضلات، ماهوش ميدان مصارعة. الطريق ديما يبقى مسؤولية، هو وعي، هو احترام لحياتك وحياة غيرك. في لحظة تنجم تتسبب في مأساة جماعية، مأساة عائلية تندم عليها طول حياتك. نصيحتي لكم الناس كلها باش تخفضوا من السرعة، باش تخلي تليفونك بعيد عليك، باش ما يفوتك شيء، أما حياتك راهي ما ترجعش. دقيقة واعي تنجم تنقذ حياة بشرية. الحوادث مسؤوليتنا الناس كلها، والواجب علينا يفرض أنه نحترم الطريق ونعطوا للطريق حقها، نحترموا بعضنا في الطريق أكثر ونتحلاو بالسياقة الرصينة والهادئة، على خاطر كيف تولي السرعة ونزيدوها التليفون النتيجة عادة بتكون لقدر الله كارثية على الطريق. إن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل.
0: ثنية زينة. ما توفيق الشرني.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. مش نرجع نتحدث على الموضوع اللي أثرته اليوم على غاية من الأهمية. ربما برشا ناس يقول لك شو هالموضوع هذايا، لكن هو راهو على غاية من الأهمية. قطع الأشجار اليوم نشوهه في بلادنا، اليوم تونس نحبوها خضرة، هي تونس خضرة الحقيقة، لكن حسينا وأنه اليوم بقطع الأشجار هذه وكأنه جريمة كبيرة نعملوها ضد الخضار هذية. اليوم تمشي في تونس براتيكمون ما عادش تشوف الخضار، ما عادش تشوف التجير، ما عادش تشوف النباتات، ما عادش تشوف حاجة خضراء. وقت اللي هي حاجة سهلة أنه أمام مركز كبير وإلا أمام غران سيرفاس كبير تخرج صفرة فيما بيك عادي. إذا كنت تبدأ أنت هابط اليوم، تبدأ هابط من الطيارة من الفوق، فإنه الإسفرار والمناظر والتكدس الفضلات هذية هو المشهد العام اللي يتكرر. قلنا وانه زاد من المؤسف حقا، وذي تدوينة اللي هبطها سي وحيد الجنحاني المهندس في البيئة، يقولك من المؤسف حقا اليوم انه يتكرر مشهد قطع الأشجار وتشويها. وقت تبدأ فما مشكلة نعالجوها بقطع الأشجار. سي وحيد صباح النور، شنو حوالك؟
1: صباح الخيرات أختي ليلى، وصباح الخير للمستمعين إذاعة الكيف الكل.
0: شكرا لك سي وحيد، غيرنا الموعد، شوف ربي سبحانه حبينا وإنه بشكون حاضر معنا اليوم سبا غربا ما نجمناش، لكن هك حاضر معنا في هذا التوقيت. ونرجع نفس الموضوع اللي أثرته اليوم، وإنه اليوم نلاحظه وإنه بيش نعالجه مشكلة نعمله مشكلة أخرى، قطع الأشجار اليوم والحكاية متاع اللي صارت في الطريق اللي تربط بين المكنين وقصر هليل، وهذا يراه موجود في جهات عديدة مش فقط يعني مثال احنا خذيناه اليوم في اللي صار في المكنين وقصر هليل.
1: اي بالفعل ساعة احنا ما قلنا كل شيء بالمكتوب، كان الموعد الصباحي توها وكبرك على مازلنا في الصباح
0: مازلنا
1: اي مازلنا لان دي موقول راهو والله من المؤسف المشهد يتعاود تكرارا ومرارا في السنوات الأخيرة، علما كونه احنا راني يعني انا معناتها صحيح مهندس بيئي، ولكن سعدني الشرف الشرف كبير كوني انا تخرجت من اول المهندسين معناتها في البسنة من شط مريم والمنطقة نعرفها وتعز عليا برشا، الساحل الكل يعز عليا الكل، يعني نعرف قطعة ونعرف الجهة اللي تفصل بين مكنين وتبولبا والقصر الليل
0: قصر الليل،
1: وبالطبيعة حتى الليني موند في كسني كدا اللي موجود نعرفه. يعني كنا احنا بكلنا في المدن متاعنا، كانت تذكر مدام ليلى كان عنا برامج وطنية للعناية بمداخل تجميل مداخل المدن، يعني كانت البلدية تتسابق شكون يجمل أكثر مدخل المدينة متاعه، وباش نجملوهم حسب رايك بالطبيعة بغراس الأشجار وكل أنواع الورود والنوار والأزهار
0: صحيح.
1: اليوم نؤسف جدا، بل خليني نقول أنا يألم كونه يعني الشجرة ولات كيل بهم القصير، معناتها اللي عنده مشكلة متاع حاجة يمشي لسقة في شجرة، يعني في عوض احنا نتناولوه بالطرق العلمية والتقنية والمثال. يا ناس افهموا وقتاش باش تفهموا يا سادة زملائي البلديين، راهو الأشجار تو ولا طلب ملح بالضرورة قصوى لغراسة أكثر عدد ممكن من الأشجار. نعود
0: احنا مطالبين بالغراسة جوستومون،
1: أكثر عدد ممكن بالأشجار، لأنه اتفقنا الناس الكل كانوا نعيشوا في معنى تغيرات مناخية ودرجات الحرارة أو كما غير ما نحكي عليها أنتم تعرفون الناس الكل.
0: هذي شغلنا شغل اليوم، أصبحنا نتحدث عن التغيرات المناخية وشنو اللي باش تفرض علينا من تغيراتها.
1: ولكن احنا سلاح اللي في دينا الوحيد، نعاود نأكد لك الوحيد، لأنه الأسحة الأخرين أو الآليات الأخرين غالين على التوانسة. ما تجمش تقول للتوانسة كل بدلوا طاقة شمسية، لأنه حالياً طاقة شمسية غالية ما يقدرش
0: عليها. والله هذا اللي حكيت فيه هنا اليوم، أنه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عاملة يعني ومذات وعاملة برنامج تحسيسي باش نغيروا باش نمشيوا للطاقة الشمسية.
1: إن شاء الله يا ربي الوكالة تتقدم ويتنحى لك الضغط، خاطر فما برشا برشا برشا ما نعرفش أنا يا ولادي يهديكم، راه وقيت باش ننهضوا بتونس بصراحه، ما يعني وقيت باش الناس معناتها تركب في ديارها الكل اللاقه الشمسي وقيت راه وعنده جينيراتور ويعطي الكورون ويعطي بلاش ويعطي الاستاق بلاش. خلي الناس راهو ربي عطانا الخير بكله، نعاود نقول ربي عطى لتونس الخير بكله. اولا نرجع للاشجار، اذا نفهموا كون الاشجار الكبيرة اللي قلقت بعض المسؤولين راهي تنقص ما بين 5 أو 7 درجات من الحرارة، من سلسيوس ديجري سلسيوس، معناتها ولا مثبت معناتها بفضلك تعرق الترانسبيراسيون تاع الأشجار في القايلة، في غرور القايلة، تخرجك الفابور دو، تخلي المحيط متاع الأشجار الفريشور درجات الحرارة تنقص ما بين 4 و5 حتى 7 درجات، وهذا يولي ديما نقولوه راه. ثم معناتها كان أسأل المختصين يا ودي، وهي نفتح قوس السيدة ليلى، والله العظيم أنا الشيء اللي يؤلمني، أنا مهندس مختص في الحكاية هذه، الناس يمكن أغلب الناس يعرفون، أرى مالورزمون 90% من البلديات الكل ما عندهمش مهندسين تعبسنا، وهذا راه قية السادة البلديين، راهم كي تدخلوا مهندسين يجيبوا لكم الفلوس ويستمطوا لكم الطرق الجديدة ويعملوا لكم استراتيجية متاع تسجيل وتاع نظافة ونحكيوا عليه، دونك راهم كي تدخل أنت انجينيور أو عقل تكنيسيان سيبيريور في الفنيين المختصين راهم يعاونوا البلديات، مثالش راهو ويحاولوا، ولو كان جا فما أنا متأكد لو كان فما مهندس مختص في البصنة راهو قال حل، لأنه الحل تعرف شنو سيدة ليلى الحل؟ يعودك القطع، وأنا نكره كلمة قطع، هو عمل هما عاملوا ما غير ما يعرفوا، سي تون تاي دو راجيونيسمون أو عملية تقليم تشبيب، التشبيب اللي اون برانسيب ما يتعملش تو راهو اونتر بارونتيز، يتعمل في شهر فيفري ومارس باش كي يجي جوان تلقى شجرة الفيكوس طلع الورق وطلع كل شيء. لكن نحب نطمن الناس الكل قولوا فيكوس لاباس عليه بحول الله في 3 أشهر تو عاود يخضر، أما منو هكا ما فيها باس، نجموا نقيموها الشجرة ونقصوها معناتها تقليم عجنب عجنبات باش تبقى ديما خضراء، ما تاخذش لسباس، لكن نعاود نقول راهو ديما فما الحلول، وعملية الانتصاب العشوائي إذا كان نحبوا نعالجوهم فما طرق قانونية، وتبارك الله احنا عندنا كل الإجراءات والطرق القانونية مش على حساب الجر، راهو الجر راهو نعاود نقول تعطي الأكسجين، نحي الغبار، تنحي 60% من الغبار
0: متاع هي الكلام. المتنفس متاع المدينة الشجر، وهذه يعني اللي بقلنا
1: التلوث حتى تقاوم التلوث وتقاوم الانجراف وتقاوم الرياح وتعطي كل شيء يا رسول الله، معناتها بجاه ربي يا السادة البلديين والسادة الكل، أنا نحترم، أنا نحب نراو ديما نقول اللي فاهمين الصحيح بالكده هما جماعة الغابات يعرفوا خدمهم بارك الله عليهم في الواجهة الأولى، مي رغم البلديات عندهم دور كبير، ومن أهم الأدوار هو المحافظة على كل شجرة حاليا موجودة في الطرقات وإلا في المنتزهات وإلا في الحدائق.
0: شو رايك سي وحيد اليوم انا فما خبر حبيت نتناوله معاك، نوشتا يطلقوا حمله لغراسه 200 الف شجره بجبل الندور، اداره العامه للغابات تدعو الى عدم التسارع، تقولوا له يا ولدي اتريثوا الحمله الوطنيه هذيا اللي كما قلت تهدف الى غراسه اكثر من 200 الف شجره في اطار مبادره بيئيه من المقرر تنفيذها نهار 25 أكتوبر لإعادة أحياء هالغطاء النباتي بالمنطقة اللي تضرت من جراء الحرائق الأخيرة، ونتصور زاد نفس الشيء في ولاية الكيف اللي ضررنا من الحرائق، لكن إدارة الغابات تقول لي ما تتسرعوش، شو الصحيح من الغالة لهنا؟
1: بالطبيعة إدارة الغابات صحيح، يعني أنا أول كلمة قلتها أنا الجهة اللي نثق فيها ونتعاملت معها 25 عام ونعرفها مليح ويشاوروني ونشاورهم ونصتهم بعضنا هو إدارة الغابات. خلف أسأل عليش هو لو أنا أول في البداية أنا نكره كلمة حملة، نكرهها على الأخر. يا ربي نحيوا الحملات وحطوا برامج، حطوا استراتيجيات، حطوا مع تأمل لتطبيقية تطبق على 3 و4 و5 سنين، مع معقول رو الحملة ما تنجحش في تونس، وجربناها حملات النظافة وحملات التسجيل وهذا ما كل جرب. أنا أمنيتي كونه الكل المنظمات المجتمع المدني اللي نحترمهم ونحبهم ونتعامل معهم وكل شيء نحيوا علينا كلمة حملات، أنت أولا برامج أو مخططات لإعادة تشجير الغابات ولا تشجير كل ما هو مناطق خضراء به، هذايا نتفق عليه، نحينا كلمة الحملات لأن الحملات عندها حساسية مع التوانسة، فهمت، حملة نظافة وشيء كذلك اولا ما هوش عدم التسارع، لان يلزم راهو وقت تتحرق غابه يلزمها وقت اولا باش السول يحضر لا فريشور لا بوريزيتي لا
0: هو يقول لك تستغرق من عام لعامين يعني كحد ادنى
1: لان باسات الغابه تبدا ترجع روحها راهو كلك فوا اون في نعملوا لك النيران الاصطناعيه في اوروبا وحتى جماعه الغابات راهو فما كلك معناتها في بعض الحالات احنا نشعلوا النار بطبيعه الحال يكون كونترولي يكون في مناطق محدده باش نعاودوا نحيوا الغابه. انا متاكد اللي فما بعد عامين وثلاث سنين فما برشا اشجار باش تعاود تخلف في برشا انواع فهمت. وقتها احنا نحضروا رواحنا وهنا نعاود نقول اختيار انواع النباتيه يلزم يكون مدروس سي تري امبورطون مش اسره اللي يجي فهمت. دونك اختيار الانواع النباتيه زي ما تتنسق مع الغابات ومع المختصين مع مدرسة العليا بس نشط مريم برك الله دي ريفيرونس ناسيونال ثم احداد برنامج مش بالضروره تزرع ازرع بشويه بشويه. انت تذكر سيده ليلى معناتها انا في قليبيا وقت اللي عام 2014 تحرق برج قليبيا 4 هكتارات سجرته على 10 سنين والحمد لله توفى 450 زيتونه ولابس عليهم الكل وكبار والحمد لله. راو اختيار الانواع وخذ وقتك اما اكونديسيون مش تبرد مش تعمل اكسيون ولا اثنين وتوخر تالي لانه اهم عمليه هي المتابعه والتقييم والسقيات
0: والديمومه زاد والاسرار
1: هذا هو اهم حاجه. ما يهمش التشجير احنا اهم حلقه هو كونك تتبع عمليه التشجير حتى لين تنجح وتكبر فيما بعد.
0: نعم على كل احنا نحاولوا انه معك ديما مع النصائح القادمه القدم هنا السي وحيد الجنحاني المهندس مختص في البيئه نحاولوا انه نرجعوا ديما تونس خضراء. يعطيك الصحه سي وحيد كنت حب غدوه هنا عندي الماتينال غدوه نكملوا في موضوع اخر ما يخليش اهميه عن المواضيع اللي تطرحها لنا ديما على موجاتنا موجات اذاعه الكيف. شكرا لك سي وحيد نهارك من اسعد الايام
1: في كل وقت.
0: شكرا يعيشك يعيشك بارك الله فيك. مواصلين معكم فما ركن صغير نقدموه ونختمو بالأنغام وثيقتك بسهولة.
2: وثيقتك بسهولة
3: الوثائق المستوجبة للحصول على التأمينات الاجتماعية ضمن برامج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. تفضل سي لسعد.
4: لهنا بالنسبة للتأمينات الاجتماعية عنا زوز أنواع من التدخل، هي أول حاجة منحة الوفاة ثم رأس المال عند الوفاة. نبدأ بمنحة الوفاة، مطبوعة مطلب منحة ومنحة وفاة محررة ومنضاة من قبل صاحب الحق في المنحة ومن قبل المؤجر إذا كان المضمون الاجتماعي أجيرا، نسخة من رخصة دفن الطفل في حالة ولادة الطفل الميت أو مضمون وفاة الشخص المتوفى، مطبوعة تصريح بحادث غير مهني أو نسخة من التصريح بحادث الشغل إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث، يرفق المطلب وجوبا بالتصريح بحادث غير مهني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث. النقطة الثانية
3: بالنسبة إلى منحة الوفاة نفهم من هذه أنها تشمل تقريبا كل أفراد العائلة معناها
4: أكيد إذا كان رب العائلة هو ديكلاري في CNSS تشمل أفراد العائلة وهو زاد
3: واضح.
4: رأس المال عند الوفاة توا في جميع الحالات حجة وفاة المضمون الاجتماعي أو مضمون وفاة في انتظار تقديم حجة الوفاة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر مضمون ولادة أصلي لم تمضي 3 أشهر على استخراجه للقارين الباقي على قيد الحياة، شهادة طبية تثبت طبيعة الوفاة، كشف الهوية البنكية أو البريدية بالنسبة لتكملة رأس المال عند الوفاة. إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث، مطبوعة تصريح بحادث غير مهني أو نسخة من التصريح بحادث شغل.
2: وثيقتك بسهولة.
3: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
0: بركن هذية وثيقتك بسهولة نوصلوا مستمعينا الكرام إلى نهاية مشوارنا معكم من المتينة اللي انطلق منذ السادسة. شكرا لألفة اللي كانت حاضرة معنا في عملية التنسيق, شكرا لهندة اليونسي ماهيش بعيد علينا برشا بترقبنا البث متاعنا, شكرا لسعد اللي هو هندسنا المتينة الصبحية هذا اليوم. معنا في الديجيتال يونس الشيرني, ميرسي شاب يونس. نعطيكم موعد غدوة يتجدد زادا في المتينال غدوة في نفس التوقيت من 6 حتى 9:30. إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار. دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: قصة غريبة وإنوفا من الجزائر. قصتنا اليوم من الشقيقة الجزائر، في مدن القبائل الجزائرية، وتحديدا في مدينة تيزي وزو. ولدت غريبة، البنت البكر لوالديها، حتى توفيت أمها وهي في سن 14، فوجدت نفسها مسؤولة عن إخوتها ووالدها إنوفا الهرم الذي فعلت فيه السنون فعلتها، حتى صار لا يقوى على الحركة إلا لماما.

0: بابا سأخرج لأجمع الحطب وأرعى غنم جارنا.
1: وفقك الله يا ابنتي. غريبة تعالي تعالي.
0: نعم يا أبي.
1: لا تنسي أن تضربي الأرض بقدميك حتى يسمع صوت خلخالك، وأن تحركي أساورك حتى أميزك عن وحش الغابة.
0: لا تقلق يا أبي لا تقلق، فوحش الغابة حتى وإن استطاع تقليد أي صوت لا يستطيع أن يتعرف على كلمة سرنا، وهي صوت أساوري وخلخالي. لا تقلق، سوف أعود قبل غروب الشمس.
1: وفقك الله يا ابنتي.
2: غريبة غريبة.
0: نعم يا أخيتي.
2: لا تنسي أن تحضري بعضا من توت الغابة اللذيذ.
0: حسنا يا أخيتي الجميلة، ولكن إياك أن تخرجي للعب بعيدا عن ساحة البيت، فأنت تعلمين أن وحش الغابة يقترب من هنا هذه الأيام، وإن سمعت صوتا غير مألوف فعودي بسرعة وأغلق الباب جيدا.
2: حسنا حسنا يا أختي.
3: خرجت غريبة من بيتها قاصدة الغابة لتجمع الحطب وترعى الأغنام، ولكن بينما كانت تقوم بعملها سمعت صوتا غريبا بين الأشجار فاختبأت بسرعة.
4: هيا لنسرق هذه الأغنام ونمر.
5: انتظر، لقد سمعت صوتا ورأيت خيالا مر من هنا، يبدو أنها فتاة.
4: فتاة؟ إذن هي من ترعى الأغنام.
5: اتبعني حتى نبحث عنها.
4: هيا. يبدو أن هناك صوت أنين من هنا.
5: نعم نعم إنها هنا.
0: أرجوك أرجوك أرجوك اتركني، أرجوك فإني أعمل للحصول على قوتي وقوت أبي المريض وأخوتي الصغار، أرجوك اتركني أرجوك.
6: سأتركك لكن سأسوق الأغنام معي.
0: حسنا حسنا.
5: انظر انظر، إن لديها أساور وخلخال ما يكفي لسهرة هذه الليلة.
6: ما يكفي لسهرة هذه الليلة. أحسنت أحسنت. هيا يا فتاة هاتي أساورك وخلخالك.
0: أرجوك أرجوك أتركني، فإن صوت الخلخال والأساور هي كلمة السر بيني وبين أبي، فلن أستطيع الدخول إلى المنزل وسيأكلني الوحش حتما.
6: هات الأساور والخلخال وإلا.
0: حسنا حسنا خذ.
3: رجعت غريبة تجر أذيال الخيبة، ولكنها أيضا قد تأخرت عن موعدها المعتاد. انتظر إينوفا ابنته كثيرا تلك الليلة حتى دب الرعب في قلبه وأخذ منه مأخذه خوفا على فلذة كبده وسط ظلام دامس وثلج منهمر.
0: بابا بابا افتح، أنا غريبة.
1: غريبة؟ هيهات، أنت لست ابنتي، فأنا أعلم أنك تستطيع تغيير صوتك، فابتعد عن بيتي. هيا.
0: أرجوك يا أبي إني سأموت من شدة البرد، أرجوك افتح.
1: طيب أين هي كلمة السر؟
0: لقد سرقوا مني قطاع الطرق أساوري وخلخالي.
1: أنت تكذب أيها الوحش الشرير، تريد التهامي أنا وأبنائي.
0: لا يا أبي، أنا غريبة ابنتك، أرجوك افتح افتح.
1: ماذا لو كانت صادقة ويا ابنتي بالفعل، فإنها ستلقى حتفها المحتوم. ماذا لو تعلق الأمر بوحش الغابة؟ فسأجني على نفسي وأبنائي. لا لا لا لا، أنت لست غريبة، أنت الوحش، أغرب عني.
3: اكتشف إينوفا متأخرا أن من وراء باب بيته هي ابنته غريبة بالفعل، ولكن بعد فوات الأوان، فقد ماتت المسكينة من شدة البرد.

كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، عماد الوسلاتي، محمد علي بالحارث، إيمان اليحياوي، وفاطمة الحسناوي.

0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: في يوم من الأيام يا أحباء الصغار، قرر الأسد ملك الغابة إسناد جائزة لأحسن وأنظف منزل في الغابة، فنادى القرد وأمره أن ينادي في الحيوانات ويعلمهم بالمسابقة وبالجائزة.
2: يا أهل الغابة، يا أهل الغابة، مولاي الملك يبلغكم تحياته ويبلغكم بأنه خصص جائزة لأفضل بيت من بيوت الغابة. يا أهل الغابة،
3: سأستعد من الآن لتنظيف بيت الفيلة وزراعة الورود حوله حتى نفوز بالجائزة.
4: أما أنا فسأقوم بزراعة الأشجار حول بيوتنا لكي تحمينا من الصيادين.
5: أما أنا سوف أقوم بسرقة كل ما تعده الحيوانات وأزين به بيت الثعالب لنحصل على الجائزة.
2: يا أهل الغابة، لا تنسوا مكافأة مولانا الملك، فهي ستكون جائزة قيمة وسيمر الملك بعد أسبوع من الآن. يا أهل الغابة،
3: لا تقلقوا أيها الفيلة، إن بيتنا سيكون الأفضل إن قمنا بتنظيفه على ما يرام.
5: أما أنا فسأبدأ من اليوم بسرقة ما يكفينا لتزيين بيت الثعالب.
4: ما أجمل الأشجار حول بيوتنا.
2: يا له من ملك رائع، لقد جعل الجميع يعملون بجد ونشاط.
3: ما هذا؟ أين الورود التي زينا بها بيت الفيلة؟ لقد سرقت، سوف نخسر الجائزة، لقد ضاع مجهودنا. لقد ضاع،
4: لقد سرقت الأشجار التي قمنا بزراعتها.
2: ماذا يجري في الغابة اليوم؟ ماذا تريد أيها الفيل؟
3: أريد مقابلة مولاي الملك، لقد سرق كل شيء قمنا بإعداده.
4: ونحن أيضا سرقت الأشجار التي زرعناها حول بيوتنا لتحمينا.
1: وأمام ما حصل لهم، قرر الفيل والغزالة والقرد التوجه إلى الملك ومقابلته لتقديم شكواهم.
6: ما هي شكواكم أيها الإخوة الكرام؟
3: هناك من سرق كل ما قمنا به يا مولاي.
6: وكيف تم ذلك؟ هل تعرفون من فعل ذلك؟
3: لا
4: نعرف يا مولاي.
6: لا تعرفون؟
3: نعم.
6: إذن سنعرف ذلك غدا إن شاء الله.
2: كيف يا مولاي؟
6: غدا ستعرف كل شيء أيها القرد.
1: وفي اليوم التالي يا أصدقائي، قام الملك بجولة في الغابة وحوله كل الحيوانات، ومر على كل بيوت الغابة، وفجأة وقف أمام بيت الثعالب يشاهده ويشاهد مظاهر الزينة التي ارتسمت على جدرانه. وفجأة صرخ الفيل وكذلك الغزالة:
3: هذه الورود ملك لنا، لقد قمنا بزراعتها أمام بيت الفيلة.
4: وهذه الأشجار هي التي قمنا بشرائها. نعم هي يا مولاي.
6: ما أجمل هذه الورود والأشجار أيها الثعلب.
5: شكرا لك يا مولاي. شكرا.
6: كيف زرعت هذه الأشجار؟ ومن أين اشتريت هذه الورود الجميلة؟
5: في الحقيقة يا مولاي، سوف أفشي لك السر يا مولاي، إنها مزروعة منذ مدة، يعني قبل قرارك يا مولاي.
6: أسألك من أين اشتريتها؟ وكم ثمنها؟
3: إنه لا يعرف يا مولاي، لقد سرقها من أمام بيوتنا في الليل مثل اللصوص.
4: نعم نعم يا مولاي، لقد سرقها. نعم.
3: أجل أجل يا مولاي.
5: لا, لا لا لا يا مولاي، إنها مزروعة قبل أن ينادي المنادي بفترة.
2: يكذب يا مولاي، عندما كنت أنادي لم يكن هناك شيء مزروع.
6: إذن لم تقل الحقيقة. سأضطر لسجنك أيها الثعلب.
5: مولاي سأقول الحقيقة يا مولاي، نعم أنا الذي سرقت الورود والأشجار، وأنا أطلب العفو والسماح يا مولاي.
6: هكذا إذن، لقد قررت أنا ملك الغابة أن يقوم الثعلب بإعادة كل شيء إلى مكانه، على أن يقوم بتنظيف الغابة لمدة شهر عقابا له على

0: حيوانات الغابة. إلى هنا تنتهي قصتنا أعزائي الصغار. إلى اللقاء.
1: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: التاسعة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
2: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس بقصر قرطاج بعدد من رؤساء المؤسسات العالمية الوطنية على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة، كما أشار إلى المرحلة تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفات والرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. جدد وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد تأكيد على ضرورة العمل في إطار فريق عمل مشترك يجمع بين جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الدواجن والبيضة للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات التي تعرفها والوصول إلى حلول هيكلية. أتت الحرائق التي اندلعت خلال الفترة الممتدة مغرة مايو إلى 23 من جويلية المنقضي على نحو 4400 هكتار من الغابات، مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة وفق معطيات صادرة عن الإدارة العامة للغابات. تنطلق شبكة غصن الزيتون جمعية التنموي بلاد سليانة خلال الأسبوع الجاري في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين الشماية منطقة البرامة عمادة عين زريق معتمدية قعفورة لتحسين تزويد متسكني المنطقة بالماء الصالح للشرب، وفق ما أفاد به ممثل

للشبكة سامي السجني. نقلت وسائل الإعلام الرسمية الرئيس الإيراني قوله اليوم أن طهران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك محادثات مع إيران، بينما نفت طهران وجود أي خطط لإجراء مفاوضات. شكرا لكم الحسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: استوديو نيس على موجاتنا، أهلا وسهلا بكم. صباح الأنوار، المساحة ذي اللي تعودتوا بها في شبكة الصيف تنطلق من الآن وتتواصل معكم إلى منتصف النهار، والجولة تكون جهوية بامتياز، ونعمل فيها زادة إطلالة على الأحداث العالمية. الانطلاقة تكون بعد شوية في ركن حديث ساعة وعودة على آخر المستجدات في استضافة للكاتب الصحفي صبري الرابحي. أيضا اليوم باش نتحدث على مشروع قاعد يخدم في منطقة الفيجة، تعدى المرحلة الأولى والآن في المرحلة الثانية. مجموعة من الأهداف رسمت لهذا المشروع، وأيضا أثر طيب منتظر لفائدة المستفيدين من المشروع اللي هما شباب وأيضا نساء في منطقة الفيجة. التفاصيل إن شاء الله تزيهينا مع ضيفة الحصة السيدة ربيب المرداسي، وهي مهندسة وممثلة عن جمعية العدالة والتنمية الاجتماعية بغار الدماء. سبعتنا الثانية كالعادة ننطلق كل نهار ثلاث ديما بركن التكوين المهني، واليوم في ضيافتنا مركز التكوين والتدريب المهني بسليانة. يكون حاضر معنا المكلف الجهوي بالأعلام بمراكز التكوين سرزيق التهامي لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالاختصاصات، وخاصة توا ما وصلنا إلى مرحلة متقدمة في التسجيل وبدأت الناس تحضر في الملفات متاحة باش تنطلق إن شاء الله في دورة سبتمبر 2026. ناس ومشاغل اليوم يجيكم مع زميلتنا رفقة العبيدي، واللي باش تتابع مجموعة من المشاغل في منطقة ريفية في دوار في عين دراهم، وأيضا أخبار الجهات كالعادة مع زملائنا المراسلين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم واصلين مع استوديو النيس وفقرة الأولى فقرة حديث الساعة فقرة المستجدات واللي رافقني فيها اليوم فيها القراءة والتحليل الكاتب الصحفي ونشط في المجتمع المدني سي صبري الربحي. مرحبا سي صبري.
1: مرحبا أختي دوحة، مرحبا كيف مستمعات ومستمعي كيف، سعيد جدا بتجربة اللقاء في استوديو النيس.
0: نعم مرحبا بك. إذن باش ننطلقوا من محور وطني والحديث عن خبر متميز، هو تونس تتصدر الدول العربية والإفريقية في قائمة تراث اليونسكو بعشرة مواقع، ما هي تفاصيل هذا الخبر؟
1: فعلا أخت دوحة، كانت أعلنت وزارة الشؤون الثقافية تصدر تونس للدول العربية والإفريقية في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو برصيد عشر مواقع، وذلك إثر الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد. طبعا جاء الاعتماد هذا من خلال الدورة 48 للجنة التراث العالمي المنعقدة بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية، واعتبرت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة لجهود مشتركة مع الهيكل الوطني في إعداد ملفات الترشح بما ينسجم مع استراتيجية الدولة لحماية التراث وتثمين وفق المعايير الدولية. لكن أيضا خليني أطلحان في بعض الأرقام في علاقة بهذا الخبر، يعني هذا الخبر الذي جعل تونس تتميز في مصاف الدول أكثر الدول التي لديها تصنيفات على الأقل على المستوى العربي، وإن نتميز على عديد الدول كما المغرب اللي تالينا في الترتيب بتسعة مواقع في المرتبة الثانية. أيضا هذه الصدارة خولتنا باش نتغلبوا أيضا أو نتجاوز عديد الدول العربية، السعودية عندها ثمانية مواقع، مصر عندها سبع مواقع، والأردن سبع مواقع، إضافة إلى الجزائر سبع مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو. أيضا لابد من الحديث أنه عملية إدراج موقع أثري أو طبيعي على قائمة التراث العالمي لليونسكو من خلال تصنيفه واعتماده هي مسألة مهمة ولا تتم بشكل فردي، وإنما تتم بعد عملية رسمية طويلة ومعقدة تقودها حكومات الدول طبعا، واللي يتم من خلالها اعتماد المواقع هذه عبر وزارات الثقافة والسياحة واللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، اللي يكون يعني دورها هو أنها تدعم مثل هذه الملفات لكي يتم تصنيفها. ربما هذا الخبر خبر مهم، خبر جاء في توقيت مهم في علاقة بالسياحة وتثمين المواقع الأثرية، تميز جديد لجندوبة الحقيقة بنجم كان يفرحنا أختي دوحة، على أمل أنه يعني يتم النظر في عديد المواقع الأخرى وتقديم ملفات على الأقل نحكي على الشمال الغربي الموقع الأثري ببلغاريجيا.
0: نعم.
1: أيضا المدينة العتيقة بسكيف وهي الحقيقة، والمدينة العتيقة ببجة أيضا وهي الحقيقة مواقع يعني يمكن العمل عليها في قادم المناسبات.
0: نعم أكيد نثمنوا هذا التصدر، وإن شاء الله كما قلت أنت يتواصل بإدراج عديد المواقع الأخرى وخاصة يعني المواقع في الشمال الغربي اللي كل موقع ينسي الموقع الآخر بخصوصيته وجماله، وإن شاء الله يقع الخدمة. هي أكيد خدمة كبيرة كما ذكرت ومجموعة من الإجراءات الطويلة والمعقدة، ولكن يلزم فما شكون يقف وراء هذه المسألة، وخاصة نتحدث لهنا زيادة على المجتمع المدني والجمعيات النشطة في هذا المجال، لابد أن تقوم بدورها باش تعرف بهذه المواقع وباش تنجم توصل إلى أنها تكون من المواقع المعترف بها عالميا كما شفنا قرية سيدي بوسعيد مؤخرا. طيب شتحثوا على الصعيد العالمي وننطلقوا كالعادة بالملف الفلسطيني، نبدأ بالعودة على آخر المستجدات الميدانية.
1: هو الحقيقة بالنسبة للمستجدات الميدانية وحال الجديد يفتح في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية عدا تواصل التوترات الميدانية وتصاعد الغارات والخروقات العسكرية لخطة تهدئة في قطاع غزة، طبعا مع تصعيد عنيف وغير مسبوق من المستوطنين والجيش الصهيوني خاصة في الضفة الغربية. أيضا نتحدث ربما عن ارتفاع حصيلة الضحايا، سجلت الأمم المتحدة سقوط أكثر من 150 شهيد في قطاع غزة نتيجة الغارات الجوية والقصف الصهيوني المستمر خلال شهر جويلية، واللي اعتبرتها الحصيلة الأعلى شهريا منذ مطلع العام الجاري. أيضا تتواصل الغارات الجوية وتواصلت هجمات الكيان الصهيوني، ونستهدف العديد من المناطق في قطاع غزة، نتحدث عن محيط مستشفى شهداء الأقصى، نتحدث عن العديد من المباني ويعني المنشآت الطبية، وإن تواصل من خلالها يعني الأزمة الإنسانية هنالك، وخاصة أزمة النقص الحاد في الأغذية. كان تحدثت وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الأممية أن 1.4 مليون فلسطيني في غزة يواجهون حاليا انعدام حاد في الأمن الغذائي، وخاصة شح شديد في مستلزمات الحياة الأساسية والزراعية ومحاولات الأهالي البدائية لاستصلاح الأراضي المدمرة في ظل هذا التعنت الصهيوني والدفع نحو المزيد من العنف والتوتر.
0: نعم، على الصعيد السياسي الآن نتحدث، وربما أبرز خبر ميز ليلة أمس هو اجتماع مجلس السلام في غزة مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. ما هي أبرز يعني التصريحات الواردة بعد هذا الاجتماع؟
1: فعلا هو كان خبر مهم وخبر مفصلي في علاقة على الأقل بقراءة الفترة القريبة القادمة، وين أعلن مجلس السلام الدولي أن انسحاب الكيان الصهيوني لابد من أن يكون كاملا من وراء الخط الأصفر. وهناك حتى تسريبات على أن بنيامين نتنياهو كان رفض هذا الاقتراح وما زال يعني يتمادى في تمسكه بخيار العنف والتصعيد، واللي مسألة يعني معروفة ومفهومة باعتبار أنه هناك العديد من الوزراء في الحكومة بتاعه خاصة المتطرفين واللي يرفضوا مثل هذه التفاهمات خاصة في علاقة بالانسحاب، ويطالبون بدلا من ذلك بإقامة مستوطنات جديدة على حدود قطاع غزة. طبعا كل هذه المسألة لاعتبارات سياسية، نعرف منها أنه انتخابات الكنيسة سوف تجرى في أكتوبر القادم، وسوف تكون اختبار حقيقي لبنيامين نتنياهو ولمشروعية الحكومة بتاعه وإمكانية حفاظه على منصبه السياسي. لذلك ربما نجد هذا الموقف المتطرف يوما بعد يوم، واللي الحقيقة كان المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة كان كشف عنه، وكشف خاصة عن المطالبات أو الطلبات التي كان قدمها مجلس السلام للكيان الصهيوني، خاصة في علاقة بإيقاف الهجمات العسكرية فورا والالتزام ببنود خطة التهدئة. لكن على ما يبدو أن الجانب الصهيوني ما زال يعني يرفض هذه المسألة. الضغوطات أو الأسباب الموضوعية يعني مفهومة، لكن لابد في هذه المرحلة بالذات من أن يلعب ممثلو مجلس السلام يعني دورهم كما ينبغي، خاصة وأنه بالنسبة لفصائل المقاومة والتي عكس ما كان ينتظر الجانب الفلسطيني بأن تتمسك بمسألة عدم نزع السلاح، فإنها كانت ربما متعاونة في هذه المسألة. وخاصة فما ملاحظة مهمة في الحالة لابد من أن نسوقها، وأنه جملة هذا الحديث عن نزع السلاح للمقاومة في غزة، نحن نتحدث عن أسلحة خفيفة وأسلحة تم تصنيعها يعني بطرق بدائية وبطرق يدوية، لا نتحدث عن صناعات ثقيلة، لا نتحدث عن صواريخ، لا نتحدث عن أسلحة يعني ثقيلة تملكها المقاومة هناك. ولكن مع ذلك فإنها كسبت المعركة السياسية كما تكسب اليوم المعركة السياسية من خلال إرغام الكيان الصهيوني على إظهار يعني وجهه القبيح أمام العالم، من خلال أنه حتى ولو بهذه الطلبات التي يعتبرها الكثيرون مشفة في حق المقاومة، ورغم تعاونها ورغبتها في إتمام الاتفاق والالتزام بخطة ترامب في 20 نقطة الخاصة بها، لكن اليوم النية متجهة نحو المزيد من التصعيد من جانب الكيان الصهيوني، وهي أصبحت مثل اللي يمكن اليوم التغاضي عنها، وأصبحت مكشوفة للجميع بما فيهم الوسطاء الدوليين الذين كانوا قادوا المفاوضات على امتداد هذه الأشهر، وحتى أمام مجلس السلام الذي قام بتعيينه دونالد ترامب.
0: ولكن هل هو يعتبر يعني للتوضيح تغيير في موقف حركة المقاومة الفلسطينية بشأن نزع السلاح؟ هل يعتبر نوع من المهادنة ربما باتجاه إنهاء الحرب كليا في قطاع غزة؟
1: هو الأكيد أختي ضحى أنه العملية السياسية تفترض البعض من التنازلات، وكل سياسي لابد له أن يترك لنفسه خطوة إلى الوراء، وذلك حافيا ما قامت به المقاومة تحت ضغوطات عدة، من بينها يعني الحالة الإنسانية والحافلة الإنسانية الكبرى التي تكبدها فلسطينيو غزة. واليوم يعني ظهرت النية أنه هذا الكيان لا يبحث إلا عن المزيد من الدماء، ويريد في مرحلة قادمة أن يجعل من المقاومة هي السبب في تواصل هذه العنف وهذا التصعيد. لكن المقاومة كانت ربما قراءتها موضوعية للوضع، وأنه بإمكانها أن تقدم بعض التنازلات، ولو أنها يعني لا يمكن أن تشغف الحلم الفلسطيني بأرضه المستقلة وكامل سيادته على أراضيه التاريخية، باعتبار أنه لن يكون هنالك وقت للقضية، وإنما سوف تكون بعض التفاهمات الظرفية في علاقة بالانسحاب من عديد المناطق في قطاع غزة، وأيضا القضاء على مسألة الاستيطان التي تبحث اليوم حكومة نتنياهو على تثبيت الأرجل على القطاع بالذات. لكن ربما العديد من المراقبون يعتبرون أن المقاومة أبدت قدرا هاما من المسؤولية، وقدرا أيضا أهم من القراءة للمرحلة والتوقي من انجرار يعني الفلسطينيين في غزة إلى المزيد من العنف بواسطة الكيان الصهيوني الذي يريد اليوم التمسك بهذا الخيار ويريد إحراج المقاومة. لكن المقاومة كانت هي الطرف الأذكى والطرف الأكثر يعني توازن في مواقفه، كان هنالك تغير نسبي ربما في علاقة بهذا المعطى المهم وهو نزع السلاح. كان هنالك أيضا الكثير من المرونة، والمسألة في تقديري أخذت أكثر من وقتها، واليوم الكرة هي في ملعب الكيان الصهيوني الذي صار اليوم يعني مكشوف أمام كل العالم بأنه هو الذي لا يريد السلام، وأن فصائل المقاومة بالرغم من تقديمها لمثل هذه التنازلات فإنها كانت تمد يدها نحو السلام على الأقل بصفة مؤخرة.
0: نعم، ولكن هل ستجدي هذه التنازلات نفعا؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة. إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية الآن، ما هي أبرز مستجداتها، وخاصة مع ما سمعناه من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح مضيق هرمز اليوم؟ سي صبري
1: معك أختي ضحى. كنت تسألني عن المستجدات في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وخاصة تصريح دونالد ترامب حول فتح مضيق هرمز الذي كان تحدث عنه اليوم يوم الأمس، وكان يعني قد ضرب موعد لهذا اليوم. في البداية يعني حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية، هي تقريبا مفاوضات تتسم بحالة كبيرة من الغموض الشديد، وخاصة التناقض المباشر في الروايات الرسمية بين واشنطن وطهران. ففي حين تتحدث الإدارة الأمريكية عن مفاوضات متقدمة ومفاوضات مباشرة مع الجانب الإيراني، فإنه الجانب الإيراني كان قد رفض هذه المزاعم واعتبرها تصريحات كاذبة جملة وتفصيلا، وتحدث أن الطرف الوحيد الذي يلعب ربما دور فتح القنوات الدبلوماسية هو الجانب العماني، وأن طهران متمسكة بالتفاهمات التي قد تنجر عن الاتفاق يعني مع الجانب العماني الذي يلعب دور الوسيط غير المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه جملة التصريحات هي كانت صدرت يعني بصفة رسمية، تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية كانت قد صدرت عن طريق الرئيس دونالد ترامب، بينما تصريحات يعني الجانب الإيراني كانت صدرت عن الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، والذي شدد على أنه لا وجود لمفاوضات مباشرة، وأنه لا وجود أيضا لترتيبات عقد اجتماعات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وصفا تصريحات ترامب بأنها مخادعة ولا تعكس الواقع الميداني. لكن وقت نتحدث أختي ضحى عن هذه المهلة أو التاريخ الذي وضعه أو حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجانب الإيراني لفتح مضيق هرمز والذي ينتهي اليوم، لأنه كنا سمعنا تقريبا خلال الأسبوع الفارق يوم الخميس تقريبا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتجهز لضربة عسكرية قوية وكبيرة جدا في علاقة بهذا الموضوع، وأن الرئيس ترامب كان قد تراجع عنها في آخر لحظة وغلب ربما العقل وغلب مسألة التفاوض، لكن يبدو اليوم أنه يريد إحراج الإدارة الإيرانية من خلال يعني وضع تواريخ وسياسة لي الأذرع، والتي في تقديري لم تجرح مع الجانب الإيراني الذي ما زال متمسك بورقة مضيق هرمز، وأيضا يبحث عن يعني ربما مفاهمات مع الجانب العماني في علاقة بفتح الممر البحري، ويعتبر أن المسألة هي مسألة وجود وأنها ربما مسألة تأمن قومي سواء لإيران أو للمنطقة برمتها، وأن تعنت الإدارة الأمريكية وتمسكها بالضغط على إيران في ملف مضيق هرمز لن تنجح في إجبارها على فتح هذا المضيق إلا طبعا بشروطها، وربما الشروط التي سوف تمليها الإدارة الإيرانية في مرحلة ما.
0: ما الذي سيحدث خلال الساعات القادمة ما لم يفتح مضيق هرمز، خاصة أن ترامب وصف يعني أن هذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة للنظام الإيراني قبل احتمال استئناف الحصار الجوي والبحري الشامل؟
1: في التقدير يقولها أن الجانب الأمريكي لن يستطيع النجاح في الضغط من خلال هذه الورقة التي يحسن الإيرانيون جيدا لعبها، وهي ورقة مضيق هرمز، لأنه في تقديري أنه دونالد ترامب اليوم من خلال هذه التصريحات التي يطلقها في عديد المرات هو يقوم أولا بالمضاربة بأسعار الطاقة في العالم، لأنه نعرف مليح ارتباط هذه المسائل بأسعار الطاقة. إن شفنا يعني كانت تراجعت أسعار برميل النفط يعني في أسواق التداول العالمي بعد تصريحه بأنه سوف يؤجل الضربة ضد إيران يوم الخميس، كانت يعني تقريبا في حدود 90-91 دولار وانخفضت إلى حدود 83 دولار. هذا من جهة، أيضا هو يضارب أيضا بمسألة الأمن القومي للمنطقة وأمن العالم من خلال يعني التهديد وإطلاق بعض هذه التصريحات. لكن يبدو أنه الرئيس الأمريكي سوف يصطدم بأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، وأن هذه الحرب قد تؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة، وقد تضاعف أيضا الخسارة الاقتصادية لجملة الدول وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية التي تتأثر اليوم رأسا بمسألة يعني مسألة العجز الطاقي أو مسألة معضلة الطاقة التي تؤثر بالأساس على الاقتصاد العالمي وساهمت في التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأخرى. في تقديري أن الضربة العسكرية هو يعي جيدا أنها لن تكون ذات جدوى ولن تنجح في إرغام الجانب الإيراني على فتح الحصار على مضيق هرمز، وسوف يحاول بكل الطرق إحياء المساعي الدبلوماسية، لكن هو كان قد فشل من خلال يعني ربما التفاقه على اتفاق إسلام أباد اللي تم في شهر جوان تقريبا، واليوم لابد له من ضمانات أكبر، وخاصة أطراف يعني تكون تلعب دور الوساطة وتكون ذات مصداقية، وخاصة تلزم الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا تنقض عهودها مثل ما فعلت في الماضي القريب.
0: شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة سي صبري الرابحي الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني. كانت هذه الأخبار اللي اخترناها اليوم للقراءة والتحليل، مواصلين معكم بعد شوية نرجع للمتابعات الجهوية ونركز على منطقة الفيجة اللي فيها مشروع جديد إن شاء الله من المنتظر أنه بش يحدث أثر كبير وبش يغير حياة الشباب والنساء في المنطقة هذيك. تفاصيل بعد شوية.

0: 10 و30 دقيقة على موجيتنا. أهلا وسهلا بيكم واصلين استوديو نيس معاكم. الآن الموعد مع ضيفتنا، ضيفة البرنامج اليوم السيدة ربيب المرديسي، وهي مهندسة فلاحية، وأيضا اليوم تمثل جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغور الدماء. مرحبا سيدة ربيب، أهلا وسهلا بيك مجددا على موجيتنا.
1: عظيم ابدا وحا، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه الكيف، يعطيك الصحه على الميديا.
0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم، ديما معكم جديد اكيد في المشاريع، والان مشروع متميز، مشروع جديد، وخاصه انتم تخدموه بالشراكه مع طرف يعني عالمي، باش نتحدثوا عليه بالتفاصيل. خلينا نرجع على الاطار لهذا المشروع ان شاء الله باش ندخلوا بالصحيح. اركولوجي، إيش هو المشروع هذي؟ منين جينا التسمية اللي فيها دمج هكي حسب ما فهمت التفاصيل معك؟
1: يعطيك الصحة والحاجة على اللفتة هذي اللي احنا باش نحكي فيها عن المشروع الجديد اللي ما عندوش توا مقارب معناها شهر وجمعة هكيكا. انت في بداية المشروع اللي سميناه فنولوجيا أركولوجي. وحسب ما ترى انتوما فن ولوجيا متكون من كلمتين، لانه هو مستوحى من النشاطات اللي باش نقوموا بها. خليني حاجه نحطكم في الاطار، مشروع اللي تنفذه جمعيه التنميه والعداله الاجتماعيه اللي تاسست 2015 ويترأسها سيد محمد نجيب الورغي بالشراكه مع الصندوق العالمي للطبيعه بشمال افريقيا ضمن برنامج بي بي بي.
0: نعم، هذا هو المشروع، هذا الإطار متاعو. علاش هالاختيار الساعة بين دمج إنه الفن والهكا علم الآثار هكا؟ شنو معناها نحبوا الهدف اللي نوصلوا له من خلال دمج زوز المجالات هذوما في هذا المشروع والمنطقة اللي باش يستهدفها؟
1: بالضبط، احنا اول حاجه خليني نقول لك انه المشروع هذا هو امتداد لزوز مشاريع تجربة مع الصندوق العالمي للطبيعة في برنامج ريزيليونس ومشروع فيسيا 2025، وكانت ثم معناها نسبة نجاح ملحوظة ونسبة قابلية ونسبة كما نقولوا تأثير في جهة الفيجة المحمية الوطنية بالفيجة، فتجدد الثقة مع الصندوق العالمي للطبيعة. واسمي عليها خلينا فرصتنا في مشروع آخر مع نفس جهة التدخل المحمية الوطنية بالفيجة. احنا الحقيقة المشروع هذا خرج من احتياجات ومتطلبات المستفيدات اللي خدمنا معاهم في المشاريع السابقة، قلنا علاش ليه احنا ما نمشيوش في التمشي هذا. هو المشروع يهدف لتأهيل أكثر من 20 مستفيدة من شابات ونساء المنطقة في تقنية تحويل النفايات المنتجات حرفية صديقة للبيئة، وأكيد باستخدام مواد أولية محلية ومواد تدويرها. كنحكيو على المواد الأولية كما الجبس، كما اللوح، كما البلانتيشية والنباتات المجففة وغيرها، معناها من المواد اللي نجموا نصنعوا منها منتجات نجموا يسوقوها ويبيعوها في معارض وتمكنهم في مشاركة في ملتقيات وتسويقها أيضا، معناها في يعرفوا بمنتوج اللي للمنطقة تعتبر وجهة سياحية بامتياز.
0: يعني باش ما نحبش نتعبوا بالنسبة معناها اللي باش يستفيدوا في منطقة الفيجة باش نستغلوا اللي موجود بحذاهم، يعني المنتوجات يعني اللي عندها قيمة بطبيعة مضافة باش نحاولوا هكا الثروات هذيك إن شاء الله إلى منتجات قابلة للتسويق والترويج. هذا كيفاش باش يكون؟ أكيد من خلال مراحل يعني خططوا لها لهذا المشروع.
1: هي احنا الحقيقة على امتداد 3 أشهر هو المشروع، من الأسبوع الفارط المرحلة الأولى في دورة تدعيم قدرات ولا دورة تكوينية في ما حكينا في توسكية ديكور صناعة المزهريات بالنباتات الاصطناعية المجفة، زيادة الرسم والنحت على المزهريات والأواني اللي هما صنعوها بيديهم الفخار، أيضا مع صناعة وتزيين القفص الهدف منه احياء التراث المحلي باسلوب عصري ومبتكر. هذه المرحله الاولى، وبياتور احنا باش تكون ان شاء الله عندنا لقاء في قريبا في معرض ويد الميزه بشمتو، اللي انتيت باش يتمكنوا من عرض المنتوجات نتاعهم. هذه ان شاء الله باش تكون التاكيد في الايام القادمه. المرحله الثانيه زاد عندنا ما نسيناش المحميه الوطنيه، اللي باش نقوموا بتركيب تجهيزات تلكيه بيئيه داخل المنتج الوطني بالخارج، في من لي بوبيل دو تري السلات الفضلات، ايضا لي فلاش ولي بانو دي زونسينيمون، اللي تمكن من اي زائر انه يعرف اتجاه مثلا الكيف المكشه الاتجاه للمتحف، باش كل واحد يجي ما يكونش تايه والا ما يلقاش شكون دونك يضيع معناها في البلاصه. صحيح هما موجودين لكن باش تصير تجديدها وتصير اكيد بلورتها من جديد، وهذا بالطبيعة بالتنسيق مع الجهات المحلية والجهوية في القيام بالنشاط هذا إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة.
0: نجي توا للتفاعل، أنتم عدد المستفيدين من الأول اللي حطيتوه رسمتوه قديش، وهل إنه تم التجاوب معاكم، فهموا يعني الكونسيبت اللي تحبوا تخدموا عليه، كان فما إقبال؟ نحكي هنا على الشباب والنساء في منطقة الفايجة.
1: بالضبط، احنا اول ما بدا المشروع قمنا بجورني بلونسمون دو لونسمون، اليوم اللي استدعينا فيه من اهالي المنطقه من مختلف الفئات ومختلف الاجناس. دونك لقينا قابليه نتاع السيدات انه هما حاجتنا بالحاجه هذه والحاجه هذه، بيان سور احنا خذيناهم بعين الاعتبار، قمنا بتسجيل كل مستفيده وكل معناها بنت او نساء المنطقه صرتو نخدموا عليه على الجندرة، نخدم عن سيد أكثر اللي موجودين في المنطقة لأنهم بعين الاعتبار تم تسجيلهم، وهذيكم اللي خلينا احنا بعد نرجعوا لهم في دورات التكوينية. خلينا من قارب 17 معناها مشاركة مع ليزيكو، معناها كيفاش نجي حد المرحلة الأولى، خاصة وصلنا مقارب أكثر من 20 مستفيدة اللي شاركت معنا في المرحلة الثانية، والدورة التكوينية الكل امتدت على مدة 10 أيام.
0: في الدورة التكوينية هذه أكيد فما يعني فريق كامل اعتمدت عليه، شكون يعني كان حاضر معكم؟ هل إنه السلطات المحلية والجهوية زودتكم بشكون ينجم يعاونكم في هذا المجال، وإلا كان فما عندكم أنتم الفريق الخاص اللي تولى مسارات التكوين اللي كنت تحدث فينا عليها واللي ما زلت متواصلة؟
1: بالضبط، احنا الحاجة اللي في جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية انه العمل ما يقومش على شخص واحد ولكن فريق متكامل، وهاي ويتت الفرصة يعني انا باش نشكرهم برئيس الجمعية سيد محمد نجيب الورغي، ملاحقة المشروع سيدة بشرة المزريجي، ومسؤول الميديا سيد رائد سعدوني، وايضا بنات وولاد الجمعية اللي الناس الكل كنا متكاتفين يد واحدة باش ننجحوا الدورة هذه. بيان سور احنا في كل مرحله نتواصلوا مع المندوبيه الجهويه للسلاحه بجندوبه، وايضا بالتنسيق مع اداره الغابات في غرد ماء او خاصه ولا زيادة على الاداره الجهويه في الاداره العامه للغابات المحمي. دونك هذه كلها نحن رانا مانيش نخدموا فيه وحدنا، راهو بتكاتف جميع الاطراف في الداخل من في جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية أو بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية، خاطر كما تعرف يد واحدة ما تصفقش، وإحنا مع بعضنا نشحوا للمرحلة هذه اللي هي مش نجاح فقط للجمعية ولكن نجاح للجهة كاملة، ونجاح أيضا للمنطقة وللتعتبر هي وجهة سياحية بامتياز، علاش لا ما نساهموش ولو بنسبة قليلة في التنمية نتاع المنطقة هذه.
0: والحاجة الباهية والإيجابية أنكم يعني بخلاف التكوين فما يعني قصص نجاح تعرضوها للنساء والشباب باش يفهموا، لأنه المشروع هذا هو يعني تكاملي للمشاريع اللي قبل اللي أنتم تخدموا فيها، وأكيد يعني تحظوا بالثقة باعتبار أنه تحقوا في نجاحات في المشاريع هذه، وهذه حقيقة تقال، لأنه أكيد مش بشي جملكم الصندوق العالمي للطبيعة بمساعدتكم في المشاريع هذه. قصص النجاح اللي تقدموها، شنو الدعم، شنو الرسائل اللي توجهها خاصة للحاضرين؟ هل تلاحظوا أنه بعد ما تقدموا هذه القصص يعني تكون فما يعني الحافز أكبر بالنسبة ليهم باش أنهم يواصلوا في المسار هذه ويبعثوا مشاريعهم الخاصة ويكملوا معاكم في إطار هذا المشروع؟
1: بالله الحقيقة احنا مش الهدف نتاعنا كسوة المشروع اللي قاعدين نقوم به توا، والا المشاريع اللي تعديت قبل راهم موجود فقط للمشروع الحيني او الاهداف الحينيه. لا، احنا نكملوا للمشاريع معناها ما بعد مشروع، والاستمراريه والعلاقات اللي تربطنا بكل مستفيد والا كل منتفع معنا تعد على الجمعيه. انا باش نرجع لك انه نجاح الخطوات هذه راهو عباره الفريق، طبعا عندنا زوج اطراف ساهموا بنسبه كبيره في نجاح العمل هذا، وزيد ايضا رسائل انهم يعطيو هكا كو دو موتيفاسيون تحفيز للمتكونين. حاب نشكر مدام زلاندا شيرني والسيد ابراهيم برديسي على الاضافات والمتميزه ونقل الخبرات الواسعه والاجواء الايجابيه اللي نبدوها في الدوره هذه، وهما خليهم السيئات هذا اللي خليهم يرجعوا يكونوا موتيفي وخاطر لقاو الاهداف اللي رسمناهم لهم ولحقيناهم لهم في يوم الانطلاق المشروع يسووها على عين المكان. وايضا لقاو ان الفريق قاعد يخدم مش فقط للهدف الفني. انا مثال احنا المشروع عملناه اللي خدمناه في ريدي اليوم كمل بعد 4 أشهر، لكن وصلت الرحله معاهم اكثر من 3 و4 أشهر بعد المشروع. علاش؟ لانه نسيت وقت خذيه معنا شهاده بكفاءه مهنيه، ومن الشهاده هذيك خذيه بطاقه حرفيه، وزاد ايضا خدمنا لهم الدوسي نتاعهم باش ياخذوا القروض من مندوبيه الصناعه التقليديه، وهذه اللي خاولينهم توا باش ان شاء الله في القريب العاجل كل واحده تكون حامله مشروع جديد. علاش ليه ما تكونش هي انطلاقه من المشروع هذا اللي قاعدين نعملوا في الدوره التكوينيه؟ ديجا احنا سمعنا بعض الاراء وبعض الريتور معناها من المستفيدات، انه هما ثم شكون اللي باش تطور الحاجات اللي تكونت فيها مع الجمعيه، وعلاش ليه باش تخلق لها مورد رزق وتخدمه وتولي ميكرو بروجي في الجهه نتاعها تعرض فيه المنطقه والمحميه الجهه الوطنيه بالفيجا.
0: يعني اثر ان شاء الله اقتصادي اجتماعي كبير. نسمع فيك سيده رباب، يعني قلت لك ثم اثر اقتصادي واجتماعي كبير تنتظروا في المنطقه هذه. نحاولوا ان نشوفوا النسق مع سيده رباب، ماهيش قاعده تسمع فينا سيده رباب. نحاولوا ان النسق معها الخط الهاتفي ونواصلوا الحديث على هذا المشروع اللي كنا نذكره الآن في تفاصيله معها، واللي تحدثت أنه باش يتيح الفرصة لعشرين مستفيدة من منطقة الفيجة باش أنهم يتكونوا إن شاء الله في فرصة قادمة أيضا تكون عندهم مشاريعهم الخاصة. ترجع معنا سيدة رباب، مرحبا مجددا.
1: مرحبا بك، تسمع فيا الصوت واضح؟
0: اي احنا نسمع فيك 5 على 5. اذا نواصل معك كما ذكرت وكنت يعني تتحدث، اثر كبير ان شاء الله منتظره، يعني اثر اجتماعي وايضا اقتصادي للناس اللي باش تستفيد في هذه المنطقه. هل هذا يدفعكم ان شاء الله انكم باش تواصلوا العمل في هذا الجانب وتوسعوا في خططكم المستقبليه في مثل هذه المشاريع؟
1: بالضبط، احنا راهو الحاجه اللي نخدم عليها في الجمعيه الاهداف اللي عندها علاقه بالتنميه الاقتصاديه الاجتماعيه واي وخاصه البيئيه في الجهه نتاعنا. احنا مش الحاجه للبيئيه انه مش نخدم كان على منطقه واحده، خدمنا على مختلف المناطق في منطقة محمد الأزرق الرخاء، محمية الوطنية بالفيجة وغرب الماء، وحاليا زيدا نقوم في مشروع في ويد زين في عين درام. الأهداف نتاعنا ما تشملش منطقة واحدة أو مستفيدين واحدة وإلا كاتيجورية وفئة واحدة، لا احنا نحاولوا نمسوا جميع الفئات مختلف النشاطات. وعليش ليه احنا نساهموا في تنمية مستدامة ومعناها خطط
0: حاجة تتواصل أكيد في المنطقة. بالنسبة للمشروع اللي تحدثت عليه وهذه فرصة على مواجهتنا، علاش لي إن نحكيه عليه في واد زين، شنو المشروع بالضبط اللي قاعدين تخدموا فيه هذه الأيام؟
1: احنا الحقيقة المشروع هو بدأ في اكتوبر 2025، اسمه تمثيل بشراكة مع الجمعية الدولية للغابات المتوسطية، برنامج داروين انيسياتيف ومول من الحكومة البريطانية. احنا توا في اختتام المرحلة الأولى لتدعيم قدرات جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية، وبداية من سبتمبر باش ننتقلوا إلى واد زين باش نخدموا على تدعيم القدرات للنساء الحرفيات، النساء اللي تحب معناها تفتح موارد رزق، المحافظة كيفية زيادة المحافظة على التنوع البيولوجي في المنطقة. إن شاء الله بداية من سبتمبر 2026 احنا إن شاء الله باش يكون معنا تدخل قريب في المنطقة، وباش يتم استدعاء جميع الشركاء من جمعيات، مجامع، ممثلية السلطات المحلية والجهوية في المنطقة، باش نبدأ إن شاء الله مرحلة جديدة وأكيد بنفس الأهداف ونفس الأدوات ونفس الموتيفاسيون اللي بدينا بها توا أكثر من قديش، من 2015 احنا
0: أي
1: توا
0: ما
1: نحافظ
0: شاء الله،
1: عليه.
0: معناها 11 سنة تقريبا وانتم تخدموا في هذا الجانب. يعني المناطق اللي تستهدفوها انتم يعني مناطق صعيبة شوية، بعيدة، مناطق ريفية، تتعاملوا زيد ربما مع متساكنين نجم يكون أول مرة معناها يشوفوا انه فما شكون يقصدهم ويحاول انه يدخلهم في الدائرة الاقتصادية هذه. هل انه فما صعوبات تبان لكم؟ هل انه فما إشكاليات في علاقة بتنفيذ المشروع؟ وكيفاش تحاولوا انكم انتم تتجاوزوها وتنفذوا المشروع بتاعكم؟ والمهم انه هذه المشاريع يعني ديما المدى بتاعها قصير، يعني وتنجموا انكم تنفذوا الاهداف اللي ترسموها من الاول.
1: هو احنا كما حكيت سامحني، اكثر الفئات اللي نخدم عليها هي ما بين قوسين الفئات الهشة
0: نعم
1: اللي نحاول انه بطبيعة ندعمهم، ولكن اكثر اشكال لقيناه انه هو الولوج الى المعلومة. برشا عباد تقول لك انا بعيد عن المدينة، بعيد على وسائل النقل اللي توصلني انا المكان اللي نعرف باش نعرف منه ثم يوم تحسيسية او ثم دورة تكوينية ولا حاجة كيما من هذا القبيل. دونك احنا باش نكونوا الوسيلة اللي احنا باش نوصلوا لها المعلومة هذه، باش نسهلوا لها الاجراءات اللي هي اذا كانت باش تحل مشروع والا ان هي باش تتسائل على حكاية. نحن اللي اهم نقطة نركزوا عليها. البرشا صعوبات لقيناها الحقيقة في انه نتواصلوا مع نسية هذوما، خاطر برشا عباد تقول لك احنا جاونا وعدونا قالوا لنا راه باش نعملوا لكم هكا ولا انا باش نعطوكم تيل معناها مونطون والا ماتريال والا حاجه، لكن في الاخير ما ثم حتى اكتساب الثقه واعاده بناء الثقه مع الفئات هذوما صعيب برشا. وانك انت باش تقنعوا باش يمشي معاك فرد خطوات وتمشيوا على نفس الاهداف صعيب برشا. لكن الحاجة اللي احنا خليتنا سهل لنا نوعا ما التدخلات في المناطق هذه هي الشراكات مع الجمعيات او المجامع اللي موجودين في المنطقة. دونك احنا كي ندخلوا عن طريق مجمع او من طريق شركة اهلية او عن طريق دونك جمعية بي من تكون ولد المنطقة معناها رئيسها الفونداتور نتاعها يكون من أهل المنطقة ويكون هو الوسيط باش يوصل لنا الأهداف والنشاطات نتاعنا، دونك تكون بطريقة معناها فليكسيبل وأسهل وأسهل. هذاك علاش احنا نعملوا برشا أولا على شراكات بين المجال المنظمات هذه، وأيضا العودة إلى الممثلين السلطات المحلية والجهوية اللي نأكد ونعاود إنه حقيقة ديما نرجعوا ليهم هما اللي عاونونا بالكدية كسوا بالمعلومة أو بتسهيلات الإجراءات اللي أنت تعرف في ظرف وجيزة مثلا في 3 شهر سهل الحاجات هذوما نرجع لهم هما باش يسهلوا لنا الاجراءات هذو.
0: وفي ظرف 3 شهور منطقة الفيجة باش نثمنوا المنتجات اللي موجودة فيها، باش نمكنوا اقتصاديا النساء والشباب الموجودين، ايضا باش ندربوهم باش يشاركوا في معارض. يعني بالحق يعني كي نحكيوا على اهداف كيف كان نحسوهم اهداف كبار على 3 شهور، ولكن ان شاء الله يتحقوا. ايضا باش ندمجوا السياحة البيئية بالمنتجات هذه، باش ما تكون فما مسارات واضحة داخل المحمية، باش يعني هذا الكل يعني أكيد رسالة كبيرة باش تتقدم متساكن المنطقة كي يكمل هالمشروع هذية، ونجي ونتحدث بعض على النتائج متاعه. توقعاتكم كبيرة في هذا الجانب سيدة ربيب، إن شاء الله ماشيين في اتجاه النجاح لهذا المشروع.
1: ان شاء الله نحن والله راهو قاعدين نعملوا اللي علينا الكل كي خليه النحل عرفتك القصيب مع السخانه، وقاعدين نجريو في الظروف المناخيه والظروف الكل، لكن الحمد لله ب معناها التفاهم معناها المبادره زيده من المنتفعات الموجودين بالمنطقه، زيده الديسبونيبيليتي الفريق يوميا موجود في المقر الجمعيه. دونك هذايا اللي خلينا نرسموا هدف كبير كما حكيت لك، كما حكيت انت 3 اشهر وقت وجيز لكن كبير. فتيتر نحن وقتاش باش نعرف اذا المشروع هذا نجح ولا لا، انا ندعوكم ان شاء الله، وان شاء الله تو نتواصل معاكم فريق كيف، ونزيد نجدد لك الشكر انت على المبادره والاستضافه هذه. ان شاء الله بدايه اواخر اوت او بدايه شهر سبتمبر باش نعرض صغير نسموه ميكروفوار 2، خاطر وعملنا ميكروفوار في مشروع ريزيليونس، ان شاء الله باش نجيو نعاود ونجدوا التجربه في ان دوزيام ميكروفوار، ونسيت باش يقدموا المنتجات اللي تكونوا فيهم ديجا هما من توا، معناها من نهار الكلوتور، من نهار اختتام الدوره التكوينيه تاع 10 ايام بداو، وكل واحده حطت بلان داكسيون معناها مخطط عمل باش تحضر منتوجات للميكروفوار هذا. وان شاء الله تو نعطيكم ان شاء الله هذيك نحددوا الموعد، ان شاء الله نتواصل معاكم وتكونوا على شلي بحذنا، واللي يستمع واللي يسمع فينا ان شاء الله الكل يكونوا بحذنا في المعرض هذا ميكروفوار 2 في مشروع اركولوجي.
0: ان شاء الله في انتظار الموعد هذي، اكيد احنا ديما معكم ديما نتبعوا المبادرات الاقتصادية هذي لانها رائدة مهمة تستهدف مجتمع محلي صغير وتتدخل في هذا المجتمع وتغير له الواقع نتاعو. واش نحبوا اكثر من هكا، تكون فما مشاريع تولي خلية نحل في الجهة هذيك، ونسي يستنوا في فرصة، راه نسي وين ما هم موجودين في مناطقهم يحبوا على فرصة باش يثبتوا رواحهم، يثبتوا قدراتهم، يثبتوا الحرف نتاعهم، وأيضا يحبوا على موارد الرزق. شكرا ليك، احنا نتمنيتنا ليكم انه يتواصل هذا النجاح، وانه ان شاء الله من هنا لشهر سبتمبر يكون عنا لمحة كاملة عن هذا المشروع، وتكون عنا قصص نجاح أخرى ان شاء الله تنضاف إلى رصيدكم. شكرا ليك، خلي لك كلمة الختام سيدة ربيب.
1: بجد شكري لفريق جمعيتك الاجتماعية على محمد نجيب الورد.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة ربيب المرديسي، مهندسة فلاحية وممثلة عن صندوق العدالة والتنمية الاجتماعية بغار الدماء.

Studio Ness. Studio Ness. Studio Ness. على موجات إذاعة

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: 11 صباحاً. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تم صباح اليوم التدخل بواسطة طائرتي إطفاء لإخماد الحريق بجبل سيد أحمد بن نبزة، وذلك بعد تتالي نداءات المواطنين والدعوة لتكثيف عمليات الإطفاء مع اقتراب النيران لعدة تجمعات سكنية متاخمة للجبل، فيما التهمت النيران مساحات شاسعة من الغابة الشعراء وعدة أنواع من الأشجار الغابية، وفق ما أفادنا مراسلنا بالجهة ناجي الخلولية. قامت وحدات الحماية المدنية ب 140 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة الفيسبوك. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية مختلف مصالحها الجهوية إلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. جدد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد التأكيد على ضرورة العمل في إطار فريق عمل مشترك يجمع بين جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الدواجن والبيض للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات التي تعرفها والوصول إلى حلول هيكلية. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس بقصر قرطاج بعدد من رؤساء المؤسسات الإعلامية الوطنية على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة، كما أشار إلى أن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفات أو الرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. شكراً على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا في ساعتنا الثانية على موجات إذاعة الكيف. استوديو الناس متواصل معكم، وهذا الركن القار يوم الثلاثاء، ركن التكوين المهني. اليوم باش نخصوه لمركز التكوين والتدريب المهني بسليانة. حاضر معنا سرزيق التهامي المكلف الجهوي بالإعلام بمراكز التكوين بسليانة. مرحبا سرزيق، أهلا وسهلا.
1: عسلامة مدام، مرحبا، صباح النور.
0: شنو أحوالكم؟ لبس عليكم في سليانة؟
1: الحمد لله، والله الحمد لله.
0: الحمد لله، أكيد توا آخر الاستعدادات دورة سبتمبر 2026 إن شاء الله في مركز التكوين والتدريب المهني بسليانة. التسجيل مازال متواصل إلى حد الآن؟
1: مازال متواصل في بعض الاختصاصات.
0: بالضبط، هذا هما اللي باش نتعرفوا عليهم، ولكن قبل خلينا نرجع شوية على المركز نتعرفوا عليه.
1: بالنسبة لمركز التكوين والتدريب المهني بسليانة، هو أسس في 1978، وهو من أحد المراكز الوكالة التونسية للتكوين المهني، معناه من بين 130 مركز تابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني، ويطلع بدور أساسي في تأهيل الشباب واكتسابهم الكفاءات المهنية التي تستجيب لمطالبات سوق الشغل، وخاصة في اختصاصات مطلوبة. مع التكوين يجمع بين الدراسة والتطبيق داخل مؤسسات اقتصادية، ويعمل المركز على إعداد كفاءات مهنية قادرة اندماج سريع في سوق الشغل أو بعد مشاريعها الخاصة. نأكد المشاريع الخاصة وساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
0: نعم، بالنسبة للمركز تتوفر فيه الإقامة والإعاشة بالنسبة لوليداتنا اللي بعد شوية؟
1: إيه، بالنسبة للحالين المركز متاعنا توفر فيه معنا المبيت، رغم أنه طاقة استيعاب محدودة سامحيني الكلمة، محدودة برشا، خاصة للذكور. نجم نقول الفتيات سما به. أما بالنسبة للذكور طاقة استيعاب محدودة، خلينا بالحق إن شاء الله أشغال الصيانة تكون في القريب العاجل.
0: نعم،
1: المركز
0: يقع التوسيع في طاقة الاستيعاب إن شاء الله بالنسبة للمبيت.
1: هذا هو مطلوبه، تعرفي التوسط بتاعي مفتوح لبرشا جهات ولايات، فهمتني، تعرف الإشعاع نتاعو على مستوى وطني، خاصة مع أحداث الاختصاص الجديد على السنة الفارطة، تقنية سيامي في سيامة ميكاترونيك، إشعاع كبير ياسر.
0: بالضبط،
1: خلينا معناها نلقوا إشكال في معناها ما نعرفش نستجيبوا المطالب الكل.
0: نعم، النقطة هذه يلزم الحل حالتها هو طاقة الاستيعاب بالنسبة للمبيت، وخاصة نتحدثوا على الذكور. خلينا توا نمشي شوية نتعرفوا على الاختصاصات في هذا المركز.
1: بالنسبة للمركز يأمن تكوين في 6 اختصاصات، هم الكل في 10 اختصاصات، توزع بين اختصاص مستوى شهادة مؤهل تقني سامي، تقني سامي في صيانة ميكاترونيك، وعندنا 3 اختصاصات في مستوى شهادة مؤهل تقني مهني، تقني في الصيانة الصناعية، تقني في صيانة توزيع كهربائي صناعية، وتقني في ميكانيك كهرباء السيارات. هذا في المستوى مؤهل تقني مهني. بالنسبة لشهادة كفاءة مهنية عندنا 6 اختصاصات. عندنا مركب مصنع تبريد، مجهز حراري وصحي، عام في صناعة ملابس، كهربائي ميكانيكي، مركب أسلاك كهربائية، وميكانيكي كسر بنزين وديازات. والتكوين بس كان هو تكوين بالتداول، هو التكوين الأساسي. وعندنا كذلك تدريب مهني اللي هو معناه يكون في المؤسسات. أما بالنسبة للسنتر عندنا التكوين الأساسي والتكوين بالتداول.
0: هل إنه فما اختصاصات ما زالت مفتوحة ما زالوا يشاركوا فيها وليداتنا، وإن هي أكثر الاختصاصات المطلوبة اللي يقع فيها يعني تكون غلق باب التسجيل يكون مبكرا؟
1: أول حاجة بالنسبة لأول اختصاص هو وقع غلق تسجيل فيه، فهمتني، هو تقني سامي في صيانة ميكاترونيك، يعني تعرفي هذا بالشراكة مع الشركة دركس المايد بسليانة، حيث وقعت عملية المناظرة المحادثات الفردية الأسبوع القادم، وخرج للتلاحة اللي هي القائمة المترشحين، وقع غلق الباب التسجيل فيه.
0: نعم، هذا الاختصاص الجديد معناه ما شاء الله فما إقبال كبير عليه.
1: بالنسبة للاختصاص في مستوى مؤهل تقني مهني، تقني الصيانة الصناعية، وتقني في ميكانيك الكهرباء السيارة.
0: نعم،
1: زي مثل معنا لا يشغو في الاختصاص هذه. بقى تو حاليا في مستوى شهادة كفاءة مهنية اللي هو المستوى المطلوب 9 أساسي منهاز.
0: نعم،
1: تعرف اللي كل عام تجينا قائمة بتاعك التلامة التلاميذ المدارس الإعدادية التقنية اللي هم موجهين من المدارس الإعدادية، دونك هذيك نعطوهم الأولوية بتاعهم.
0: نعم،
1: نستنوهم في حاليا، هذه فرصة باش نأكد اللي هم مطالبين من هنا لآخر الشهر هذايا على آخر أوت باش يقوموا بعملية تسجيل عن بعد، وبداية من إن شاء الله من 17 أوت يقع قبول الملفات. قبل احنا في الصيف عاملين برنامج اللي هو برنامج يقوم على أساس معناها أعطاء المعلومة، توجيه، مرافق، لكن قبول الملفات يكون بداية من 17 أوت إلى آخر إلى 31 أوت يقع قبول الملفات.
0: نعم.
1: فنرجو من أولياء التلاميذ المدارس العادية التقنية التسريع، لأنه حاليا من هنا لآخر 31 اللي يجيبش الملف نتاعه ويكون مسجل يفقد الحق في الأولى الأولوي ويعوض بما هو خارج، معناها الأولوية يتحرم منه.
0: يعني هما يقع توجيههم، ولكن التوجيه هذا ما يكفيش، يلزم هما زادة يبادروا ويمشيوا يسجلوا في الموقع
1: على موقع الوكيل التوظيفي الألماني ويثبت عليك ويحضر الملفات نتاعهم
0: ويختاروا زادة. هو فما اختصاصات فيك في شهادة؟
1: هما حاليا موجهين في اختصاصات معينين خلال السنة التكوينية، نمشوا لهم غادي نعرفوهم بالاختصاصات، وبعد فما لجنة جهوية اللي هي توجههم كل واحد حسب الشغور الموجود في المراكز.
0: نحن
1: عندنا قائمه تو حاليا اللي هي في الاختصاصات الموجوده في السنتر بتاعنا.
0: هي القائمه هذه معناها بالنسبه لطاقه الاستيعاب، معناها ما فمش مجال لتلامذه الاخرين، والا مازال فما بعض الاماكن بالنسبه لصغيرات اخرين ما همش من المدارس الاعداديه التقنيه.
1: والله مبدئيا لا،
0: حتى
1: هو حاليا نهار 31 اللي هو يغيب وقت نجم نعوضوه بما هو خارج مدارس التقنيه. وناخذ شكون هو من المدارس الاعداديه العاديه والمدرسيات.
0: هو اشعاع كبير بالنسبه للمركز نتاعكم، يعني مازال شهر اوت مازال في البدايه نتاعو، تقريبا كل الاختصاصات معناها عندها، معناها ماليها كل الاماكن ما فماش معناها اماكن
1: شاش حتى شغور في
0: هذا يرجع اكيد انه فما افاق تشغيليه كبيره.
1: اخذ ضحى اللي نحن حابين راهو قبلنا عملنا طلبناه من كل بالتليفونات وجون وعملنا محدد فرديه. أهم حاجة باش تكون الأمور فيها مصداقية وأنا وشفافية.
0: مهم هذا الجانب الاتصالي اللي قاعدين تقوموا فيه.
1: محادثات فردية اللي كان لازم ما نقبلوش واحد ما كيك مش معناها كيك ما نعرفوش نقبلوه. بالعكس نتحدثوا معاه نشوفوه نتلاقي، لأنه هذه داخل في إطار المرافقة.
0: هل إنه ينجم بعد المحادثة يتنجموا تغيروا له فكرته مثلا يمشي يختار اختصاص آخر؟
1: أي إذا كان ينجم نوجهوه لاختصاص سنتر أخر.
0: يعني المحادثة هذه تنجم تربحوا أكي السنوات متاع التكوين. أي نجم يختار اختصاص ما يتلائمش معاه.
1: لكن نحن كي جيه هنا نقول له شنو تحب الضبط، هذه تاع المرافقة. وقت نفهموا شنو هو الوقت المجهول للسنتر الأخرى باش يمشي يسجل.
0: نعم. زيد يعني من الجوانب الإيجابية بالنسبة للتكوين في مركز التكوين والتدريب المهني بالسليانة هو الأفاق التشغيلية، العناية نتاعكم يعني بمتكونيكم حتى من بعد يعني لإدماجهم في سوق الشغل، كيفاش تتم العملية هذه؟
1: والله تجينا مثل سواء معناها من المؤسسات الاقتصادية تبع فهمت ولا مثلا قائمة في اختصاص معين. فهمتني ولا؟ وسواء معناها لحد الآن نحن حاليا معناها في جميع الاختصاصات. فهمتني ولا؟ عندنا مثل باز دوني معناها موجوده قاعده بيانات نتاع التلامذه المتخرجين، خاطر عندنا شكون لاهي بهم في المركز هو مكلف بمتابعه خريجين مراكز اللي هو تلاقي حاليا يتواصل معهم ويبعث لهم تلاقي حاليا القائمه هذه في كل حسب كل اختصاص.
0: نعم.
1: حسب حاجيات مؤسسات اقتصاديه.
0: نعم.
1: في معناها على المستوى الوطني.
0: وفي جانب اخر، في جانب بعث المشاريع، هل انه الاختصاصات هذه تتيح للمتكونين فيما بعد بعث مشروع؟
1: فما نسبة كبيرة حاليا انه نحن حاليا عندنا شراكة مع هيئة المساندة فيها فضاء مبادرة، مكتب التشغيل، مؤسسة تمويل بي تي اس، مركز الأعمال، برشا مؤسسات اللي هيئة المساندة اللي دورها هي حاليا في التعريف ببعث المشاريع، مرافقتهم، تأطيرهم، اللي انت تعمل حصص إعلامية، ورشات بعث المشاريع، يعني تكون عندهم فكرة على المؤسسة هذه قبل ما يكملوا القراية نتاعهم.
0: نعم.
1: وبعدش اللي عنده ببرز مؤسسة هون ويعرف مؤسسة هو عنده فكرة عليه، يعرف مصادر المبادرة، يعرف مكتب تشغيل، يعرف بنك التضامن اللي هو مثل مشي موله، معناها عنده فكرة كبيرة وبرشا اللي ماشيين في المجال هذا.
0: نتفكروا كانت عندكم مشاركة متميزة في مسابقة المتكون المبادر من حيث العدد، هذا يرجع لأنكم عندكم هذا التكوين الأكاديمي من قبل.
1: بالعكس هذه تجربة باهية وإن شاء الله تتكرر السنة القادمة، بالعكس خلقت منافسة بين المتكونين. اللي المتكون راهو حاليا يسبق تكتشف تكون عند تقترب منه وراه عنده امكانيات كبيره في الرياده في الاعمال وبعض المشاريع. فهمتني؟ وهذه تجربه خاصه بمركز التكوين والتدريب المهني بالسريان اللي نحن هذه من 2016 ماشيين فيه توجه هذا. ان شاء الله العام الجاي نكون عندنا واحد متفوق امتلاح عليه في النهائي.
0: نعم كما ذكرت يعني فما تميز صناعي من حيث عدد المسجلين، ان شاء الله العام الجاي يكون عندنا شكون من المتكونين الفائزين، وايضا معناه متواصل هو العمل نتاعكم هذا الباهي انه ثقافه المبادره وبعث المشاريع هي موجوده عندكم متاصله موجوده في المركز تخدموا عليها.
1: اي المتكون يكتشف نقاط القوه نتاعو اللي راه قادر يكون مبدع ومبتكر.
0: نعم شكرا لك يعطيك الصحة سيرزيق التهمي.
1: نحب ندي اللي حاليا عندنا بالنسبة للاختصاص العام في صناعة الملابس فهمتني اللي هو المجانية التكوين.
0: نعم
1: تقولوا مجانية معناها سواء في المبيت متوفر فهمتني هو خاص بالفتيات فهمتني وفرصة اللي يحب السلاح اللي يلتحق راهو من قبل والأماكن محدودة.
0: بالنسبة لعون في صناعة الملابس شهادة الكفاءة المهنية.
1: هو حاليا اختصاص يعني اللي هو باش يترشح خاصة الفتيات. يتمتع بالمجانية التكوين. المبيت المتوفر ذات المجانية وعنده الحق في منحه.
0: نعم هذا يعني الاختصاص مازال متوفر خاص بالفتيات. عون في صناعة الملابس والمستوى الدراسي المطلوب سنة 9 منهيت فما فوق به. هذا الاختصاص إذن في مركز التكوين والتدريب المهني في سليانة. نعم يشمل المنحة وأيضا المبيت متوفر بالنسبة للفتيات. نعم شكرا لك شاء الله موافقين سرزيق التهيمي في سنة التكوينية القادمة. شكرا يعطيك الصحة سرزيق التهامي المكلف الجهوي بالأعلام في مراكز التكوين في سليانة. إذا نحن موصلين جولتنا خلال هذه الشبكة مع مجمل المراكز، كل مرة نتعرف على مركز من مراكز التكوين المهني في الشمال الغربي اليوم سليانة، وموصلين خلال الأسابيع القادمة مازالت بعض الاختصاصات متاحة حقيقة لأنه أغلب المراكز استوفيت طاقة الاستيعاب، ولكن هذا ما يمنعش أنه فما بعض الاختصاصات مازلتوا أنكم تنجموا تسجلوا فيها. الموقع للوكالة الوطنية للتكوين المهني هي اللي تحدد بطبيعة هذا المجال، تشوفوا الاختصاصات اللي تحبوا عليها وأيضا مستواكم مهم جدا مستوى الدراسي، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. إن شاء الله كل وليداتنا اللي يحبوا ويرغبوا في التكوين المهني يلقوا الاختصاص اللي يلبي رغبتهم. بطبيعة نذكروا أنه سرزيق التهامي قال بالنسبة لتلاميذ المدارس الأعدادية التقنية الموجهين لهذا المركز ماذا بهم يتصلوا ويبادروا بالتسجيل عن بعد في هذه الوكالة واستكمال بطبيعة الإجراءات للتسجيل قبل 31 أوت 2026. أيضا الملاحظة الثانية أنه فما إمكانية للتسجيل بالنسبة للفتيات في اختصاص عون في صناعة الملابس وهو متاح للفتيات، والامتيازات تشمل المنحة والمبيت، وأكيد ما اتصالكم بالمركز على رقمه القار وإلا صفحته الرسمية باش تتعرفوا بأكثر تفاصيل فيما يتعلق بهذا الاختصاص. سيوديو الناس على موجاتنا مازال متواصل.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3. ناس ومشاغل.
1: ناس ومشاغل اليوم من تأمين زميلتنا رفقة العبيدي مباشرة حاضرة معنا لموجتنا. أهلا وسهلا مرحبا رفقة.
2: أهلا وسهلا بك يا ضحى، صباح الخير، تحية ليك تحية لكل مستمعينا وين ما كان.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. اخترت لنا اليوم منطقة ريفية دوار باش تخدم عليه ومجموعة من المشاغل والإشكاليات بالنسبة للمتساكنين، التفاصيل اللي معك.
2: شكرا لك ضحى. فقط ناس ومشاغل كالعادة اللي تعودنا بها لنطرح فيها إشكال من الإشكاليات اللي يعيشها المواطن بشكل دائم. الصيف في سنة تقريبا أكثر الإشكاليات هي كانت متعلقة الحقيقة بالماء الصالح للشرب في برشا مناطق، ولكن ما القضية اختناها اليوم الإشكالية نتاعها مقديمة برشا ولحد الآن ما ثمش حلول، وفي كل ما تتعمق الأزمة نتاعهم نحكي على دوار العيار عمادة عين سلام اللي إداريا تتبع عند راهم وترابيا تبع بني متير فرنانة. المشكل نتاع الماء تفاقم برشا مع سنوات الأخيرة مع جفاف بعض العيون الموجودة في المنطقة اللي كانوا يستعينوا بها الأهالي. الدوار ذلك فيه تقريبا عدد 7 مساكن فيه عدد معناها من الشباب النساء الكبار شيوخ يعني أعمار مختلفة معناها ضحى. عندهم جوج مشاكل أساسية نحكيوا على الماء مفقود تماما. تو نسمعوا اكثر تفاصيل في صوت المواطن توصل اكثر معناها ضحى للناس. عندهم مشكل ماء كبير برشا برشا. هما مقابلين صد بني متير يشوفوه معناها صد بني متير يبعد عليهم كيلومتر ونص، ولكن هما يتكبدوا عناء ومسافه كيلومتر ونص مشي وكيلومتر ونص رجوع باش يمشوا لمحطه وينستونيد وحده البراج باش يجيبوا الماء. الماء نظيف يشربوا منه ومسافة معناها مش سهلة بعيدة يكريوا كراهب اللي يمشي بالدواب متاعه، لكن في الأصل يكريوا كراهب خطر بعيدة المسافة الحقيقة نتاع ربي. العيون اللي عندهم معناها ما هيش بالكيفية كما قلنا الباهية بعد في الرد باش نفهموا أكثر حتى حكاية العيون. دونك العين اللي عندهم في الدوار نقولوا نحن نشحت، كان تما هكا مجموعة من العيون لكن نشحت وما عادش فيها معناها ماء وحتى الكاليتي نتاعها مش باهية. هم عاد كل حتى كيستعملوها في الغسيل ما تساعدش، في التطيب أكيد جدا خاطر تمرض تعمل برشا إشكاليات. عندهم زادة مشكل آخر تطرقنا له في الشتاء، مشكل الطريق والعزلة. الناس هذوما يتعزلوا تماما، ممكن إذا كان بقات هكا الوضعية بالنسبة للطريق والبلاصة معناها وين فيها انجراف ممكن يتعزلوا أكثر مع الشتاء ولا مع موسم الأمطار. كنا حكينا عليهم سابقا وإحنا حكينا على الطريق، اليوم نرجعوا معاهم وهم يحكيوا على الماء، معاناة يوصلوا صوتهم اليوم يطلبوا إنه المسؤول ولين يدخلوا في المنطقة ذيك نسمعوا أكثر ضحى ممكن الصوت نتاعهم هما يوصل أكثر من أني أنا نحكي عليهم.
1: نعم نسمعوا التسجيل.
3: رانا نشربوا من الماء مسخ، ما عدناش حتى كعبة ماء، نمشوا للسونيات وباش نجيبوا بدون ماء نشربوا، ما عدناش ماء خلاص، راهو كترنا العطش، رانا عطش نكروا في العلان يجوا شوفونا شوفوا حالتنا كيفاش، ما عدنا حتى شيء لا ماء لا حتى شيء، نجيبوا نكروا كهرباء نجيبوا كبادين الماء نبقوا نقطروا فيهم تقطير ماء الغسيل نغسلوا بماء الجران،
4: تعبين في الماء نجيبوا من السونيت نغسلوا بالماء الممسخ، تعبين في نكروا في الكهرباء للماء الكهرباء باك الحساب اجوا شوفونا.
5: انا مواطنه من دوار العيايره عمادة عين سلام معتمدية عين درهم. بربي راي هذه مش اول مره ومش ثاني مره ومش ثالث مره، برشا مرات اللي نحاولوا نشكو على الماء نسكنوا بعاد على الماء كيلومتر ونص ونحن منش متمتعين به، سد بني متير بحثانا سد بني متير مبني على أرضنا. بالحق راي حاجة من وراء الخيال إنه الصيف نصيفوا بلاش ماء، ما عندناش حتى حل، ما عندناش حتى حل بالحق. تشوف اللي صاير فينا في الصيف كيف هكا، تشوف الناس الكبار ما عندهمش ماء، تشوف الناس ما لقيت باش تغسل، الناس ما لقيتش باش تطيب، ما لقيتش باش تشرب، معناها اهم حاجه باش تشرب ما لقيتش الماء. علاش معناها احنا في 2026 وما عندناش ماء؟ رغم انا نسمعوا في برشا بلايص يعدوا لهم الماء ويتمتعوا به والناس مرتاحه، ما طالبين حتى شيء، نحن طالبين انه يتقدم لنا الكياس تكسر في الشتاء اللي فات والماء، هذوما الحاجين اللي طالبينهم. بربي لا تبخلوا علينا، بربي شوفوا لنا حل، رانا بالحق تعبنا، رانا بالحق رانا ذقنا الأمرين في حكاية الماء وفي حكاية الكيس. بربي يا مسؤولين اسمعونا ونوصل صوتي على طريق إذاعة الكيف.
1: إذن هذا التسجيل رفقة اللي بين معناه معاناة كبيرة بالحق،
2: معاناة كبيرة. نرجع بك للذاكرة شوية ظهارة، والمنطقة كنا زرناها في الصورة كما هي يظهر لي في 2015 على ما نتذكر، معناها قديمة برشا، معناها كنا مشينا لهم وبعد بقات العلاقة مع المواطنين في كل مرة يستحقوا إنه يوصلوا صوتهم كنا نكونوا موجودين نوصلوا لهم صوتهم بطبيعة، لكن المنطقة زادت تتأزمت أكثر معناها من العام ذاك تقريبا 10 سنين يمكن، معناها تأزمت أكثر بكثير إشكالية بالجملة. احنا تواصلنا مع والي جهة البارح طيب التديدي وأحلنا على معتمد مدينة عين دراهم اللي أكد أنه الإشكال عسما دراسة عندت القيمة المالية متاحة، معناها إذا كان مش يقع رابط معناها مكلفة جدا. اليوم في تواصل معناها مع المواطنين السيد المعتمد يقول إذا كان سماعين كما صار في سيدي محمد ثم تهيئة جزء عيون كنا نحن كنا عليهم عين شرشارة وعين فلوس ثم تدخل جمعيات زادة وعن طريق الهندسة الريفية، إذا كان سماعين المواطنين إذا كان هو يسمى المواطنين إذا كان سماعين موجودة معناها على مستوى منطقة دول العيايرة صالحة نسبيا يكون ثم مطالب الشقة التهيئة متاحها بين السلطة الجهوية والهندسة الريفية انه يقع التهيئة متاحها، ولو انه انا الحقيقة نعرفها العينة دي كان مشيت لها قبل دونك ما نتصورش مع الجفاف اللي صار لها نقص كبير معناها في الماء اش كنت نجم معناها يقع تهيئتها، هل هي صالحة فيها مادة ضحى يعبوا الماء مادة صخرة ما نجمش نصفها لك ما نعرفش كيفاش يسموها التيتري ممتاح مادة صخرة وتتجمد هكا بشوي ما مسخ ما تصور انت لا ينجموا يغسلوا بيه ما ينجموا يغسلوا بيه حتى شيء، معناها اشكو هي العينة ديك تنجم تتهيئ كما صار في عين فلوس خاصة ما دراسات أثبتت وقتها وشافوا المادي هو صالح وجبدوا الماء من الجبل وكذا وتعملت توا سيدي محمد عندهم الماء عن طريق جمعية وعن طريق الهندسة الريفية وحتى الجمعية زادت بشراكة مع الهندسة الريفية والحمد لله نسبيا تم انشراج معنا، ولكن يبقى الدوار هذايا أزمة كبيرة دوم نعاودوا مع المواطنين نداء للسادة المسؤولين نتقع زيارة ميدانية على عين المكان يشوفوا الناس هذوما اللي هما 7 عائلات كما قلنا يعيشوا في منطقة وفي طالعة زادة ضحى يعني أقل حاجة نجموا يتعزلوا معناها الناس المتساكنين هذوما اللي رباشة معناها من بني مكين وكما قلنا إداريا تتبع عندهم لكن ترابيا تتبع فرنانا. إذا كانت ما جمعيات نجم تعاون تتدخل في مساشي عديد المناطق ونعود نأكد أن معتمد الجهة معتمد عندهم لكن أكد إذا كان ثم عين صالحة هما يعرفوا أدلة ممكن بعيون أخرى نجموا تقع التهيئة متاحهم هما نجموا يتدخلوا معناها ولكن دراسة واضحة أو ثم برنامج واضح يربط هذه المنطقة تتأسفوا بس نقولوا لهم ما ثماش حقيقة ثم دراسة صارت وتتكلف مبلغ كبير برشا ما ينجموش معناها تقع عملية الربط دونك إذا كان ثم حلول أخرى ماذا بينا المتسكنين مع أهالي المنطقة بصفة عامة لو مش واحد مثلا برشا دواوية ما عندهم شيء في المناطق هذيك حتى دوار الشطيبية مؤخرا ثم بعض معناها هكا الاحتجاجات على الماء وما ثماش ماء والبراج قدامهم ومنين يجيبوا الماء دونك برشا أسماء نتاع تجمعات سكنية في مناطق جبلية مش فقط ريفية هي مناطق جبلية واعرة جدا وعندهم زاد مشكلة طريق اللي تكسر برشا تكسيرات في الشتاء مع قوة الأمطار دونك نداء مرة أخرى من خلالنا احنا من خلال فقرتنا انه يتدخلوا في اقرب وقت على الاقل حلول وقتية معناها.
1: نعم هي الوضعية تؤسف رفقة والرد يؤسف اكثر واكثر معناها بالحق يعني انا توقعت باش يكون
2: والله ما متأسفين لكن ما تماش هذه الحقيقة معناها ما نجموش احنا نغالطوهم ونقولوا ثم برنامج وثم مشروع لكن اذا كان ثم طريقة باش الناس الكل يتعاونوا مع بعضهم وثم عين اخرى لربما والعين هذيك نجموا يخدموها والكل لانه العين هذيك معناها حسب ما نتذكر انا ومشينا لها قبل دونك هي مربع والماء في وسطها يتعبى هكا ولكن يستنوها ساعات حتى تصفى مليح باش يلموا منها كتاس الماء يروحوا بيه للدار ويزيدوا يعاودوا يصفوه مره اخرى دونك اشكال كبير بضحى واحنا نعاودوا نضموا صوتنا لصوت الناس هذوما اللي فيهم كبار في السن وناس معظمهم صغار انه يلقوا حل على الاقل كما قلنا وقتي بالنسبه لي. هذه هي المنطقه على ذكر بالاسم دوار عيايره عماده عين سلام معتمدية عين دراهم وما فيها باس. لكن ثم جمعيات طبعا تحب تعاون ما فيها باس يتدخلوا في المنطقه دي. فقط انا حبيت قبل ما نختم معناها الفقره معاك ضحى اذا كان امكانيه باش نحكي شويه على لانه الحدث يفرض نفسه معناها الحدث الموجوده انتلعت بنامس واليوم على مستوى معتمدية فنانه في منطقه الفزعيه تم التسيطر عليها البارح العشيه ومع معناها بعد نص الليل مع الاساس اندلعت نار كبيره برشا في منطقه عين دراهم الخوالديه اولاد الحاج اللي تمكنت معناها كانت تدخلات مختلفه بين الحمايه المدنيه نتاع عين دراهم التبرقه فنانه جندوبه تعزيزات كبيره الغابات الحرس الوطني السلطات المحليه مواطنين كانوا بقاو شفنا الفيديو ديجا موجود الفيديو على صفحه رسميه نتاعنا هذيك مع سته غرباع تقريبا طفوها نار الصباح كانوا ضباب كثيف جدا ريحه النار البارح كانت خانة وعملية التبريد متواصلة في نفس المنطقة هذيك. نختم بحاجة بركة توضيح بربي روحة وإحنا معك في البرنامج كانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في النهارين البارح وليت البارح حكيت على وتداولت بعض المواقع والصفحات أنه كان ثم إصابات خطيرة جدا في مسرح البحر في ذيك لحد في سهرة شبابية لأحد الفنانين فنانية الراب دونك في توصلنا كيف كيف مع ولي جهة البارح هو شنو اللي صار ضحاب شنو نوصل الصورة لأنه دائما الإعلام عنده تصويرة صحيحة وصادقة شنو اللي صار تقريبا على 11 غير 4 تاع الليل قبل ما توصل السهرة مازالت السهرة تخدم ودخلت عدد كبير من سيارات الحماية المدنية اللي كانت معناها بالصوت معناها تعدوا للمسرح مع سيارات الشرطة بشكل كبير برشا ولكن هما كانوا باش يطوقوا المكان تحسبا لأي طارئ معناها وقت تعدوا بالشكل هذاك العباد خافوا وطلعت إشاعات شنو صار في مسرح البحر وبعد تداولت المواقع والبعض الصفحات أنه ثم إصابات كبيرة برشا وعملية تدافع خطيرة صارت هو صارت بعض المناوشات والخلافات في آخر السهرة هذا منأكدوا بسيطة والأمن كان موجود كما قلت بشكل كثيف جدا تواصلنا مع والي الجهة البارح باش نعاودوا نتأكدوا واليوم الصباح مع المدير الجهوي للصحة خليل غجاتي اللي أكد أنه لا أساس له من الصحة أنه ثم إصابات بليغة العباد كانت روحت بشكل عادي جدا للسهرية ثم زوج حالة إغماء عادية هزوهم المستشفى الجهوي بتبرقة وروحوا بالوقت معناها ما هيش حالات لا إصابات ولا كما وقع تداوله حبينا احنا من خلال بعض كيف أكدوا على في إطار المصداقية طبعا والشفافية نعطيه خبر صحيح وخلافا لما تم تداوله طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: شكرا جزيلا يعطيك الصحة رفقة ديما في الموعد في قلب الحدث تنقل ديما أصوات الناس وأيضا تعطيكم جديد ديما فيما يتعلق بالأحداث في ولاية جندوبة. شكرا يعطيك الصحة.
2: شكرا ليك ضحى إلى اللقاء.
1: عايشك مواصلين احنا بعد شوية باش نمشيو الأخبار الجهات نكونوا إن شاء الله حاضرين في الكيف أيضا في بيجا وإن شاء الله في سليانة.

0: نواصلوا مع أخبار الجهات والآن الأخ آخر الأخبار دينا من بيجا مع زميلنا ناجي الخلولي. مرحبا ناجي.
1: مرحبا بك ضحى ومرحبا بك مستمعي إذاعة الخير.
0: أهلا وسهلا بك. إذا شنو عنا اليوم جديد في بيجا؟
1: شكرا لك ضحى. أكيد اليوم نحكي على تقريبا كل الأنظار متجهة للحريق ضحى تقريبا لأن الحريق هذايا كان تقريبا حريق صعيب، وكان على الحقيقة بسبب هبوب الرياح اللي هو تحول الحريق من البارح. تقريبا برشا مساكنين كانوا في حالة فزع، اللي هم المساكنين المتخمين للجبل تابعة لعمادة الظهيرات وإلا تابعة عمادة غيادة. نعرفوا الجبل تقريبا بين زوز عمادات هذوما اللي كان الحريق هذايا نذكر ضحى كونه انطلق البارح مع 8 نتاع الصباح، والحقيقة انتشر الانتشار نتاعو كان واسع في فترات معناها بعد نص نهار كان ممكن هدد بعض كان قرب من بعض المنازل، وكانت معناها تواجد الحماية المدنية عوان الحماية المدنية والغابات اللي هما تقريبا حتى في الليل البارح ضحى كانوا يواصلوا في عملية الأطفاء خاصة وأنهم كانوا متواجدين مع بجانب التجمعات السكنية القريبة من جبل سيد أحمد. اليوم الصباح ضحى تواصلت عملية الأطفاء، والوقت معناها المواطنين كان فما برشا عديد من النداءات اللي هي معناها الطالب كونه بتدخل طائرة إطفاء تابعة للجيش الوطني. اليوم فما زوج طيارات كانوا دخلوا، كان واحدة باستعمال معناها كانت تطفي بواسطة معناها المياه، والأخرى فما مادة يطفو بها اللي هي برودوي. وكانت لحد الآن معناها مازالت متواصلة عملية الطلعات نتاع زوج طيارات هذوما باش يطفيوا الحقيقه الحريق اللوحه. ما نجموش ننكروا كونه جاء على مساحات كبيره معناها ضر من الاشجار صنوبر الحلبي، فما الريحان، فما الذرو، فما الديس، فما برشا اشجار الحقيقه ضحى كانت البارح تقريبا. نذكروا كونه جبل هذايا كان في السنوات معناها السابقه كان عرض للحريق وكان معناها توقع تهجير، ولكن للاسف مره اخرى ضحى ان شاء الله يخفوا على الأسباب وراء الحريق هذايا اللي نجم نقوله دمر معناها عدة الثروة الغابية اللي موجودة تقريبا في نبزة. وهذايا معناها العديد الحقيقة العديد من المواطنين اللي هما كانوا في الحريق هذايا ساهموا في عملية الإطفاء ضحى بجلب المياه، لأنه حتى المواطنين كان فما صعوبات ما عندهمش مياه. المواطنين ضحى كانوا يجي يجلبوا الماء من بعيد وساهموا في عملية الإطفاء والتواجد معناها في مجموعات باش يطفيوا النيران اللي هي في كل مرة تقترب من المنازل. على كل ضحى إن شاء الله تم تطويقه هو الحريق تويكرة والسيطرة تقريبا عليه 80%. إن شاء الله معناها من العشية يتم السيطرة عليه بصفة كلية على الأقل المتسكنين معناها يرتاحوا شوية والخطر معناها يفوت. بالنسبة للحريق هذايا الحريق اللي أتى على مساحات شاسعة من خاصة من الغابات نتاع جبل سيد أحمد الجبل المعروف عليه كونه جبل كبير برشا ضحى ونعرفوا أهميته من ناحية الأهمية البيئية وعلى الأقل الثروة الغابية اللي نحن في كل مرة خاصة أجر الصنوبر الحلبي راي في كل مرة يتم تفويتها المقاومة بالنسبة للثروة إيديا للثروة الغابية نتاعنا يعني معناها إجماليا ضحى بالنسبة للحريق مازال متواصل والجهود تقريبا تكثفت بوصول زوج سيارات إن شاء الله يتم السيطرة عليه في الساعات القليلة القادمة.
0: نعم إن شاء الله في أقرب وقت بالطبيعة، وتحية كبيرة للناس الكل اللي تساهم في إطفاء هذا الحريق ناجي.
1: شكرا لك.
0: شكرا.
1: حبينا نعطيكم فكرة بالنسبة للحريق جبل سيد أحمد اليوم، لأنه الحقيقة المجهودات الكل معناها متواجدة خاصة المعدات الحماية المدنية والغابات وكافة الأطراف السلطات الجهويه باش يسيطروا على الحريق هذايا. نجم نقولوا خاصه اللي كان الهدف الاساسي تاعهم حمايه الارواح البشريه وممتلكاتها.
0: نعم شكرا لك، يعطيك الصحه زميلنا ناجي الخلولي من بيجا. باش نمشيو للسليانة مع ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
2: مرحبا بك، تحيه لك وتحيه لكل مستمعين ذات.
0: شنو اخترت لنا موضوع اليوم ماهر؟
2: خلينا نكمل خاطر البارح حكينا على مهرجان باكتريس الدولي الدوله 54 تقريبا البارح ونهبط البرنامج نتاع الدورة هذية واللي تكون الافتتاح مع ألفة برمضان مسمى البسام الحمراوي راو فنير وعرض دولي وحيد من الجبل الأسود، عرض فلكلوري كما قلنا 8 أيام كيف مهرجان سبيان الدولي. إن شاء الله يتعدى مهرجان في ظروف طيبة ويعطي وجهة أخرى خاصة للسياحة الثقافية، نعرف لي أكثر مصنفة كابتدية سياحية ولكن تجيب فيها جزئية المقاومة السياحة. كان صار الاجتماع البارح على مستوى مقر ولاية سبيان في علاقة بالاستعداد المبكر ربما للفترة القادمة موسم الأمطار وأيضا لبرنامج الحماية بالبيئة، وتم اتخاذ جملة من التوصيات بنفسها جهر الأودية وأيضا تعهد ديوان التطهير بجهر البلوعات وتصريف المياه تحسبا لأي طارئ. أيضا تم التأكيد على أنه سيكون فما تقارير دورية وأيضا سيكون فما زيارات فجئية للوقوف على مدى الالتزام بهذه التعهدات. أيضا على مستوى النظافة والعناية بالبيئة تم التأكيد على مختلف البلديات، لأنه يعني موضوع الاجتماع البارح كان حضور جميع الممثلين بلديات ولاية سبيان أنه يكون فما إعادة تنظيم رفع الفضلات تكون بصفة دورية ومستمرة وما يكونش فما فضلات يعني تبقى بالأيام موجودة وما تترفعش. أيضا العناية بمداخل المدن والمؤسسات خاصة العمومية والاهتمام أكثر بجمالية المدينة. صحيح ولاية سبيان ربما خاصة مدينة سبيان بالأساس ما فيهاش العديد من النقاط السوداء، ولكن على مستوى المناطق الأخرى لأن نعرف ولاية سبيان ما هيش كلها مدينة، تقريبا أغلب التجمعات وأغلب المساكنين يسكنوا في المناطق الريفية وهنا يكمل الإشكال. نعرف اليوم وحتى كنت عنا تجارب سابقة اليوم في برشا مناطق وين تكون فما شتاء فما مطر فما أودية تتقطع فما ناس ما تنسيهم زي ما تنجمش توصل للمؤسسة التربوية لأنه ما فماش جنترا. دونك هذيك هي النقاط السوداء اللي يلزم الاهتمام بها خاصة جنوب الولاية، ونحكي على الروحية واحنا ولاية سبيان عندنا سوابق في وفيات خاصة التلامذة اللي يلزم الماء وقت يجيو للمدارس. أيضا على مستوى المسالك الريفية لازم الاهتمام أكثر بالمسالك الريفية وتسهيل حركة العبور بالنسبة للمستكنين. حمد صلى معلومة تقريبا قاعد دور برشا مش يتلقوا أشغال طريق مخفر الأحداث في قضايا ما هوش كل 120 مليون دينار هي الطريق هذاك بارك، هو طريق مش يوصل حتى السيد بوزيد. نعرف اليوم منطقة الأحداث ومكثر اللوزة هذه تقريبا الطريق هذاك هو الطريق الوحيد شريان الحياة، ولكن طريق حالة سيئة جدا فيه عدة أودية. إن شاء الله المشروع هذا باش يسهل ربما حركة التنقل وسلامة المواطنين ويربط ربما الولاية بالجنوب بالولاية خاصة منطقة هنا الحبيب تجميلات منطقة اللوز اللي هي معتمد كثرة وجاي بكثرة وبكثر حركية فيها طريقة زي برشا حركية. أيضا فيه حركية فلاحية وفيه برشا حقول متاع تفاح متاع حبلوك حقول زراعية. المشروع هذا إن شاء الله ينطلق يكمل في وقت نتاعو وإن شاء الله يكون حاضر على الأقل من هنا للعام الجاي باش على الأقل نسهلوا حركة العبور نتاع الناس ونحافظوا على السلامة نتاعهم.
0: لازم هذا كله تخدم توا ماهر كما ذكرت أنت، وهذه نشكرك معناها لأنه قدمت هذه الدعوة الآن توا وقت الخدمة قبل العودة المدرسية وقبل موسم الأمطار وقبل ما نبداو نشكيو من بعد أنه فما عزلة وفما مسالك غير مهيئة. هاو الوقت توا أنه فما يلزمنا نخدموا على هذا الجانب، كل الأطراف مدعوة أنها تخدم في كل الجهات لأنه تقريبا هذا الموضوع عام في ولاية الشمال.
2: هو الحقيقة رأوا كل مرة نشوف ونحضرت اجتماعات ونشوف حتى في الاجتماعات على اللجنة الجهوية فلو تحديد النقاط السوداء. إيه نقاط السوداء محددة؟
0: هاي بالضبط
2: يعني تقريبا في كل مرة نعرف معروف النقاط السوداء وين، معروف المجاري الأودية وين، معروف الجناطر اللي بتعديش وين، معروف وين تلقى إشكالية. مثلا اليوم عندك الكريب وبرويس وقت الأمطار مثلا مدن مهددة ونشوف مش نيصير طبعا يبين دونك العمل يبدأ ديريك ندخلوا نخدموا شنو لازم نعملوا في الإطار هذايا على الأقل باش ما نخصوش برشا وقت. اليوم راه حق تسليم راهو باش تقرا كيما يقرا الإنسان في المدينة كيما يقرا في الريف، ونقطة مهمة راهو وهذه تعاود برشا مرات الحقيقة راهو وقت اللي نخمو في المشاريع التنموية راهو يجب نخمو ناخذوا الإنسان طابع ريفي بامتياز. راهو أغلب التجمعات السكنية والناس اللي تسكن هي تعيش في الأرياف، دونك لازم يكون اهتمام أكثر بالمناطق هذيك. اليوم شفنا الفريق السيف وقت ثبت شوي مطر هاو في الصيف الرغم الصيف وشفنا ناس بيسك في عزة معنا بتاع لهم الطريق وبقاوا ما نجموش يتحركوا من الفترة هذيك بتاع الأمطار. فما بالك في الشتاء وقت يكون برشا شتاء وتكون برشا أيامات معناها نتاع الطريق ما يعديش يولي لك سيف صعيب سوى الاستعمال دول المواطنين باش ياخذوا شؤونهم اليوم.
0: نعم شكرا لك يعطيك الصحة ماهر الهماسي من سليانة. إذا هذه دعوة لأنه النقاط السوداء تم تحديدها تقريبا في كل ولايات الشمال الغربي في كل المعتمديات، نعرف وين المسالك الفلاحية ما تعديش وشنية المناطق اللي تعاني في فصل الشتاء خاصة أن تكون الأمطار متواصلة قديش من نهار وناس تعاني وتلمذات يقراو. يعني ضروري جدا التدخل في موسم الصيف توا الدنيا سخونة تنجم طمع إمكانية للتدخل وتنتهي الأشغال ونرجع عودة مدرسية آمنة بحول الله وولاداتنا يرجعوا يقراو والناس أيضا تتحرك لأنه منطقة عبور كل المسالك الفلاحية هذه المناطق اللي يتحركوا منها ونجموا يتنقلوا منها. إن شاء الله هذه الدعوة توصل وإن شاء الله السلطات المعنية تتحرك باتجاه إنها هالنقاط السوداء ما عادش تولي سوداء وتنجم العبيد معناها تستغل هذه المسالك الفلاحية خاصة نتحدثوا خلال موسم الشتاء. هذا كان استوديو نيس لليوم، حبيت نذكركم بأبرز ما جاء فيه اليوم، حبيت نركز خاصة على الاختصاصات اللي ما زالت موجودة في مركز التكوين والتدريب المهني بس سليانة. هذا المركز مازال فيه في مستوى شهادة الكفاءة المهنية، فما اختصاص هو للفتيات حصرا للفتيات ويتكفلوا بالمنحة والمبيت بالنسبة لهم عون في صناعة الملابس اللي أكد هنا المكلف الجهوي بالأعلام في مركز التكوين المهني في سليانة أنه الاختصاصات جميعها في هذا المركز هي تحظى بأفاق تشغيلية عالية تقريبا فمش نسبة بطالة، يقع إدماجهم في سوق الشغل مباشرة في المؤسسات الاقتصادية تطلب هذه الاختصاصات الموجودة في المركز. ما عليكم إذن إلا أنكم تقبلوا على هذه الاختصاصات وتحاولوا تسجلوا، إذا كان مش في سليانة أيضا موجودة المراكز الأخرين تدخلوا على المواقع الموقع الرسمي للوكالة التونسية للتكوين المهني. ما زالت المراكز تستقبل الوليدات اللي يحبوا يتكونوا، بالنسبة لتلاميذ المدارس الأعدادية التقنية اللي تم توجيههم إلى المراكز مدعوين أيضا لاستكمال إجراءات هذه الترسيم وخاصة فيما يتعلق في الترسيم عن بعد، يلزمهم يسجلوا عن بعد ومن بعد بالطبيعة يكملوا الملفات متاعهم ويتوصلوا إلى المركز اللي اختاروه باش يكملوا. إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا الكل شبابنا اللي إن شاء الله يحظوا بالاختصاصات اللي تلائم المتطلبات متاعهم وتتماشى معهم وأيضا إمكانيات بعض المشاريع مطروحة بالنسبة للناس اللي تحظى بشهادة التكوين المهني اللي هي منظرة واللي تنجم تخليكم زيادة تكونوا موجودين في سوق الشغل في تونس. قبل ما نختم حبيت نذكر اللي وزارة الشؤون الاجتماعية فتحت الباب لمناظرة لانتداب مجموعة من تقنية الإعلامية بالإدارات التونسية وأيضا بشقاء انتداب محلل بسلك محللي وتقنية الإعلامية بالإدارة التونسية. باب التسجيل بالنسبة للترشحات عن بعد بشقاء فتح نهار 17 أوت ويقع غلقه نهار 31 أوت 2026. بالطبيعة التفاصيل الكل موجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة. كان هذا استوديو نيس لليوم مع أجمل تحيات وتحيات فريق العمل. إلى اللقاء.

0: 스튜디오 네스 스튜디오 네스 스튜디오 네스 على موجات إذاعة الكاف.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: تمام، منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. مع تواصل حريق جبل سيدي أحمد بنفزة، تم تدخل صباح اليوم بواسطة طائرتي إطفاء، وذلك بعد تتالي نداءات المواطنين ليلة البارحة لتكثيف عملية التدخل مع اقتراب النيران لعدة تجمعات سكنية متاخمة للجبل، فيما التهمت النيران مساحات شاسعة من الغابة حسب ما أفادنا به مراسلنا بباجا ناجي الخلولي. وفي سياق متصل، قامت وحدات الحماية المدنية ب 140 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة الفيسبوك. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مختلف مصالحها الجهوية إلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج بكل من الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية والرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية والرئيس المدير العام لوكالة تونس فريق للأنباء والرئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لابريس والمفوض بمؤسسة دار الصباح. وأكد رئيس الدولة في هذا الاجتماع وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ وطننا، مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة وفق تعبيره. كما أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس على اجتماع ضم كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير البيئة ووزيرة الشؤون الثقافية والمدير العام لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية والمكلف بتسيير وكالة حماية الشريط الساحلي. وتعرض رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع على وجه الخصوص إلى الوضع البيئي والتلوث على إثر الزيارة التي أداها يوم الأحد إلى مدينة رادس، وأكد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤوليته. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة

0: الشريط الساحلي، مؤكدا أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية، وشدد في هذا السياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات. دعا وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدمتها. أخيراً، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 13 من أوت الجاري مركزياً وبمختلف جهات البلاد، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 من أوت من كل سنة. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرة الظهيرة في تمام الواحدة. إلى اللقاء.
1: العيادة البيطرية، إعداد وتقديم رفيق الكافي.
2: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، نجدكم التحية على موجات إذاعة الكيف، وندعوكم لعدد جديد من العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية في متابعة لأهم المستجدات اللي تتعلق بصحة الحيوانات خلال المواسم الصيفية، وطبعا تحيين حملات التلقيح وكل المعطيات خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: فلاحة مستدامة.
1: نجدد التحية لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم دائما في إطار الفلاحة المستدامة وأمراض الصحة الحيوانية. ندعوكم لهذا العدد الجديد من العيادة البيطرية، ونتابع في هذا العدد كل ما يتعلق بالتوصيات والإرشادات اللي تحفظ صحة وسلامة الحيوانات متاعنا، خاصة في إطار حملات مكافحة نواقل الأمراض، الأمراض منها العابرة للحدود، الأمراض منها اللي تنجم تكون في إطار التقلبات المناخية، وفي إطار أيضا الجوائح الطبيعية اللي تعيش عليه إيقاعها جهاتنا وبلادنا من حرائق ومن غيرها. اليوم كيفاش نجمو نحافظوا على ثروتنا الحيوانية، نخرجوا بها بأمان من صيف بين ظفرين، صيف حارق يعني في العوامل الطبيعية، كيما نشوفوا تقلبات المناخ بين الشتاء وبين الصيف، وتتقلب أيضا أحوال الثروة الحيوانية ما بين أيضا تغير نوعية الراعي وعديد العوامل التي تتداخل في تربية الحيوان وأيضا في استدامته. كالعادة شريكي وضيفي في تأمين هذا اللقاء الدكتور شفيق بن صالح، رئيس الدائرة الفرعية لأمراض الصحة الحيوانية بقلعة سنين، اللي مشكور دائما على سعيه لتأمين كل هذه الإرشادات. دكتور مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك صديقة رفيقة، مرحبا بكل مستمعينا وكل عاملين بذلك.
1: إذن دكتور، كما تعرف وما يخفيش عليك ويخفيش أيضا على كل مستمعينا، الحرائق اللي نعيشوا على إيقاعها تقريبا كل صيفية كان فيها ضرر كبير على مستوى الثروة الحيوانية، سواء بالنسبة للحيوانات اللي تعيش في الغابات وحتى حيواناتنا اللي تعيش على الرعي، أيضا على تربية النحل، على قطاعات تعتبر حيوية بالنسبة للفلاحة المستدامة في بلادنا، وبالنسبة أيضا للأنشطة الفلاحية اللي تعيش عليه يعني مكاسبها الفلاحة العائلية، الفلاحة الحافظة، الناس اللي تسكن قريبة من المناطق الغابية. اليوم شفنا أضرار بالجملة، شفنا أيضا حالة من الهلع ربما في إطار التعامل مع الأزمات هذه. فإحنا في إطار التحسيس، في إطار أيضا التوعية بقيمة الحفاظ على غابات، بقيمة أنه الناس كل تكون العين الراعية ولا ساهرة على حماية الغابات هذوما، الناس اللي تخدم غاديكا معناها واللي تسكن غاديكا قريبة من المناطق الحدودية، كيفاش تنجم تتعامل مع هذه الجوائح؟
2: هو للأسف يعني السنة شهدنا العديد من الحرائق في ظل التغيرات المناخية والارتفاع المربوط في درجة الحرارة. هو التغيرات المناخية في حد ذاتها كان عندها تأثير سلبي وسلبي جدا على كل البسيطة بالإنسان، الحيوان، للنبات، فما بالك إذا يعني أضفنا لدي الحرائق اللي تأثيرها سنة كبير، ثم بعض القصائر في بعض الولايات اللي لاحظناها نفوق حيوانات بالحرق، أيضا حيوانات البرية نفقت بالحرق. اللي ننصحوا به إنه الخيان المتساكنين في يعني الأماكن القريبة من أماكن الحقدية إنهم يحاولوا قدر المستطاع يبعدوا الحيوانات تاعهم، لأنه كرامات ذيك راهو تأثيره ثاني عنده، سواء بالتنفس عنده تأثير على الرواري بتاع الحيوانات بتاعنا الألفة، وبالتالي نجم يضرهم. يحاولوا إنهم ينقلوهم المراعي باش نجموا الحيوانات اللي يترعها وباش تجي وين يعني ما تأكل، ونحاولوا انه نتأقلم مع الوقت حتى نبشر ربي انه يرحمنا ربي بالغايه النافعه، على انه يمسح الطبقه الخارجيه من الرماد ومن الترسبات الكربونيه باش تقل على الاقل التاثير نتاعها على صحه الحيوانات تاعنا وعلى صحتنا احنا كانسان.
1: واضح. دونك هذه بعض النصائح في المجمل، لانه اليوم الدور معناها اعاده الروح للغابات، وانه نرجع من وين وقفنا معناها قبل ما تصير الحرائق هذه، باش نجموا ننتجوا، باش نجموا نكملوا مراحل الاستدامه، سواء بالنسبه لقطاع النحل حتى للطيور اللي موجوده غاديك دكتور، اللي هي معناها عاده نقولوا احنا صارت لها صدمه فيزيولوجيه، خسرنا برشا نوعيه، واليوم مطلوب انه ان نعاودوا نخلقوا هاك المجال باش الغابه تتعافى والانشطه هذه ترجع معناها لسالف نشاطها، ويرجع سكان الغابات يكونوا قادرين على الاستدامه في مجالات سواء تربيه النحل وغيرها من المجالات الاخرى. طبعا المرحله تتطلب برشا صبر، ماهيش معناها سهله، لكن في نفس الوقت فما شكون استبق معناها الاحداث، قام بنقل معناها النحل نتاعو، خلايا النحل نتاعو، قام منها في مناطق معناها مناسبة لها باش ينجم يخرج بها بسلام من خسائر الحرائق. الحرارة ماهيش حرائق فقط، الحرارة تنجم تكون أيضا كما تعرف دكتور أمراض أخرى تتسبب يعني في أنها تكون أو توفر بيئة لنواقل الأمراض كما الحشرات الناموس غيرها اللي تنتعش في فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، واللي تخلق معناها نوع مباشر من التحدي بالنسبة للناس اللي عندها الفلاحة سواء تربية أبقار تربية أغنام الدواجن، يلقى معناها المربي روحه معناها في مواجهة للنوعية هذه من الحشرات. وإحنا نشوفوا حتى برشة تساؤلات تجينا على نوعية معينة من الحشرات هذه تنمو خاصة في فترة الصيف والعدوى متاحها شديدة، معناها الحشرات اللي تلصق في الدواجن واللي من الدواجن تنجم تتعدى للحيوانات الأخرى. اليوم شنو مطلوب من المربي باش ينجم يوفر بيئة آمنة سليمة للأغنام متاعه دواجنه قطيعه أبقاره وغيره من الحيوانات باش يخرج لباس من هذا الصيف ونتعدوا لمرحلة الخريف، خاطر مرحلة الخريف زادة مش مرحلة عادية بالنسبة للحيوانات دكتور.
2: هو خاصة التخصيص زي أنه بغض النظر عن الحشرات ممكن نحكو على بعض الطفيليات اللي هي طفيليات خارجية، خاصة كيف نحكو مثلا على أنه البق والجراد الصغير اللي عند الدجاج، ولا نحكو على الجراد عند الحيوانات العاشبة كي نقولوا البقر والمعيز والغنم، ولا نحكو أيضا على البرغوث اللي العديد والعديد من المربين في فترة الصيف يتشكوا من التأثير السلبي للبرغوث على الحيوانات بتاعهم، واللي يلقوا في صعوبة كبيرة وكبيرة جدا باش انهم ينجموا يحموا روحهم منه وباش انهم ينجموا يداووا الحيوان بتاعهم من البرغوث وياخذوا على البرغوث. اللي مش ننصحوا به يعني هو نصائح هامة بالنسبة للمستغلة كل اللي أول حاجة واللي ديما نعاود فيها هي النظافة. لو نظافة المستغلة بتاعك تخليك تنجم تبعد كل هالطفيليات ولا هالحشرات على المستغلة بتاعك، لأنه هذاك أهم حاجة. إذا المستغلة مش نظيفة زايد وخسير فلوس إنك تداوي. حاجة الأولى إذا إنه الحشرات نحكو على إنك تبعد كل مصدر باش يكون تاع تكاثر الحشرات، وهنا نحكو على كل مصادر المياه اللي تكون راكدة، ما نحكوش على الماء اللي هو مثلا بير ولا صنداج ولا جابية، نحكو خاصة على المياه الراكدة اللي هي تنجم تكون بيئة مناسبة باش تكاثر الحشرات هذه اللي هي تنقل لك العدوى. نقول الحشرات نقول الناموس والبعوض والناموس وغير ذلك. يعني أول حاجة إنك تقضي على مصادر المياه الراكدة مهما كانت. ثاني حاجة إنه يعني الفضلات العضوية اللي مش نكدسوها في المستغل
1: اللي هي معناها الغبار، معناها المتعارف
2: الغبار وإلا الفضلات بتاع الحيوانات اللي هو البعرور وإلا الجلة بتاع البقر، ماذا بينا إن نحاول قدر المستطاع بعضهم على المستغل بتاعنا، لأنهم الفضلات العضوية هذيك وقت يتبلوا شوية يكونوا بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والطفيليات الخارجية. ضم الحاجتين الوان. الحاجة الثالثة والمهمة أيضا هي الشقوق الموجودة في الأسطبلات متاعنا والموجودة في الزرايب متاعنا. إذا عندي أنا الحيط متاعي مشقق راهو مش يكون بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات وتكاثر الطفيليات الخارجية على غرار الجمل والبق والبرغوث وغير ذلك. وبالتالي إذا عندك خوش مشقق ولا زريبة مشقة ولا برتقال مشقق أكشكوك، حاول على الأقل برشة يعني بشة بتاع سيمان أنك تسكر الكشكوك هذاك وإلا لقى حرشة. المهم ما نخليش شقوق باش أنه تتكثر فيها الحيوانات هذه وتكون اللي أسهل في التنظيف. الزريب اللي نعملوها ماذا بينا زريب تكون يعني زريبة نظيفة بالبرير باش يصير تنظيفها، يعني ما نزربش بالزرب والا ببقايا الاشجار والا ببقايا الحوايج المعدنيه ولا الخشب، لانه التنظيف مش يكون صعيب. وتكون ايضا بيئه لتكاثر الحشرات والطفيليات الخارجيه.
1: يعني الانسب انه يكون جدار معناها من الاسمنت.
2: الانسب يكون بارير، نجموا يعملوا بارير. زريبه بارير يكون واضح نظيف وما يخليش في البارير ماكش باش تلقي انه الجراده والا البرغوثه والا الجمله والا ايضا انه الناموسه تنجم تطير فيه.
1: واضح بي؟
2: يعني هذوما خلينا نبدا بالحوايج اللي واضحين واللي سهلين. انا ضمنت انه الساحه والاماكن اللي يتربوا فيها الحيوان كان نظيف، ما خليتش امكانيه للحشرات باش تتكاثر ولا الطفيليه الخارجيه. ايضا الارضيه اللي يعيشوا عليها الحيوانات بتاعي من محبط إذا عندي إمكانية باش إنه تتنظف تتجهر، يا إما تكون تراب واضح وإلا تكون أرضية إسمنتية يسهل تنظيفها، وما تكونش كالأرضية نحن للأسف في بعض الإسطبلات تكون إنه الأرضية هي طبقات، يعني طبقة كبيرة متاع مواد عضوية عندها معاه ولا عام ونص ما تنحتش، تولي السمك متاعها يوصل حتى للعشرين وثلاثين سنتي، وهذيك انه صعيب باش انه تنجم تنظف، ومش تكون بيئه مناسبه تتكاثر فيها كل الطفيليات الخارجيه وكل الحشرات اللي مش تسبب لنا في الامراض.
1: واضح. دونك هنا العامل الأساسي اللي نجمو نعتمدوا عليه هو اعتماد النظافة فيما يتعلق بالإقامة اللي نوفروها للحيوان متاعنا. يعني اليوم وقت اللي أنت تنوي معناها باش تدخل في مشروع متاع تربية للحيوانات مهما كانت يعني النوعية متاع القطيع اللي باش توفره، يلزم تخمم في المكان كحاضنة أساسية تكون ملائمة مدهونة نظيفة، قواعد النظافة وقواعد العيش فيها معناها ملائمة باش يتكاثر الحيوان متاعك وباش يكون العيش متاعه سليم، بعيد على الشقوق، بعيد أيضا على يعني أنواع متاع الأشجار وإلا اللي تنجم هي بيدها تكون معناها حاملة للأمراض وحاملة
2: لهنا ما نقولوش
1: للحشرات.
2: أشجار، لكن احنا حكينا قلنا انه ما نزربوش ببقايا الأشجار اللي مش تولي هي مكان مناسب لتكاثر الطفيليات الخارجية وإلا لتكاثر أيضا الحشرات.
1: بالضبط، لأنه
2: عكس
1: هكا
2: احنا
1: الأخشاب وإلا البقايا اللي تبقى
2: الأخشاب
1: من
2: بقايا الأشجار هي الأخشاب اللي يقول لك والله خديت عملت جدرة وعملت كذا، اللي هي راه مش ينقب فيها البرغوثة ولا تنقب فيها كذا، إذا مش تلقي فيها شقوق مش تكاثر فيها
1: والله
2: ويصعب تنظيفها.
1: دكتور فما حتى شكون وإحنا نتابعه أكيد يعني في أصحاب المشاريع هو يحس روحه يتفنن معناها في الإيقاع هذية، ويحس روحه أنه قاعد يقوم برس كلام معناها لصديق للبيئة اللي
2: إذا
1: هما
2: استعملوا الأخشاب هذيك يلزم أنه معالجة الأخشاب قبل استعمالها بمواد يعني تكون صديقة للبيئة بطبيعة الحال، وتمنع أنه تكون أكل الشقوق فيها مكان لتكاثر الحشرات.
1: بي على ذكر
2: نجم
1: صديق
2: نستعملها لكن
1: للبيئة دكتور، العجائن اللي قاعدين يحاولوا فيها إلى معناها أواني متاع علفة وأواني متاع ماء، وحتى ساعات تشوف البط معناها يدور فيها وقال لك الجرمين بين ظفرين، هذه ما هي صديقة للبيئة.
2: هو الإطارات المطاطية ولا العجالي هي
1: أي
2: مواد مصنوعة من مواد يعني كربوهيدراتية وبلاستيكية،
1: بالضبط.
2: وبالتالي إنها مواد ما هي صحية سواء كان لأنها تكون معالف أو مشارب، يعني لا نعلبوا فيها ولا نشربوا فيها ولا نزربوا بها. أيضا نشوف في بعض الأحيان إنه يحبوا يعملوا منها زريبة،
1: بالضبط.
2: لأنه أكل الشقوق الداخلية بتاعها مش تكون مصدر لوركود الماء ولا تكاثر الحشرات ويصعب تنظيف. النجم نستعملوها بعد تدويرها، ممكن انك تصبها من داخل معاش تولي محلولة، يعني بعد التحسين في طريقة استعمالها ممكن نجم نستعملها،
1: واضح. دونك
2: لكن
1: هنا
2: بشكل
1: الرسكلة لكن بشكل يكون صديق للبيئة.
2: بشكل يكون صديق للبيئة بطبيعة الحال، وما نخلوش مكان باش انها تولي هي مصدر لتكاثر الحيوانات الحشرات ولا لتكاثر الطفيليات الخارجية.
1: واضح. دونك عملية النظافة مع اعتماد معناها طرق الرسكلة اللي تكون صديقة للبيئة، نبعدوا على الأخشاب اللي نستعملها في التزريب وغيرها باش نجم نوفروا بيئة في المكان الملائم لصحة الحيوان متاعنا.
2: واللي أيضا أكدوا عليه أنه في ظل التغيرات المناخية والارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، أكل التغطية بتاع الباتيمات بتاعنا ولا السرايب بتاعنا بالمواد المعدنية راهو يزيد يأثر سلبا، سواء في الصيف يعني انه يزيد يطلع ويقوي في درجة الحرارة، سواء في الشتاء انه يزيد يقوي في درجة البرودة، لان
1: واضح.
2: هي يعني خاصة كل ما هو معدن مش يكون ناقل للدرجة اللي هو فيها
1: واضح دكتور.
2: ماهوش عازل، وبالتالي من هذا بينا نعمله يعني سقف بمادة عازلة باش كان في البرودة نعزله نقصه من درجة البرودة، وكان في السخانة نقصه من درجة السخانة.
1: دكتور وقتاش نلتجئ ربما إلى الجانب الوقائي عن طريق الأدوية مثلا إنك باش ترش الأماكن؟
2: ذاك علاش انا حبيت خلال الاخر، احنا تو ضمننا انه المكان اللي تعيش فيه الحيوانات نتاعنا والساحه نتاعها والمستغلات كلها نظيفه، بس تو مش نشوفوا شنو هو الحوايج الوقائيه اللي لازم ينعملها قبل ساعة ما يظهر لي الإشكال.
1: بالضبط، تفضل.
2: أول حاجة إنه ماذا بيا بندخل للمستغلة بتاعي كل الحيوانات اللي متأكد اللي هي سليمة. أنا ما غالي قلت تنظيفة ودجاجي نظيف ورام بينظف والمعدة تاعي نظيف والبقرة نظيف والغنم نظيف، ما ندخلش ليهم حاجة مانيش متأكد، ولا حتى كما نقولوا احنا الكلاب نتاعي ولا القطط، ما ندخلش حيوان مانيش عارف هو نظيف ولا نثبت في كده، وحتى كي نجيب نحاول دوبا نجيبه ندويه باش لا قدر الله ثم بويضات ولا ثم يرقات في البدن نتاعو نقتلهم قبل ما انهم يولوا يظهروا ويولوا لي يعني تولي لي انه مستعمره جديده نتاع الحياه الحوايج هذه. بس ايضا انه ماذا بيا انه دوريا بعد استشاره الطبيب البيطري حول الحاله الصحيه اللي عندي في المستغله ينجم ينصحني باستعمال بعض الادويه البيطريه اللي تستعمل خارجيا ولا عن طريق الحقن لتقويه المناعه بتاع الجسم ضد الحشرات هذه ولا ضد، خاصة هنا نحكو على الطفيليات الخارجية ونحكو خاصة هنا على كل ما هو جملة على كل ما هو جريد وقل حد على كل ما هو برغوث.
1: يعني نجم نصنفوها حشرات زايدة ولا ليه دكتور؟
2: هي احنا نسموها
1: طفيلية
2: طفيلية كل
1: لي
2: الحشرات.
1: بارازيت. اي
2: هم كلهم حشرات خارجية، لكن الحشرات نجم تكون طائرة أو إلا إنها تمشي.
1: وتصنف على انها ذات درجة خطورة عالية دكتور والا
2: بطبيعة
1: ليه؟
2: الحال لأنه البرغوث والجراح والجملة نجم يكونوا ناقلين للأمراض من خلال انه طبيعتهم في العيش هم يمصوا الدم، وينجم لا قدر الله ثم مرض في حيوان مش يمصوا الدم يهزوا الامراض ذاك ويمشوا يتغذوا على حيوان اخر من خلال مصهم للدم، نجم يسيبوا العامل المرضي اللي هو في اغلب مش يكون فيروسي وينقلوا المرض من حيوان الى حيوان.
1: بي دكتور، واحنا بما انه ديما نحكيو على امراض الصحة الواحدة، يعني هل فما درجة من الخطورة تنجم تمر من الطفيليات الخارجية تمس من صحة الانسان، يعني كمرض ينتقل من الحيوان للانسان والا ما فماش؟
2: مثلا انه مرض الطاعون اللي هو الطاعون اللي عند الحيوان ما ينتقلش للانسان، لكن تنجم في بعض الاحيان اذا ثم بعض الامراض اللي هي فيروسيه واللي تنجم تكون يعني مصدرها حيواني ويكون انه الانسان ينجم يعني تضره، اذا البرغوثه والى الجراده مش تنتقل يعني وعرضيا، خاطر في الاغلب الاحيان انه باش انه يتغذى البرغوث والا الجراد على الانسان راهو يكاد يكون حاله نادره. لكن ثم إمكانية أنه عرضيا برغوثة ولا برادة تطيح في يعني جسم إنسان تنجم أنها تمص بتاعه هو نادرا، تنجم إذا تكون هي حاملة لعامل مرضي وقت تجي مش تتغذى تنجم تعديله للمرض.
1: واضح. دوك هنا في إطار معناها عملية المكافحة، إذا توفرت معناها الحشرات هذه والنواقل هذوما خاصة الطفيليات الخارجية، هل طريقة التعامل معها العلاجية سهلة دكتور؟ تتطلب برشا وقت وإلا لا؟ وهل فما عدوى سريعة وإلا لا؟
2: هو بس علاش احنا ركزنا اول حاجة على نظافة المستغلة، لانه اذا تكون المستغلة نظيفة يكون عملية العلاج اسهل. وقتا نولوا انه بعد استشاره الطبيب البيطري في شنو نوعيه الدواء اللي الناس تستعمله وكيفيه استعماله الجرعه والمده، وقتا نجم نقضوا على الحشره الخارجيه الموجوده في الحيوانات بتاعنا، مع ضروره خاصه في الاغلب احيانا لاعاده المداويات بعد 14 يوم، لانه ثم امكانيه متاع بعض البويضات ولا اليرقات اللي تكون مش مازال ما يعني ما هيش
1: مفقست.
2: حاضره
1: اي
2: تنجم تطلع لنا بعد 14 يوم والتالي نعاودوا باش انا ناخذوا عليه. هذيك تكون المستغله نظيفه، لكن الاشكاليه اذا تكون المستغله بتاعي ما هيش نظيفه وفيها برشا شقوق وفيها برشا تراب وفيها برشا غبار وما هيش مسيجه بحوايج اني نجم ننظفها، اذا تداوي الحيوان بركه راهو ما تكونش عندها فاعليه، بعد اربع خمس ايام ست ايام مش تيجي نفس الحال.
1: بي هنا يعني كيفاش تنجم معناها يخرج منها الفلاح بأخف الأضرار، معناها يعمل حد للانتشار متاع الطفيليات الخارجية وفي نفس الوقت معناها ما تصيرلوش العدوى، يكسر العدوى؟
2: هو أول حاجة يبدأ ينظف إذا مستغلتك مش نظيفة، لو يعني بعبارة أخرى زي تعمل أي دواء بيطري
1: واضح.
2: زي خسائر فلوس، ماكش مش توصل حتى نتيجه، وبل بالعكس الاستعمال مش اللي تدخل في مرحله بتاع استعمال مفرط للمبيدات الحشريه اللي تنجم تكون تعمل تسممات لكل الحيوانات الموجوده في البيت.
1: وهذه نقطة
2: لولا
1: نرجع
2: النظافه
1: لها
2: ثم
1: بعد شوية
2: النظافه ثم
1: دكتور.
2: النظافه. نعم
1: قلت لك النقطة هذه إن شاء الله نرجع لها بعد شوية في إطار معناها ترشيد الاستهلاك أو استعمال الأدوية البيطرية، كيفاش نجمو نداويو من غير ما تكون فما تأثيرات على القطيع الآخر وإلى الحيوانات وإلا صحة الإنسان بصفة عامة، خاصة في ظل المستغلات تنجم تكون فيها تعدد يعني متاع تربية الحيوان، تعدد الأنشطة الفلاحية.
2: كما قلنا انه اول حاجه اذا انا لقيت في المستغل بتاعي في الحيوانات بتاعي ثم البرغوث ثم جريد ثم جمله خاصه هضومه الحشرات وخاصه هضومه نبادر اني بطبيعه الحال مش لازم نعالجهم، ثم علاجات يعني تكون بالحقن وثم علاجات تكون بالتقطيس والا بالرش على الحيوانات، لكن ايضا يلزمها تكون متبوعه في نفس الوقت بمداوات يعني الجدران بتاع المستغلة بتاعي الأرضية كل مكان ينجم يوصل له ولا يمشي له الحيوان بتاعي.
1: واضح.
2: وذاك علاش نأكدوا من له إنه لازم الجدران ما تكونش فيها شقوق، يلزم الأرضية تكون نظيفة، في بعض الأحيان أيضا يلزمني الفرشة الوطنية بتاع الأرضية تكون تراب يلزمها تتقشر المدة يعني للسمك حتى 10 سنتيمتر تتلم الكل وتتحرق،
1: واضح.
2: لأنه الأرضية ذيك مش نلقوا فيها العديد من البويضات واليرقات اللي مش بعد مش يعني في السلسلة الحياتية متاعها مش تولي هي يعني حيوان كبير يعني حشرة كبيرة ولا طفيل كبير ومش تعود السلسلة الحياة متاعها. يعني الحرق للأرضيات الترابية والأرضيات اللي هي تكون فيها يعني الغبار ومدوات الجدران ومدوات الحيوان بتاعها
1: واضح. دونك هذه
2: مع ضرورة الإعادة بعد مدة 10 أيام 14 يوم ناية وشدة وجود الطفيلية هذه من عدمها وأيضا اتساع المكان ومدى اتساعه وغير ذلك.
1: بيه دكتور، هذا في الإطار الجانب الوقائي. بيه فرضا أنه الفلاح معناها قبل هذا الجانب الوقائي، لكن فرضا أنه صارت عدوى مثلا متاع يعني طفيليات خارجية وصلت واكتشاف الحالات، شنو أول حاجة أو أول عرض ينجم يلاحظه الفلاح في المستغلة متاعه على الحيوان متاعه يأكد له أنه راهو عنده إصابة جديدة، وفي وقديش معناها سرعة التعامل العلاجي مع الموقف؟
2: هو من اكثر الحوايج مثل خطر تختلف مش كيف الجريد مش كيف البرغوث، ممكن البرغوث والجمله تتشابكوا شويه مثلا. اكثر حاجه مثلا في البرغوث ولا في الجمله انه مش تشوف الحيوان بتاعك ما يحب يحك، لانه ثم حاجه قاعده تمشي في الجلد بتاعه ولا تقرص فيه،
1: أعراض جلدية. بي
2: يعني انه مش تحسه كان يحك يتحرك يقرب لحيط يحك فيه في الجسم بتاعه مهما كان بقره والا ممكن الابقار شويه ما تلقيش فيهم البرغوث لانه الشعره ما هيش كبيره والصوفه مش كبيره ما يلقيش بقعه وين تتخبى البرغوثه وصعيب باش توصل الوبره بتاعها، اما خاصه في المعيز والغنم البرغوثه يعني تعمل التهابات جلديه كبيره عند الحيوانات وتخليها ما هيش مرتاحه ثاني تتحكك وظني ممكن تصك توصل حتى تظل يسرح في الساقين بتاعها ظني تعظف في الساقين بتاعها
1: معناها حالة هيجان يخلق لها.
2: الحكه الحكه حكه تحس حكه كبيره هذيك راهي مش تكون باينه، وخاصة في البريش الصغار واللي في العرش الصغار تحسهم كاين لما يشيلوا يضعفوا الحالة بتاعهم ديما ملخوفين لأن البرغوثة تمص الدم تخليه تقرصه في الشد بتاعه ديما تخليه متقلق ماهوش مرتاح ماهوش في أريحية. الجريد العكس الجريد ممكن ما يبانش ما يعملش حكة يلزم ديما نحاول ديما قدر المستطاع نتفقد الحيوان بتاعي خاصة في الجلد الربع يقولوا جلد الرطبة تحت الذيل وين مثلا الإناث وين الذراع بتاعها وين الكرش في يعني الشيرة الدخلانية بتاع الفخذ وين الصدر وين الكرومة، فالبقايا هذيك تنجم الجراد يشد يعني في البقايا عظومة سواء كان معزة بقرة نعجة نحاول نثبت البقايا عظومة. الجملة نفيق بها مثلا نلقى البويضات تاعها كما نقولوا نحن السباع، يعني صعيب باش تشوف الجمله. ديما اني نحاول نشوف خاصه في الماعز الاكحل نفرق الشعر، نشوف كان ثم السباع البويضه البيضاء، نعمل حسابي راه ثم الجمله باش ناخذ احتياطاتي وكيفيه العلاج.
1: بي دكتور، هل انه يعني موسم الجز عنده تأثير في انه ينقص في يعني نوعية العدوى هذه بالطفيليات الخارجية، والا ليه خاصة بالنسبة للأغنام؟
2: طبيعي طبيعي، وخاصة سواء كان أغنام ولا حتى فهمت ولا الميز، لأنه كي باش نقصوا الطبقة الخارجية بتاع الصوف ولا بتاع الشعر، مش نقص بقعة يعني مأوى، مش نقص مأوى للحيوانات هذه باش تتخبى ولا باش تتكاثر، دي
1: واضح.
2: حاجة الأولى. أيضا أنه في الأغلب الطريقة المثلى أنه بعد عملية الجد نقوموا بتغطيس الحيوانات بتاعنا في مواد يعني مضادة للطفيليات الخارجية، باش انه كان ثم يرقات ولا ثم بويضة نحاولوا نقصوا من وجود الحشرات هذه.
1: واضح، معناها هذه أدوية، نوع من الأدوية ولا يعني
2: نحط في الماء في بقوات
1: مستحضرات؟
2: ولا كل واحد شنو الامكانيات تاعو، وبعد ما نزلزلوا النعجه نغطسوها فيها، بعد ما نزلزلوها مش قبل، بعد ما نزلزلوها نغطسوها فيها باش كان ثم بعض الحشرات الخارجيه ولا الطفيليات الخارجيه نقتلوهم.
1: واضح، معناها هذا في الجانب الوقائي. وقت
2: الجانب
1: وقت
2: الوقائي
1: اي كملت
2: جانب
1: الجز، مع وقتها انت تعمل معناها المستحضرات هذه او الادويه اللي تغلف بها الجلد والا الصوف نتاع الحيوان باش تقضي على الطفيليات الخارجيه. دكتور، باش نستسمحك بعض الدقائق لرفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكيف، ثم نعود باذن الله.
0: مستمعينا الكرام، حان الان موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذن مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ونعود معكم إلى فضاء العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية. موضوعنا لليوم كيفاش نجم نقاوم الطفيليات الخارجية، نعملوا لها حد خاصة في إطار الجانب الوقائي، وإذا كان فما جانب علاجي كيفاش نتعاملوا مع بعض الحالات باش نكسروا العدوى وباش نجموا بطبيعة الحال نكونوا قادرين على أنه نخرجوا حيوانات يعني بأخف الأضرار من موسم الصيف وموسم الخريف، موسم الحرارة اللي هو عادة يكون فضاء ملائم يعني انتشار مثل هذه الحشرات. إذن دكتور نجدد لك التحية، أهلا وسهلا بك على موجاتنا. ودكتور شفيق، كما تعرف برشا ناس يقول لك معناها أنه أعراض يعني انتشار الحشرات أو الطفيليات الخارجية هذه ينجم حاسب طريقته هو البسيطة، يقول لك راهو سبب متاعها انه الحيوان اللي عندي المناعة متاعه ضعيفة، على خاطر هو يقرأ في الحالات الكل انه كعملية معناها الاعراض اللي تظهر عليه الحيوان، كما كنت تحكي انت الحكة والهيجان وانه الغذاء متاعه معناها ينقص، الشيء مش موجودة وغيرها من الملاحظات معناها في اللسيق هذا. دونك كيفاش نجمو نتعاملوا مع النقطة هذه، وهل فعلا ثم عناصر معدنية كي تنقص معناها في المناعة متاع الحيوان تنجم تكون سبب لمزيد انتشار الأعراض متاع الطفيليات الخارجية والإصابات متاعها وإلا لا؟
1: هو ما تسميش حتى يعني علاقة بين الحالة الجسمانية للحيوان ووجود الحشرة دي. مرة تقول لك مثلا رأي جملة والله إنها تسرح على الضعف، مش صحيح. إذا البيئة متاعك فيها مرفقة بعبارة أخرى وفيها الحشرة الخارجية الطفيليات الخارجية، رغم ما كانت مهما كان الحيوان سمين ضعيف يتغذى بالقدا ولا مش يتغذى بالقدا، راني نشد فيه
0: واضح
1: بغض النظر على التركيبه الجسمانيه الحاله الصحيه ولا العمر ولا نوعيه الحيوان. نوعيه الحيوان ممكن تتذكر صحيح مثلا انه بعض الحيوانات البرغوث من البوش وفي البقر صعيب ياسر، بينما الجوريد مش بنلقوه في الحيوانات الكل.
0: معناتها فما حشرات والا طفيليات خارجيه تتفرق بحسب نوعيه الحيوان؟
1: لا مش خاطر مثلا الشعره نتاع البقره ماهيش كبيره،
0: واضح.
1: البرغوثه ما تلقيش وين تتخبى تحت الشعره باش انها تنجم، اذا مش تمشي فوق الشعره من فوق ماهيش باش تكون عندها حتى تاثير على البقره، وبالتالي ماهيش من الحيوانات اللي تحبتها البرغوثه باش انها تنجم تمص منها الدم.
0: واضح، معناها خلينا المليو معناها الفضاء والا البيئه اللي تعيش فيها ماهيش ملائمه لها عند مثلا عند الابقار، عند الاغنام غير عند الابقار. واضح دكتور. باهي دكتور، نقطة مهمة جدا ذكرتها ونصيت عليها في السياق معناها المكافحة اللي هو اعتماد الأدوية في إطار الجانب الوقائي والعلاجي. احنا كنا توقفنا على انك باش تعقم والا باش تحاول تعمل معناها الجانب الوقائي عن طريق بعض المستحضرات اللي يوصفها البيطري واللي تقوم بطبيعة الحال بتغليف الجلد متاع الحيوان باش ما يكونش عرضة للنوعية هذه من الطفيليات الخارجية. هل الأنواع هذه من الأدوية، طبعا أنت وفرت لأنه برشا من المستمعين يقول لك عنا إشكال معناها كبير برشا في توفر الأدوية البيطرية في بلادنا ليمات هذوما، وإحنا كنا حكينا عليه أكثر من مرة وننتظر أنه إن شاء الله تتجاوب الأطراف الكل مع النداء اللي نداء البياطرة ونداء أيضا الفلاحة اللي هما ماذا بيهم أنه يتم إيجاد حل واضح للإشكاليات هذه اللي هي نقص الأدوية البيطرية، لكن في صورة توفرها عند بعض الأنواع هل إنه قادر على إنها تكون معناها أسباب من اللي يتأثر على المحيط العام متاع الحيوان، تنتقل الحيوانات أخرى تضرهم، تضر الإنسان وإلا لا، تضر معناها المنتوج وإلا لا، الحليب، الألبان، الأجبان، غيرها من المنتوجات في اللي قدمها الحيوان؟
1: هو كل دواء بيطري يلزم استعماله يكون تحت إشراف طبيبين، وذا علاش؟ لأنه بشوف في عين الاعتبار نوعية الحيوان، لأنه يعني ثم أدوية النجم تكون صالحة الحيوان ومش صالحة الحيوان الكري، يعني المصنع هو صنعها وأنتجها وجعلها لفئة معينة ولفصائل معينة من الحيوانات، يعني ما تمشيش على الحيوان الكل. مثلا أنه الدواء اللي نستعملوها باش نقاوموا مثلا البرغوث وألاجريد ولا جمله ولا اي حشره ولا طفيلي خارجي عند الكلاب ولا البطاطس، ما نجموش نستعملوها عند المشتريات الصغرى لانه تاثيرها يكون خطير، لانها تجد تسرب في الحليب ولا في اللحم، وبالتالي تكون تاثيرها خطير على الانسان.
0: واضح.
1: وبالتالي انه كل دواء مرات مخصص لفصيله معينه من الحيوان. هذه الحاجه الاولى. ايضا الكميه والمده ينجموا يتغيروا حسب العمر بتاع الحيوان. وايضا حسب الانتاجيه بتاع الحيوان، مش كي بقره يعني مخصصه لانتاج الحليب، كيف مثلا علوش والا الجزمه تختلف لانه طريقه الانتاج مختلفه.
0: واضح، معناها تكون حتى درجة الوقاية والعلاج مكثفة أكثر يعني بحسب ال...
1: وحتى ثم ادويه ما نجموش نستعملوها، خاصه اذا قاعدين نستعملوا في الحليب وقاعدين نستهلكوا فيه.
0: واضح واضح دكتور.
1: والا اذا نستعملوا نقولوا ثم مده انتظار ولا فتره انتظار ناخذوها بعين الاعتبار، تتراوح من 4 ايام، جمعه 12 يوم، انت حتى توصل 28 يوم في بعض الادويه، باش ناخذ بعين الاعتبار انه ما نستهلكوش سواء كان الحم والا الحليب، يعني حسب نوعيه الانتاج وطريقه الانتاج.
0: واضح.
1: اللي ننصحوا به راهو استعمال المبيدات الخارجية والأدوية البيطرية هو من أحد عناصر الوقاية، ماهوش هو الوقاية الكل. كما حكي علاش احنا من الأول حكينا على النظافة المستغلة، طريقة إدارة المستغلة، طريقة تسييج المستغلة، طريقة يعني تنظيفها والعناية بها، راهو هذا الدمر. إذا أنا طبيب بيطري مشي يشوف ولا من الأجدر استعمال الأدوية البيطرية، مش يقول لك المدة، طريقة الاستعمال خاصة في الخارجي، في اللي في طريقة الحقن أيضا لازم يكون يأخذ بعين الاعتبار نوعية، لأنه في بعض الأدوية اللي نستعملوها من الحقن ما عندهمش حتى تأثير على بعض الطفيلة الخارجية، وبالتالي تكون خسرت فلوسك.
0: ويعني هنا بالضرورة إنه يستشير الطبيب البيطري مش على
1: طبيعي طبيعي جدا، لأنه كما قلنا إنه نشوفوه مع بعض المربين إنه يستعملوا الأدوية، لكن في الأخر نقوم إنهم صرفوا برشا فلوس، عملوا للأسف إنه يعني النطاق بتاع المستغلة والاضطراب اللي فيها بطريقة الاستعمال المفرط، ولا تسمى عبارة كانوا تلويث للبيئة بك المركبات الكيميائية، لأنه هي الأدوية اللي تترشح هي كلها مركبات كيميائية.
0: واحنا شفنا تأثيرها حتى على الناب، على الماء، على
1: على
0: التربة.
1: النار، على انه حتى انه ايضا وقت نستعملها يلزمني انا ك يعني نستعمل فديك، يلزمني لبسه معينه، يلزمني ايضا نظافه معينه، باش ما انه ما نضرش، يعني اذا مش تتيح لي على الجلد بتاعي، خاصه اذا تكون الكميه كبيره تنجم تعمل تورمات في الجلد، تنجم لا قدر الله تتمص في الجلد وتولي تسممات في الدم وغير ذلك.
0: معناها نقول احنا ردة فعل تحسسية.
1: تحسسية سواء كان على مستوى الجلد وإلا أيضا حتى على مستوى داخل الدم، على مستوى الدم
0: واضح
1: وإلا
0: واضح.
1: أيضا حتى بالشمام، وإلا مثلا لا قدر الله حتى على مستوى العين يلزمني، يعني ثم كالنظارات اللي هما مستعملين لحماية العين يلزمنا ناخذ اعتبار نلبسوهم باش ما نضروش العين بتاعنا.
0: واضح. به دكتور، في صورة ما عندنا إصابة مثلا لخروف ولا نوع من أنواع المواشي بالطفيليات الخارجية هذه، طريقة التعامل معها في إطار الذبح مثلا والاستهلاك العائلي وكما تعرف المناسبات برشا، كيفاش يتعاملوا مع هيك الجلد هذيك اللي فيه معناها الأمراض ويتخلصوا منه بطريقة معناها تكون صحية وما تضرش، وفي نفس الوقت إذا كان تم استعمال أدوية معينة كيفاش ينجموا يتعاملوا مع يعني نوعية اللحوم اللي مقدمة؟
1: بس اذا استعملنا هذاك على قلنا اذا استعملوا الدواء ولا استعملنا الدواء، ثم فتره انتظار ناخذها بعين الاعتبار. مش هو يقول لك يلزم تستنى مثلا 3 ايام ولا جمعه ولا مده معينه وانت تجي قبل تصفى. هذه الحاجه الاولى. بالنسبه للطفيلات الخارجيه راه ما عندهاش في الاغلب اذا ما سماش علامات مرضيه الحيوان، يعني الحيوان اذا ياكل بكذا لابس عليه نشيط ما عندوش سخانه، الحيوان يعني الحشرات الخارجيه حتى كي تكون على مستوى جسم الانسان راه ما عندهاش تاثير على اللحوم. يعني هذاك شنو؟ انها موجوده صحيح، لكن ما عدتش مرض اللي
0: واضح
1: يخلي جسم الانسان مش يتعب.
0: واضح. دونك ديما تبقى جلدي معناها
1: حاجه
0: خارجي.
1: جلديه ما
0: اي
1: قلقش تنجم تذبح. الاغلبيه بتاع الطفيله الخارجيه راه انه وقت انت تذبح هي تسيب الجلد وتمشي على روحها. لذلك علاش مرات كي نزل مثلا ممكن تتشاف المسالخ، انه خاصه لما يسكر فيها البرغوث الذباح يبدا يذبح والبرغوث يبدا يسرح هيرب، فهمتني؟ يعني انه ما هيش ما عندهاش تاثير كبير. الجلد اذا مش نستعمله نجم نغسله بالصابون، ننظفه بالصابون وقت حتى كان ثم يعني يرقات ولا بيض النجم يتحرى ويمشي على روحه.
0: واضح واضح دكتور.
1: يعني ما تمش في الاغلب انه هالحشره الخارجيه ما يكونش عندها تاثير كبير، تاثيرها وقت على حيوان خافوا منها وقت تعدي له مرض، والا انها تعمل له تحسس مفرط ما كالتجريس وكل المشيان. تخيل عندي جسم انسان حاجه تدبي فوق منه ديما مش يولي يحك ديما متقلق ماهوش على اريحيه.
0: دكتور، الحيوانات هذه او الحشرات والطفيليات الخارجيه تنتعش تحديدا في اوقات الذروه الحراريه، معناها مع التقلبات المناخيه سواء في فصل الصيف وفتره معينه من فصل الخريف. من بعد اليا ينجم معناها اذا كان معناها ما تمش علاجها فورا، هل معناها يتم القضاء عليها بصفه تلقائيه والا تبقى معناها بيوض ومن بعد التعاود تتوسع الحلقة الدورية متاحها وتكمل في العيش، معناها تبقى معانا للصيف المقبل والا لا؟
1: هو شوف الطفيليات الخارجية دي نحكوا مش كل بس كما طفيليات خارجية وكما في نشام، لو جربت مثلا من بين الطفيليات الخارجية واللي ايضا العلاج بتاعه
0: هو ظهر لي
1: يصبح
0: يعني خارج التصنيف العلاجي، معناه يعني مش من أسهل، لأنه ينجم يعمل عدوى للإنسان ولا إيه؟
1: عدوى ينجم، إذا خاصة إذا جربت أن يكون يعني الملامسة بتاعه يومية وبطريقة كبيرة ينجم أنه يعطي نجم يتعدى العبد، ولو أنه ثاني أيضا أنه جرب باش يتعدى من الحيوان العبد، راهي حالات نادرة ونادرة جدا بتاع عباد ممكن عندهم شوية ملامسة بزايد لكن الحيوان هذاك اللي فيه برشا جرب.
0: هو كان انت اول ما تذكر المرض هذايا ديريكت معناها الفلاحه والا باسئلتكم يقول لك الدواء الازرق، معناها دكتور يقول
1: بون
0: لك
1: الدواء الازرق ما عنده حتى تاثير بسبب
0: بالضبط.
1: بانه
0: وهم اصلا بعد الدواء الازرق يمكن من كثر ما تم استعماله والا اللجوء ليه ما عادش عاتي مفعول، وهذايا من خلال برشا مكالمات جتنا معناها في السياق هذايا دكتور.
1: اي ما عندوش حتى تاثير، صحيح ما عنده حتى تاثير، وذاك علاش انه ماذا بينا اذا عندك حاله مرضيه راهو انه كي تمشي ونقولوا احنا وتقابل طبيب بيطري وتستشير وتوقع الفحص الصحيح راهو يكون العلاج اسهل واقل تكلفه برشا.
0: واضح، دونك هنا ما تمشيش وحدك، حاول انه باش معناها تقصر الثنيه نتاع العلاج وتلتزم بطبيعه الحال بطريقه المداوات، على خاطر لو ساعات تهز الدواء يبدا الدواء صحيح لكن طريقه الاستعمال تكون غالطه والفتره نتاع الاستعمال تكون غالطه، في يا اما تطويل الفتره والا لا قدر الله تظهر معناها تفاعلات جانبيه هكا ولا دكتور؟
1: صحيح صحيح صحيح. اللي ننصح به احنا انه في انت قلت لي وقت كبر الدنيا
0: ايه
1: هو خاطر الطفيليات هذه نحكوا خاصه على ثلاث حوايج هذوما، نحكوا على الجريد، نحكوا على الجمله، ممكن الجمله اقل صحيح، نحكوا خاصه على الجريد والبرغوث انه راهم هم يعيشوا في درجه حراره معينه، اذا تنزل درجه الحراره في الاغلب على 15 ولا على 14 انه ما ينجموش يعيشوا يموتوا، والا انهم يمشوا ولوا الشقوق هذيك اللي خليناها الارضيه اللي مش نظيفه وهي من المواد العضويه يدخلوا لداخل فيها باش يلوجوا على شويه دفء ويكنوا روسهم غاديك
0: معناها يدخلوا في سبات.
1: في سبات، وقت البويضات انها ما تعاود تفقس الا كي تيجي درجه حراره ملائمه باش تفقس،
0: واضح.
1: يعني تنجم تبقى من اخر الخريف هذايا حتى لاخر الربيع الجاي باش تولي تفقس.
0: واضح دكتور. دكتور عنا في دقيقة نحوصلوا طبعا كل المعطيات اللي قدمتها لنا اليوم في إطار طبعا الجانب الوقائي من الطفيليات الخارجية اللي تظهر عادة مع ارتفاع درجات الحرارة، تفضل دكتور.
1: لهنا باش انا نلخصه بقدر راهو انه الطفيليات الخارجية ما تعيش وتنعم بالحياة السليمة الا في بيئة مصر في بيئة مش نظيفة، وبالتالي وقت تكون بيئتك نظيفة، بيئتك نظيفة شنو معناها؟ بالبقعة اللي يعيشوا فيها الحيوانات، للبقعة اللي يدوروا فيها الحيوانات، للبقعة اللي يسرحوا فيها الحيوانات.
0: واضح.
1: راح تكون انه قضيت بنسبه 50 60 حتى 70% على امكانيه وجود الحشرات الخارجيه والاطفال الخارجيه اللي تاثر في حاله التعطش. حاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه كي نشري ما ندخل للمستغله بتاعي كان نظيف، بل ما نشري نثبت بالكدا ثماش جرب، ثماش جمله، ثماش برغوث، ثماش بويضات تاع جمل، ثماش صيبان، ثماش شقريب، وبعد ندخل.
0: واضح دكتور، يعطيك
1: حاجة
0: الصحة.
1: الثالثة إنه قبل ما نداوي وقبل ما نستعمل أي دواء نستشير الطبيب.
0: وهذه أهم نصيحة أساسية نختم بها لقاءنا اليوم في العيادة البيطرية. ممتنة دكتور شفيق بن صالح على هذه النصائح وعلى وقتك ودعمك للبرنامج، شكرا ليك. إن شاء الله ملتقانا معك في الحصص القادمة بإذن الله. نقول لك إلى اللقاء، وإن شاء الله المنفعة حاصلة لكل مستمعينا، لبيئتنا، لحيواناتنا، وأجمل تحيات كامل الفريق في لمان الناس الكل.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: الواحدة ظهرا.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: تكثيف جهود التدخل الميداني للسيطرة على الحريق بجبل سيد أحمد بنفزة الذي أتى على مساحات غابية هامة. بولاية سليانا ضبط خطط استباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. اليوم انطلاق تظاهرة عند راهم تحتفي بمبدعيها في إطار فعاليات المصيف الوطني للكتاب. تواصل وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات معززة بطائرتي إطفاء تابعة لوحدات الجيش الوطني عملياتها الميدانية للسيطرة على الحريق الذي اندلع أمس بجبل سيد أحمد بنفزة والذي أتى على مساحات شاسعة من أشجار الصنوبر الحلبية والغابة الشعراء. ناجي الخلولي والنقل التالي.
5: في اليوم الثاني على التوالي تتواصل الجهود في محاولة للسيطرة على الحريق الذي جد منذ يوم أمس بجبل سيدي أحمد من معتمدية نفزة والتهم مساحات شاسعة من الأشجار وتم تعزيز عمليات الإطفاء بطائرتين. وفق عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية نفزة عن عماد الغيابة مهدي مغراوي:
6: حريق في جبل سيدي أحمد يجمع ما بين ثلاث عمادات، هي عمارة مدنة من سيرة الزعيبية وعمادة الظهيرات من سيرة الشواطرية في جبل سيد أحمد وتقع على الجبل بالكامل. إلى حد الساعة تدخل اليوم تعزيزات زو سيارات تم تطويق الحريق، الجبل مبقاش فيه خسائر في الجبل وبعض الأشجار المتاحة للجبل. وزارة الجيش وعرض التضاريس الحماية المدنية مشكورة تدخلت لك والطرقات لا علاقة دائما أي مواطن يسكن بجانب الجبل يحاول أن يتوسع 100 متر على الأقل كثير كمنار يكون هو محمي بس السيطرة الحريق جاوزت 80%.
5: ومع تقدم عمليات الإطفاء يأمل العديد من المواطنين المتاخمين للجبل العمل على تحسين البنية التحتية وكذلك فتح مسالك داخل الجبل.
3: قامت وحدات الحماية المدنية ب 140 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة الفيسبوك. خصصت جلسة عمل عقدت أمس بولاية سليانة لمتابعة سير العمل البلدي استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية والنظافة والعناية بالبيئة، كما ركزت الجلسة على ضبط خطة استباقية لتوفير الظروف الملائمة للتدخل الناجع عند موسم نزول الأمطار. عضو اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث

0: المدير الجهوية للتجهيز بسليانة خالد الصحباني والتفاصيل.
1: بالنسبة للتدخلات عن طريق زوز مقاولي، واحد لاهي بالطريق الوطنية رقم 4 مدخل ولاية سليانة حتى سليانة المدينة، عنده تنظيف مجاري المياه الإسمنتية وتنظيف المنشآت، تنظيف نتاع الوسط نتاع الطريق هذاك من الأعشاب الطفيلية كل والمفترقات على طول الطريق زادة. وعندنا مقاول آخر عنده مشروع جهر وتنظيف المجاري الترابية والإسمنتية والمنشآت المائية في كامل الولاية على الطرقات المرقمة والمسالك. فعندنا زادة برنامج مع إدارة المياه العمرانية باش ندخلوا المنشآت الراجعة بالنظر لها هي باش ننظفوها. عندنا زوز منشآت كبار في مدينة بارغو وعندنا زوز منشآت كبار في مدينة سليانة، ذوما في البرنامج الحالي. ضف إلى ذلك عندنا تدخل معاهم الطريق المحلية 73 وسط مدينة سليانة باش ينظفون بلوعات وسط مدينة سليانة كل. بالنسبة للتدخلات هذه انطلقنا فيها مازالت متواصلة على طول شهر أوت، إن شاء الله في وسط سبتمبر نكمل جميع التدخلات على المنشآت الكل.
0: طالب أهالي مدينة سليانة بضرورة تركيز فضاء لائق للسوق الأسبوعية يستجيب لانتظارات الجميع من تجار ومواطنين. ماهر الهماسي والنقل التالي.
2: بل طالب عدد من المواطنين بإحداث سوق عصرية تستجيب لكافة الشروط.
3: سليانة المدينة توسعت فيها آلاف المتساكنين، اليوم تحتاج إلى سوق مركزي عصري يحتوي على كافة شروط السلامة والنظافة.
4: نهار الأربعاء والخميس صراحة لق برشا فوضى سيركلاسيون، البلاصة ما عادش ملائمة لا للتجار ولا للمواطنين، وزيد في الشتاء خاصة تصب المطر تولي الأرض كلها تين ويخلي كل شيء مسخ، وهذا يخلي معاناة كبيرة سواء كان للنصابة وللمواطنين. يأثر على النشاط التجاري الكل، وبالنسبة للصيف زادة السلع كل معرضة للشمس، سواء كان بلاستيك ولا مواد غذائية، صراحة ما يجيش تكون معرضة للشمس بطريقة ذيك تولي معادش صحية، لازمنا بلاصة تكون مغطية ومحمية.
3: اليوم بلدية سليانة والمجلس المحلي وكافة السلطات المحلية والجهوية لازمهم ينتبهوا للموضوع هذا، يعني رحبة الخضرة في فصل الشتاء أو في فصل الصيف، معناها في فصل الصيف سخانة تفوت 50 درجة ما تنجمش الناس تحوس فيه وتشري على راحتها، في فصل معناها الشتاء كيف يعني طبعا وكذا.
2: تعمل بلدية سليانة على مشروع سوق جديد سيجمع بين سوق الملابس المستعملة وسوق الخضر والغلال، خاصة وأن المكان الحالي على ملك الخواص.
0: احتضن مركز التكوين المهني ببرنوسة التابعة لمعتمدية الكفة الغربية بداية من اليوم وإلى غاية 11 من أوت الجارية تظاهرة تلميذ أو طالب بصنعاء، والتي تتضمن جملة من الأنشطة التوعوية في المهارات الحياتية وثقافة المبادرة وبعث المشاريع. إلى ولاية جندوبة أين تنطلق اليوم وعلى مدى يومين بمدينة عندراهم تظاهرة عندراهم تحتفي بمبدعيها في الدورة التأسيسية ضمن فعاليات المصيف الوطني للكتاب، والتي تهدف إلى تثمين المسارات الإبداعية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والمحافظة على الموروث الفني بمختلف أشكاله في الجهة. رفقة العبيدي والروبرتاج التالي.
5: في إطارية مهرجان المصيف الوطني للكتاب، هذه الدورة التي تجمع مبدعي مدينة عندراهم في مجالات مختلفة. أكثر تفاصيل مع أمينة المكتبة ريم بشيني.
6: هي الدورة الأولى عنا فيها تقديم كتب، تكريمات، معرض لوحات، حاولنا نجمع مبدعي عندراهم باش نكرموهم وكلهم في مجاله.
5: وحول أهمية هذا الملتقى يتحدث الناشط في المجال الثقافي والتربوي عبد الجليل العريضي.
7: دورة تأسيسية، حضور كان متميز بهذا الشكل، قامات وهامات أدبية، اندماج بين الفئة الشبابية وفئة الطفولة المتقدمين في السن، عدد كبير من المربين.
5: ملتقى اعتبره المربي والفنان التشكيلي نور الدين عبيدلي استحضار للذاكرة واندماج بين المبدعين من فئة عمرية مختلفة.
8: نقوله عندنا نقوله أبو القاسم الشابي، نقوله الملتقى الأدبي للأدباء الشبان للفترة الزمنية السابقة اللي كان بكل ما تتواجد عندراهم عبر الشعراء والأدباء من أجل السمو بالفعل الثقافة. نقوله عندراهم نقوله الفن التشكيلي، خيط الناظر بين القديم والجديد وبين مختلف الأجيال، المؤسس لذاكرة المدينة.
5: ملتقى على امتداد يومين يؤسس لهوية ثقافية للجهة وتقديم للمبدعين في اختصاصات متنوعة ومختلفة.
0: مباشرة من استوديو مروى جدعوني بالإذاعة الجهوية بالكاف نواصل تفاصيل نشرة الظهيرة، حيث اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج بكل من الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية والرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء والرئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لا بريس والمفوض بمؤسسة دار الصباح. وأكد رئيس الدولة في هذا الاجتماع وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة، مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة. وأوصى رئيس الجمهورية بضرورة تكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية، منها على وجه الخصوص آفة المخدرات، لأن الذين كانوا يستهدفون الدولة ولا زالوا يستهدفونها يسعون لتفكيك المجتمع واستهداف فئة الشباب على وجه الخصوص. أشرف رئيس الجمهورية أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كل من رئيسة الحكومة ووزير البيئة ووزيرة الشؤون الثقافية والمدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية. وتعرض رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع على وجه الخصوص إلى الوضع البيئي والتلوث، وذلك على إثر الزيارة التي أداها إلى مدينة رادس، وأكد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته. كما تطرق رئيس الجمهورية إلى دور وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الأثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف واد مليان والتي تحولت إلى مصب للفضلات. أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 من أوت الجارية مركزيا وجهويا، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة والموافق 13 من أوت من كل سنة. في مستجدات الشأن الفلسطيني، استشهد أكثر من 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، وذلك في قصف لطائرات الاحتلال الصهيونية استهدفت عدة مناطق في شمال غرب مدينة غزة. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تكثيف جهود التدخل الميداني للسيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل سيدي أحمد بنفزة والذي أتى على مساحات غابية هامة. بولاية سليانة ضبط خطة استباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. اليوم انطلاق تظاهرة عند راهم تحتفي بمبدعيها في إطار فعالية المصيف الوطني للكتاب. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: وقتني مواعيد الرياضة على موجات العاصل كيف تحية لكل مستمعينا وين ما كان وأخبار الرياضة نبدأها بأخبار فرق الشمال الغربي البداية بأخبار فريق الأولمبي البيجي لعب البارح أولى مقابلات الودية مع انطلاق تربص التحضيري في مدينة عين دراهم منهزمة من فريق قبول الجزائري 3-0 مازال مقابلة أخرى لفريق الأولمبي البيجي في هذا التربص البارح انطلق كذلك وانطلقت التحضيرات بالنسبة لفريق أولمبيك كيف من جهته فريق جندوبة الرياضية في الساعات القادمة مش يعلن عن هيئة تسييرية جديدة تسير الفريق. فريق آخر تألق الموسم الفارط وكان مفاجأة في رابطة الشمال ببنزرة نتحدث على النسر الرياضي ببوعوان اللي انطلق من جهته في التحضيرات جديده الفريق هذا مع سي نصر السلامي رئيس الجمعية. سي نصر مساء الخير أهلا وسهلا بك.
1: السلام ومرحبا ومرحبا بذات الكيف ومرحبا بكافة المستمعين ومن خلال ذات الكيف نوجه تحية شكر وتحية لكل متمعين ذات الكيف.
0: نعيشك سيدي مرحبا بك. التحضيرات والبرنامج الدع على بكري فريق كان قريب برشا من صعود الموسم الفارط ربحته فريق ربحته جمعية كبر اسم النسر وخليكم هذه الكل تنطلقوا في التحضيرات يعني بصفة مبكرة.
1: هاي شكرا أخت حنان لتوضيح جمعية الأمل الرياضي لكرة قدم ببوعوان.
0: الأمل الرياضي ببوعوان
1: الأمل وإحنا نعيش بالأمل إن شاء الله. شكرا الأخت حنان. احنا في البداية احنا نحب نوجه تحية شكر لكل السلطات الجهوية على رسم السيد الوالي اللي دعم فينا في الجمعية ونحب من خلال كذلك نشكر كل الأحباء وكل غيور على منطقة بوعوان هذه القرية اللي كانت منجم قبل وكان فيها كان جمعية النسرية اللي ببوعوان تتمي كرة حديدية وكرة قدم وألعب قوى وبعد وقع فهمتي أحد حل الجمعية ورجعت في 2021 وتوليت أنا الرئاسة في موسم 2024-25 بديت نخدم مع ليجين مع الصغار وبعد طورت الجمعية ومشينا أكثر عدد ممكن من الشباب وجدنا صنف أكابر وأواسط وفنا بدينا تحضيرات على بكري عملنا مركز تكوين شبان اللي احنا نوستوف مع ديريكتور احنا انا مركز تكوين شبان وكيف كيف متألق وقاعدين نقوم بتحضيرات جيدة ومقابلات مع فرق عريقة قاعدين احنا نتعلم منهم وان شاء الله في المستقبل خطر مستقبل الفريق ومستقبل الجمعية هي في شبان وإيماننا كيف كيف إيماننا كبير وأن الجماعة الطريق الصحيح بدينا التحضيرات على بكري وقاعدين نجروا في واحدة في مبرمجة في مقابلة ودية كانت أول مقابلة ودية مع الاتحاد الرياضي المونستيري ومقابلة أخرى مع نادي قسنطينة إن شاء الله وغدوي كانت الساعة الرابعة في مركب الرياضي عين دراهم مع نادي الرياضي لحمام جمل
0: واضح
1: نلعبوا مع جمعيات كبار نحب نتعلموا منهم ونأخذوا منهم الخبرة وإن شاء الله ربي يوفقنا
0: إن شاء الله
1: فيه خير ولا فيه للمنطقة
0: إن شاء الله. شكرا ليك سي ناصر السلامي رئيس الأمل الرياضي ببوعوان انطلق كذلك في تحضيراته ولعب مع الاتحاد المنسيري ومقابلة أخرى مبرمجة. شكرا ليك على المداخلة معنا اليوم. النجم الرياضي الساحلي كذلك ينطلق في تربص عدادي بمدينة حمام بورقيبة بمشاركة 29 لاعب. تربص النجم الرياضي الساحلي تواصل حتى 10 أوت جيري. الترجي يلعب اليوم لقاء ودي أمام فريق الحزم السعودي نهار 6 أوت لقاء آخر أمام فريق سان بيدرو و8 أوت يلعب لقاء ودي أمام فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. نذكر النادي الإفريقي نهار الجمعة 7 أوت باش يلعب لقاء ودي أمام فريق تقدم سقيط الدير معز بن شريفية. أمضى رسميا عقد مع فريق مستقبل سليماني باش يواصل معاه الرحلة في الرابطة الثانية لكرة القدم. محمد علي بن رمضان في الشمال القطري وينهي تجربته في الدوري المصري لكرة القدم كيف وكيف سيف الدين الجزيري اللي غادر الزمالك بعد رقم قياسي من المقابلات فاق 160 مقابلة والهدف الأجنبي التاريخي لفريق الزمالك ب 44 هدف. هذا بالنسبة لسيف الدين الجزيري. خليل العياري لاعب البي اس جي في إعارة لفريق دانكيرك لمدة موسم. دانكيرك الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية ترجي الجنوب يتعاقد مع ريان السمع لقادم فريق الملعب التونسي مدة العقد عامين. في نجم المتلوي عزيز البجاوي الحارس الجديد بدأ تحضيراته مع فريق نجم المتلوي. نذكر أنه تاريخ 6 أوت الجاري هو موعد سحب قرعة الدور التمهيدي لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم وكذلك كأس الاتحاد الإفريقي. نذكر ترجي والنادي الإفريقي في رابطة الأبطال وترجي الجرجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي باش يكونوا في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. البارح اجتماع في مقر وزارة الشباب والرياضة اجمع الناخب الوطني معين الشعباني بوزير الرياضة وكان حاضر المدير الفني رضا جدي ومعز المسيري المسؤول الأول على المنتخب والعضو الجامعي. هذه أخبار الرياضة على موجة إذاعة الكيف. شهية طيبة للجميع.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طابت أوقاتكم جميعا مستمعين الكرام، يجد معكم اللقاء في الشأن العام. كما تعودتم مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نتحدث في موضوع تنموي بالأساس، نتحدث على تطوير وترقية المناطق الحدودية بين تونس والجزائر. كيفاش نجموا نتحدث على التنمية هذه في تقريبا الحدود اللي تربط بين البلدين، المعتمديات اللي على الحدود أساسا، سواء كانت من الجانب التونسي أو من الجانب الجزائري. هنا نتحدث على عملية الاستثمار خاصة في مشاريع كبرى اللي تخلق التنمية وتوفر مواطن شغل، وبطبيعة نجم تكون ثنائية بين تونس والجزائر. هنا نتحدث على إمكانية أنه يكون فما مشاريع تجمع رجال أعمال تونسيين وكذلك جزائريين وقت يكون الاستثمار، خاصة وأنه فما إرادة سياسية من السلطتين أنه تكون فما هالمشاريع هذه، وخاصة الهدف منها هو ترقية وتطوير المناطق الحدودية. باش يكون حاضرين معنا زوز ضيوف باش نتحدث معهم أكثر في الموضوع هذا. باش يكون حاضر معنا السهيب المزريقي المحلل السياسي، وباش يكون حاضر معنا أيضا تشريف اللشناني رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي، لأنه مطلع وأيضا كانت ليه لقاءات ومساهمات في الجانب هذايا، الجانب التنموي، وخاصة كانت عديد اللقاءات اللي جمعت الغرف التجارة بالجزائر وعدد من ولايات الشريط الحدودي الجزائري مع غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي. واليوم نتحدث على كيفية تتويج هاللقاءات هذه المتعدة بطبيعة الحال، وأنه نشوفوا عدد من المشاريع تكون موجودة على الحدود كما ذكرت، سواء كان في الجزائر أو في تونس. نحب نرحب سي صهيب المزريقي اللي حاضر معنا هاتفيا. سي صهيب أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا سي فوزي، تحية ليك، تحية لك كيف السادة المستمعات والمستمعين أو في إذاعة الكيف.
1: شكرا لك على الحضور وتلبية الدعوة. كما كنت قدمت موضوعنا اليوم صهيب، نتحدث على ترقية المناطق الحدودية، تطويرها خاصة في ظل انه فما إرادة بين البلدين انه تكون بعض المشاريع اللي تساهم في خلق التنمية في المعتمديات او الولايات الحدودية، سواء كان بين تونس والجزائر. كيفاش نجمو نتحدثوا اليوم على الواقع هذايا، وانه يكون موجود هالشراكة هذية وهالتعاون بين تونس والجزائر في المناطق الحدودية بطبيعة اللي تكون تربط بين البلدين بعد اللقاءات اللي صارت، وهي عديدة ومتعدة. وبعد باش ناخذ شوية تفاصيل مع تشريف اللشناني في آخر المعطيات بخصوص اللقاءات هذية بين غرف التجارة من البلدين. كيفاش نجموا نحطوا هذايا على أرض الواقع، واليوم نشوفوا بعض المشاريع اللي تنجم تكون موجودة في المناطق هذه؟
2: هو أكيد سي فوزي، يعني اليوم التعاطي بين الدولتين التونسية والجزائرية ليس وليد الرهن وليس وليد اللحظة، وأيضا هو ليست فقط تمليه يعني الواقع السياسي والاقتصادي، وإنما يعني هو كان نتيجة حتمية للعوامل التاريخية وأيضا المعطى الجغرافي المهم بين الدولتين التونسية والجزائرية، خاصة يعني اشتراكنا على مستوى أمني واحد وعلى مستوى يعني حضاري وعلى مستوى هووي. وأكثر من ذلك اليوم نحن نعرف أنه لا يمكن أن نتكلم على أمن الجزائر بدون أن نتكلم عن أمن تونس، ولا أمن تونس بدون نتكلم عن أمن الجزائر، وهذا بالضرورة يفضي بنا اليوم إلى التكلم على أنه يجب أن تكون هنالك يعني اقتصاد مشترك بين الدولتين، بين الدولة التونسية والدولة الجزائرية، خاصة يعني وأنه يأتي في سياق اليوم يعني تنمية المناطق الحدودية التي من شأن اليوم على الأقل يعني أن تحد من هذه الظواهر، سواء كانت يعني التي رأيناها أكثر من سنوات عديدة، من ضمنها الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وغير ذلك، وأيضا من شأنها أن تخلق ديناميكية وحيوية في المناطق الحدودية، وأيضا يعني تساهم بدرجة أولى في خلق الثروة ودفع يعني المجتمع إلى أن يكون مجتمع منتج في هذه الحدود بين الدولتين التونسية والجزائرية. وإحنا رأينا أن سيفوزي هنالك عدة اتفاقيات بين الدولتين التونسية والجزائرية على إرساء أسواق حرة ومناطق حرة، نذكر منها مثلا الأسواق التي هي في مدينة غاردماء يعني تم الاتفاق عليها، وأيضا في الكيف، ونتكلم على قفصة بالتالي والقصرين. فكل هذه المناطق الحرة من شأنها أن تخلق حيوية اقتصادية، أيضا توفر مواطن شغل للمواطنين. أكثر من هذا ممكن أنها تحد يعني حتى من التهديدات الأمنية، سواء نحن نعرف أن الإرهاب والتهريب يعني خطان مرتبطان بالضرورة، وأيضا نتكلم حتى على الاتجار بالبشر في يعني ظاهرة جديدة وهي ظاهرة الهجرة الغير نظامية وغير ذلك. فاليوم حينما يتم تركيز يعني مناطق حرة في المناطق الحدودية بين الدولتين، من شأنها أيضا سيفوزي أنه يسهل على الأقل عملية دخول السلاح بطريقة قانونية. ما عادش نحكيه على التهريب ونولوا نحكيه على دخول يعني السلاح بطريقة قانونية، وبالتالي تستفيد منها الدولتين التونسية والجزائرية من ناحية الضرائب يعني الاقتصادية وغير ذلك، وأيضا تكون عملية مهيكلة وعملية منظمة. أكثر من هذا وقت نحكيه على أن تكون هنالك أسواق حرة، فإنه باش نحكيه على عملية تجارية حرة بين الدولتين التونسية وبين الدولة الجزائرية. أيضا مش نحكيه مؤخرا على تلك الاتفاقيات التي صارت بين الدولتين التونسية والجزائرية على يعني أن تكون هنالك تبادل خبرات خاصة في مجال التكوين المهني بين تونس والجزائر، وقد رأينا ذلك يعني قد تبلور نوعا ما على أرض الواقع، خاصة في تلك الدورات التكوينية التي يعني ذهبت فيها الدولة التونسية مؤخرا في إطار تكوين يعني يد عاملة جديدة في قطاعات جديدة ومتجددة، اليوم يعني نشوفها خاصة في الطاقات وغير ذلك. فهذا كله من شأنه اليوم أنه يبعث يعني ديناميكية اقتصادية، وأيضا ينمي المناطق الداخلية والمناطق الحدودية في إطار دفع يعني عجلة الاقتصاد.
1: بي. إذا كانت حدثوا اليوم على المحاور وإلى الأهداف المشتركة بين تونس والجزائر، نعرف أنه تقريبا في كل مرة تصير لقاءات نتحدث على مستوى ولاية جندوبة، ولاية الكيف، أيضا حتى على مستوى كما ذكرت صهيب، قفصة والقصرين وغيرها من الولايات اللي على شريط الحدود. تقريبا في الفترة الأخيرة هناك منتدى في ولاية قفصة واللي صار على تقريبا فما 7 مشاريع مشتركة مقترحة بقيمة 1500 مليون دينار وتوفر 6000 موطن شغل. هذه تقريبا شنو النجم نتحدث عليه اليوم كمشاريع كفرص متاحة أنه تكون موجودة بين البلدين، ونتحدث على عديد الولايات اللي فيها الحدود مع الجزائر خاصة؟
2: أكيد سيفوزي نحن نعلم جيدا يعني بأن المناطق الحدودية هي بالأساس يعني تمثل خارطة طريق مشتركة، خاصة يعني قد تعززت باتفاقيات رسمية تركز بالأساس على تعزيز الاستثمار وتطوير يعني البنية التحتية، وأيضا يعني إقامة مشاريع اقتصادية ملموسة تخدم سكان يعني الشريط الحدودي اللي هو يمتد لأكثر من 1034 كيلومتر. فيرينا مؤخرا يعني حتى خلال الاجتماعات الحكومية الرفيعة واللقاءات الاقتصادية بين تونس وبين الجزائر، تم الاتفاق على حزمة من الآليات والمشاريع العملية لتحقيق هذه التنمية على أرض الواقع. من ضمنها ولعل أبرزها يمكن أن نتكلم عن الاستثمار والتبادل التجاري، خاصة يعني كان في اتفاقيات التعاون والشراكة، وأيضا الاتفاقيات الاقتصادية البينية، يعني رينا أنه ثم أكثر من 35 اتفاق وتفاقيات تفاهم أولي لتعزيز الاستثمارات والتجارة في مجالات خاصة البناء والصناعة والفلاحة والمناجم، وأيضا يعني رينا أنه هنالك خطط مبرمجة لإنشاء مناطق حرة للتبادل كما كنت تحكي لك، خاصة في معتمدية غاردمية وسقيط سيدي يوسف وبوشبكة في فريانة وأيضا حزوة في توزر. وهذا كله سيفوزي خلينا اليوم أن نحكيه بالأساس على تأسيس شركة أو تأسيس يعني شراكة بين الدولتين، الهدف منها هو التخطيط لإنشاء يعني نشاط متبادل إن صح التعبير بين الولايات القريبة. وهذا اليوم سيفوزي ما ينجم يكون يعني ملموس على أرض الواقع إلا بجملة من النقاط المهمة في اعتقادي، خاصة منها هو عصرنة المعابر الحدودية والبناء البناء التحتية. اليوم وقت نحكي ونحن اليوم على مثلا باش تكون ثم هنالك يعني السوق حرة أو مناطق حرة بين الدولتين التونسية والجزائرية، لا يمكن أن يكون ذلك إلا ببنى تحتية يعني من شأنها
1: تطوير المعابر والبنية التحتية وغيره. نعم
2: نعم، هو كذلك أيضا نتكلم على توسيعة وتطوير المعابر، خاصة أن نرينا أن الدولتين يعني التونسية والجزائرية تسعى إلى تطوير كفاءات المعابر البرية كأولوية يعني تضمن انسيابية إن صح التعبير في تنقل الأفراد والسلع.
1: نعم
2: واليوم أيضا نتكلم على ضرورة ربط شبكات النقل والطاقة وتفعيل يعني خطط تحسين جودة الشبكات الشبكات الطرقات السريعة وتأمين أيضا امتدادات الطاقة. نتكلم أيضا على التنمية القطاعية والاجتماعية للولايات الحدودية بحيث أنه يكون البرنامج هذا يستهدف بالأساس البعد التنموي بطريقة مباشرة، خاصة كما كنا نتكلم على 7 ولايات تونسية لديها يعني امتداد في العمق الجزائري من ناحية يعني المصاهرة، وأيضا نتكلم حتى على العلاقات التونسية الجزائرية خاصة الشعبية.
1: نعم.
2: وهذا اليوم يخلي أنه هذه الولايات التي هي في التساق نوعا ما مع الولايات الأخرى في الجزائر، نتكلم هنا على جندوبة والكيف والقصرين وقفصة وتوزر وقبل وتطاوين مع ولايات مثل الطارف والتبسة وورقلة وغيرها.
1: نعم.
2: أيضا نتكلم حتى على المستوى الفلاحي، ونحن نعلم بأن الفلاحة هي أحد ركائز الاقتصاد الوطني التونسي.
1: هذايا في سؤال سوايب نطرحوه اليوم في انتظار أنه يلتحق بنا سي شريف الشناني بطبيعة باش نتحدثوا معه أكثر شنو آخر الأخبار بخصوص اللقاءات الأخيرة. نتحدث اليوم شنو الإمكانات المتاحة، شنو القطاعات اللي نجموا نتحدثوا عليها، ذكرت أنت الفلاحة، شنو القطاعات وإلا الفرص المتاحة وإلا الإمكانات أنه نشوفوا فيها مشاريع مشتركة بين البلدين خاصة في المناطق الحدودية، إذا كان فما نية وإذا كان فما بطبيعة أنه فما توجه نحو الاستثمار بين رجال أعمال توانسة وكذلك جزائريين. صحيح
2: كما كنا نحكيه سيفوز يعني مثلا الفلاحة اللي هي تعد يعني أحد ركائز الاقتصاد الوطني التونسي، خاصة يعني احنا رينا ما نتج مؤخرا يعني من الحرائق وأيضا يعني ما قد أكلت من الثروة غابية وطبيعية كبيرة. فاليوم يعني تكون المهمة ملقاة بالأساس على الدولتين من ناحية حماية هذه الثروات الطبيعية. وأيضا نتكلم على السياحة والتكوين، أنت تعرف سيفوز أنه اليوم يعني السياحة التونسية أصبح الدولة التونسية أصبحت يعني هي قطب العملية السياحية للسياح الجزائريين، خاصة يعني احنا رينا أنه في فترة جوان سنة 2026 كانت نسبة الحجوزات قد تجاوزت في ولاية جندوبة بالتحديد أو تبرقة خاصة عند راهم يعني 85 أكثر من 85 ألف حجز يعني كان موجودا. فهذه المناطق الداخلية تحولت في حد ذاتها إلى يعني محطات استقطاب سياحي بين الدولتين. وأيضا نتكلم حتى على ضرورة يعني التوجه إلى التنسيق اللامركزي، وهو يعني يتم تفعيل المشاريع ميدانيا يعني عبر لقاءات دورية مباشرة تجمع خاصة يعني ولاة الولايات الحدودية التونسية بنظرائهم من الولايات الجزائريين، مثل يعني اللقاءات التنسيقية المشتركة خاصة اللي كانت بين ولاية جندوبة وولاية الطارف.
1: وأيضا على ذكر النقطة هذه، التحق بنا سي شريف الشناني رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي. خلينا ناخذ معه التفاصيل وآخر هاللقاءات هذه بطبيعة، ونحن اليوم نتحدث على شراكة استراتيجية وشاملة بين تونس والجزائر، ونتحدث على تطوير وترقية المناطق الحدودية. سي شريف أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا سيدي، مرحبا بيك وبكل المستمعين تاع إذاعة الكاف.
1: شكرا لك على الحضور وتلبية الدعوة. اليوم نتحدث على أنه نرجع شوية على اللقاءات هذه، لأنه عديدة اللقاءات والزيارات بين وفود وغرف التجارة وزيارات رسمية أيضا إلى عدد من الولايات، سواء كان تونس أو الجزائر. نتحدث على الولايات الحدودية بالأساس. أعطينا آخر التفاصيل وآخر اللقاءات في الخصوص هذايا سي شريف. واليوم نتحدث على أنه نبحث على ثمار هاللقاءات هذية، وقتاش نشوفوا بعض المشاريع اللي تكون موجودة على أرض الواقع، سواء كان بين رجال أعمال تونسيين جزائريين، أو أيضا حتى انتصاب من رجال أعمال توانس أو جزائريين كل على حداء في المناطق هذية، وقتها نتحدث على تنمية حقيقية وترقية هالمناطق.
3: شكرا، بارك الله فيك.
1: مرحبا.
3: الموضوع هام جدا هذا نتاع ترقيه وتنميه المبادلات بين تونس والجزائر، مهم باعتبار انه حتى على مستوى اعلى مستوى نتاع الدولتين ثم بريز دو كونسيونس، وعي انه لابد من تسريع النسق. احنا نتفكروا اللقاء الاخراني اللي انعقد بين رئيس الحكومة ورئيس الحكومة الجزائري، وقع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، ومن بين هذوما ثبت نقطة هي ديما ترجع وديما تتعاود وديما منذ سنوات الحقيقة، هي مسألة تنشيط الشريط الحدودي بين تونس والجزائر. هما يتكلموا عليه من ناحية معناها في الشرق، تمام، الشرق الجزائري، واحنا نتكلموا على الغرب التونسي. وفي المدة الأخيرة حقيقة نسبيا طويلة يمكن منذ 2024 توصلت الحكومة التونسية والجزائرية بالاتفاق مع البنك الإسلامي على تمويل مشروع لإنجاز دراسة تسمى نموذجية، أخذوا زوج ولايات حدودية اللي هما جندوبة والطارف كمثال وكقاعدة لهذه الدراسة، باش المخرجات نتاعها بعد تتعمم على طول الشريط الحدودي حتى للأقصى الجنوب. والدراسة هذه شنو الهدف نتاعها؟ الهدف نتاعها الأساسي هو كيفاش نلقاو الحلول للحد، جو دي بيان الحد مش القضاء، الحد من التجارة الموازية اللي هي صفة من صفات كل المناطق الحدودية في العالم أجمع. طالما أنه ثم فوارق في مستوى الأسعار في مادة معينة من جهة هذه أو من جهة أخرى، تلقى التجارة الموازية اللي هي حقيقة فيها برشة درجات. ثم التجارة الموازية أنا نقول لايت، سهلة منها بسيطة، شوية سلعة منها شوية سلعة منها، يتبع شوية منها معناها بعض المواطن العائلات إلى آخره. وثم بزور التجارة الموازية الهارد اللي هي تهريب، وقت يولي تهريب كبير إلى آخره. ولاحظنا أنه على مستوى التجربة وعلى مستوى حتى بالعين، أنت تمشي من تونس للجزائر عبر بلولة وعبر بابور،
1: أي المعابر الحدودية، أي
3: المعابر الحدودية، ترى أنه مظاهر من الحقيقة موش نتاع تنقل المواطنين للسياحة، ثم تحس أنه ثم صبغة نوعا ما تجارية، سواء للبضاعة العادية البسيطة معناها اليومية، معناها مأكولات ومشروبات آخرية، ملابس آخرية، أو نشوفوها حتى على مستوى البنزين مثلا، اللي هو اليوم في الجندوبة مثلا نقول مدينة 257 محطة تاع بنزين، يعني كل 50 ميزو تلقى سيارة رابضة وتبيع. هذه نتيجة الحركية الموجودة اللي هي غير
1: منظمة.
3: وجاء المشروع هذا نتاع التمويل من البنك الإسلامي قال يا سيدي هاو نشوفوا زوج مكاتب دراسات ويعملونا دراسة ونعملوا خطة طريق كيفاش هل نساهموا في الحد من
1: الكونتربوند
3: التبادل هذايا الفوضوي. الطرف الجزائري كلف مكتب دراسات تابع لوزارة الداخلية.
1: نعم.
3: يعني عندهم في النظام نتاعهم وزارة الداخلية عندها مكتب دراسات معناها باهر قاعدة معاهم ونعرفوهم في مركلة معناها إطارات كبيرة في تدخل في مهام وزارة الداخلية وتنمية التريتوار هما ديفلوبمون دو تريتوار.
1: نعم.
3: احنا في تونس ما التجأناش إلى مكتب دراسات خاص، مشينا إلى مكتب دراسات باقتراح من ديوان تنمية الشمال الغربي اللي هو عضو في اللجنة هذه اللي تنعقد مرة في تونس مرة في الطارف ومرة في ولاية جندوبة.
1: نعم.
3: اللي متابعة الملف هذا ووافقنا على أنه ديوان تنمية الشمال الغربي يقوم بالمهمة هذه وهو الآن بصدد القيام بها، وحسب المعلومة اللي عندي هو من على مشارف الانتهاء منها.
1: نعم.
3: ونتصور أنه في سبتمبر باش تقع لجنة أخرى، اجتماع لجنة أخرى نتصور هنا في تبرقة وباش يقدمونا وبعد
1: يفتحوا الدراسة هذه.
3: نعم. يتلموا بعضهم وتخرج منهم دراسة اللي هي تولي معناها بالنسبة للدولتين تولي نوعا من خريطة طريق كيفاش نجعلوا من التجربة نتاع زوج ولايات نجعلوا منها معناها مثال يقتدى به.
1: اي نجموا نطبقوه في ولايات اخرى. اي
3: احنا كغرفة اخيرا تمشي بقدر ما احنا انخرجنا فيه لمحالة ولكن حسيناه نوعا ما بطيء.
1: نعم.
3: اليوم الوضع يستحق انه نمر الى السرعة القصوى. ثم تحديات جهوية، تحديات محلية، تحديات إقليمية تجعلنا أنه إذا كان ما نوصلوش التجربة هذه نحطوها على ساقيها وتتجسم مثلا في مشروع
1: كبير
3: منطقة تاع إنتاج معناها مشتركة، منطقة زون معناها تاع لوجيستيك معناها يشاركوا فيها الطرفين،
1: ولهنا لناس شريف
3: فيها أول مؤسسة تونسية جزائرية مشتركة وتهدف إلى إنتاج بضاعة اللي ممكن نسوقوها لإفريقيا. نقولوا حقيقة قاعدين نوعا ما نعديو في برشا وقت معناها في اجتماعات إن شاء الله في الاجتماع المقبل هذايا احنا بيدنا كقطاع خاص باش نسخنوا شويه اللهجه باعتبار انه النسق نتاع التمشي الاداري نوعا ما بطيء والوقت اليوم احنا في في في في خصام مع الوقت في حرب مع الوقت.
1: نعم.
3: اذا كان ما نسرعوش وما ننتصبوش وما نجسموش هالكلام والخطب واللقاءات الى اخره ما عملنا حد شيء.
1: نعم.
3: ثم انتظارات من اهلنا من اهالينا من الجزائر او تونس انتظارات انه كل هذا خسرنا الفتره الاهليه باهيه باعتبار انه ثم جو باهي من السياسيين بين القيادات في اعلى مستوى.
1: نعم.
3: اذا احنا من الهياكل الوسطى انه نسرع النفق حتى ننجز مع هذا المشروع. احنا على كل حال كغرفه واختم بهذايا استناد لهذا التمشي هذايا قررنا بحول الله ان شاء الله في شهر فيفري 2027 ننظموا الدوره الخامسه اللي قال رجال الاعمال التونسيين الجزائريين وان شاء الله باش نستغلوا الفرصه نتاع النتائج اللي باش تخرج على هاللجنه هذه باش نحطوها معناها في موقع كبير وباش نقدموها للمتدخلين التوانسه والجزائريين حتى يستغلوا ما جاء فيها من افكار الى اخره لتجسيم وتجسيد هذه التوجهات.
1: لحظات فقط سي شريف نعطي الكلمة لسي صهيب، وقبل ما تدخل معنا كنا نتحدث وانت حبيت ناخذ معك مع آخر التفاصيل بالنسبة لولاية جندوبة، دوركم والمعطيات اللي عندكم بالنسبة للغرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي في خصوص ترقية المناطق هذه. نتحدث على فما مشاريع يمكن ترى النور في الإطار ذا، ويمكن التجربة متاع ولاية جندوبة وولاية الطرف الجزائرية تكون مثال أنه يحتذى به ويطبق في ولايات أخرى إذا كان خريطة الطريق وإذا كان الدراسة هذه تكون عندها جدوى بطبيعة، علاش لا أنه تكون فما مشاريع بين تجمع البلدين ونتحدث على الشراكة التكاملية بطبيعة بيناتهم. نتحدث اليوم على الإمكانات المتاحة. سوايب قبل سي شريف ذكرت على عديد القطاعات، تحدثت على الفلاحة، على السياحة، ما تزخر به هذه المناطق الحدودية من إمكانات تخلي يمكن الفرص موجودة باش نتحدث اليوم على مشاريع، وفي نفس الوقت نتحدث على تنمية وتشغيل في المناطق الحدودية هذه.
2: أكيد سيفوزي، لأنه اليوم احنا نعرف أن العامل السياسي هو متقدم جدا بين الدولتين التونسية والجزائرية.
1: نعم.
2: وهذا المناخ المتقدم على المجال السياسي سيكون له انعكاسات يعني على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. فاليوم خاصة لما نتكلم على تنمية المناطق الحدودية، فأنا سنتكلم على عدة مشاريع من شأنها أنها اليوم تخدم هذه المعابر وتكون هي انطلاقة حقيقية في إطار يعني ترسيخ أكثر لهذه العلاقات التونسية الجزائرية عبر بعديها الاقتصادي والاجتماعي. فحينما نتكلم عن هذه المعابر سنتكلم على أنه يجب أن تكون هنالك يعني بناء تحتية أولا، وأيضا
1: مهيئة.
2: يعني توفير يعني أبعاد لوجستية ممكن أن تكون اليوم هي بداية أو مدخل لهذه العلاقات التونسية الجزائرية. وأيضا حينما نتكلم على هذه الأبعاد اللوجستية فلابد من توفير كل يعني التسهيلات التي يجب أن تكون سابقة للوضع اللوجستي، لأننا نتكلم بالأساس على القوانين.
1: نعم.
2: نتكلم على البعد التشريعي خاصة، لأنه واحد تعرف سيفوز اليوم يعني مجالة الصرف التونسية وأيضا مجالة الاستثمار وغيرها.
1: نعم.
2: يعني مجالت هي رازخة تحت حكم السبعينات القرن الماضي، يعني نتكلم على مجالات عام 76، بالتالي اليوم ما فيهاش يعني مواكبة للتطورات الرقمية والتكنولوجية الحاصلة. إذن البعد التشريعي يجب أن يكون متواجدا وهو المنطلق الأساسي لهذه العملية التنموية من جهة. من جهة ثانية أيضا لابد أن تكون هنالك تسهيلات إدارية وتسهيلات يعني في سبيل بعث هذه الاستثمارات في المناطق الحدودية، لأنه أنت تعرف اليوم يعني يعني إنسان باش يحل المشروع سواء كان ذلك على المستوى الاستثماري الوطني أو على مستوى حتى التبادلات الجهوية سيصطدم أيضا للأسف بالبيروقراطية الإدارية، وهذا يعني ما يتطلبه اليوم التفكير المشترك بين الدولتين في إطار أنه يتم القضاء على كل أشكال البيروقراطية والتوجه إلى تسهيلات يعني في سبيل الاستثمار.
1: لا.
2: أيضا اليوم لما نتكلم على كل هذه المعطيات لابد أن نتكلم على مشاريع واقعية و مشاريع من أجلها أن من شأنها يعني أن تدفع أيضا عجلة الاقتصاد. فسنتكلم على سبيل المثال المشاريع الفلاحة، هنا لابد أن نتكلم على تطوير المنتجات الغابية خاصة يعني من ناحية المشاريع المخصصة لتطوير واستغلال المنتجات الغابية، مثلا نتكلم على الزيوت النباتية، نتكلم على النباتات الطبية، نتكلم على حتى العملية يعني تكاثر الحيوانات. نتكلم ورينا مؤخرا يعني انه هنالك يعني حتى عمليات تهريب نوعا ما الى على العلالس وغيرها، ورينا يعني انه فما نقص سواء من الدوله التونسيه او الدوله الجزائريه. فاليوم من شانه انه يعاود يبني يعني القطاع الفلاحي خاصه في المناطق التي تكون هي جبليه ومناطق يعني متاخمه ومهيئه لهذه العمليه.
1: نعم.
2: ايضا نتكلم عن الربط الطاقي، لان احنا رينا مؤخرا يعني ما تم خاصة من عملية نقص وتلك الفجوة الكبيرة في إنتاج الكهرباء والغاز، خاصة رينا أنه يعني نسبة العجز وصلت إلى 1400 ميجاوات. سنوات، يعني أكثر من أكثر من قيمة الإنتاج ب 1400، يعني إحنا ننتج 4400
1: مشاريع مشتركة في المجال هذا، نعم،
2: والاستهلاك يعني 6000، بالتالي يتكلموا على تنسيق مشترك بالأساس من أجل يعني أن تكون هنالك توفير أكثر للكهرباء والغاز، ونتكلموا أيضا يعني على حسن إدارة المياه الجوفية المشتركة بين تونس والجزائر، نتكلموا أيضا على المشاريع السياحية، نتكلموا على المنظومة المشتركة خاصة في إطار تصدينا لحرائق الغابات وريناها مؤخرا، نتكلموا أيضا على الجميع يعني ما من شأنه أنه يكون اليوم هو في حد ذاته خالق للثروة، خالق لليد العاملة التونسية والجزائرية، وأيضا يعني تكون هنالك انعكاس ويكون هنالك تبلور وتجسيد لكل يعني ما تم التطرق ليه خاصة في الدورات التكوينية، وريناه يعني في تلك الاتفاقيات بين تونس وبين الجزائر على العمل في سبيل يعني تطوير الكفاءات المهنية التونسية، وهذا ما شأنه أنه اليوم يعني يدعم اليد العاملة التونسية والجزائرية من جهة، وأيضا يخلينا اليوم أنه نشوفه فما قضاء على البطالة، ونشوفه أيضا أنه تم قضاء حتى على الأفات المستشرية سواء كانت يعني المخدرات أو الهجرة الغير النظامية أو الإرهاب أو التهريب وغير ذلك، فكل هذه العوامل اليوم من شأنها أن تعيد بناء منظومة حدودية جديدة، تعيد يعني بناء منظومة اقتصادية تنموية داخلية بين هذه الجهات وتكون مشتركة، وأيضا لما لا يعني ما تكونش هنالك حتى كمشروع مستقبلي تكون هنالك يعني تصنيع غذائي نوعا ما بين الدولتين التونسية والجزائرية، خاصة وأنها يعني هذه المناطق الحدودية
1: تسخر
2: بثروات طبيعية وفلاحية متشابهة نوعا ما، لم نقل أنها متجانسة خاصة من ناحية الإنتاج، وأيضا يمكن للقطاع الخاص في الدولتين الاستثمار في مصانع يعني تحويلية تكون صغيرة وقريبة من المزارع وأيضا الغابات.
1: باهي، نرجع معك سي شريف. وقتين نتحدثوا اليوم على الفرص او الامكانات المتاحه، اليوم نتحدثوا على الشمال الغربي او غيرها من الولايات الحدوديه، وقتين نتحدث على ولايه جندوبة اليوم، ولايه الكاف، نتحدثوا على شنو الامكانات المتاحه، وقت اللي تكون فما رغبه في انه نستثمروا في مجال من المجالات، ذكر صهيب الفلاحه والا السياحه، هذوما زوز قطاعات او منظومات مهمه جدا، كيفاش نجموا نسهلوا والا نشوفوا مشاريع في القطاعات هذه، اذا كان فما بعض المشاريع اخرى تتطلب عديد الدراسات، هل انه المشاريع هذه نجموا نتحدثوا عليها اليوم إنها ما تطلبش الكثير من الإجراءات سواء كانت الإدارية أو التشريعية أو غيرها، ونجم نشوف مشاريع ترى نور في المناطق الحدودية في المجالات هذه، الجانب الفلاحي، السياحة، أو أيضا حتى بالنسبة لتربية الماشية والقطاع الغابات وغيرها؟
3: شكرا. هو السؤال من الحقيقة معناه مفصل لي في العملية، وانا نقول بحكم التجربه المتواضعه انه لو تيرا فيرج، معناها اي مشروع يقوم به تونسي وجزائري او جزائري في تونس او تونسي في الجزائر، هو امامه اليوم سوق كبيره، وقلت لك انا قبيله انه طموحنا كغرف سواء غرفتنا او الغرف الجزائريه هو انه نحطوا اليد في اليد على مستوى المؤسسات الخاصه، لانه ما عادش نتكلموا توا على انه الدوله تعمل معامل، لا الدوله الجزائريه ما عادش تعمل ولا الدوله التونسيه ما عادش تعمل، اليوم هو دور
1: الاستثمار الخاص،
3: القطاع الخاص فقط، الدولتين شنو اللي يعمل؟ هما يسهلون الاطار القانوني، يهيئون المناطق الصناعيه، ينسقوا في عمليه الصرف معناها نتاع الباريتي نتاع الدينار التونسي والدينار الجزائري، هذه زادة معضلة كبيرة، معناها لابد أنه زبد عليها الأخ قبيلة نتاع القانون الصرف الأخير، لابد أن يوصلوا البنك المركزي التونسي والبنك المركزي الجزائري يتفاهموا على عملة أو على باريتي، معناها قيمة نتاع عملة اللي هي ماهوش معقول اليوم أنا باش نوصل الجزائر نفكتر للحليف الجزائري اونرو ويمر عبر انترميدير معناها اوروبي ويزيد ياخذ الاقتطاع معناها المرجان نتاعو
1: العمولة.
3: وثانيا اليوم عندنا الدولتين الدول الخمسة عملوا بنك اسمه البنك المغاربي للتجارة الخارجية والمقر نتاعو في تونس.
1: نعم.
3: وما هم مانيش قاعدين نستعملوا.
1: ماهوش مفعل.
3: وتتفكر انت عام 2025 كعملنا على هامش فقيد سيديوس عملنا هك اليوم هذاك استدعيته البنك هذا وفرح قال اول مره معناها نجي على عين المكان وعنده مقر في تونس معناها في احد الاماكن معناها نتاع المقرات البنوك وبعيد على الواقع جبناه مشكور وقدمنا له رجال الاعمال وشاف وسمع وفرح هو هذا باش يكون هو البارتنر نتاعنا ان شاء الله في 2027 باش نمروا الى المرحله الثانيه. نرجع تول سؤالك.
1: نعم.
3: لكل المجالات المتوسطه او الصناعه الصغيره او الصناعه الكبيره معناها مؤهله انه يمكن ان تنتصب في تونس او في الجزائر او على منطقه معناها مشتركه للسوق الجزائري والسوق التونسي اسواق ضيقه لابد ان نخدم على السوق الافريقيه.
1: نعم. هذا تقريبا اللي نجمو نتحدثوا عليه الامكانات والفرص المتاحه كما ذكرت انه تقريبا نجمو المشاريع هذه تنجم تكون موجوده سي شريف بطبيعه الحال المجالات متعدده صناعه صغيره كبيره نتحدثوا لها قطاعات متعدده منظومات متعدده كما ذكرت ايضا سويب. فيما تبقى من الوقت نحب اليوم نتحدث على انه فما تكون فما عمل ويكون فما فعل في المناطق هذه ونتحدثوا اذا كانت توفر الطبيعه المناخ العام موجود ومتوفر كيفاش اليوم نجموا نخلوها تكون موجوده ولو مشروع في كل ولايه ينجم يكون عنده دور كبير خاصه في تنميه هالمناطق هذه. سهيب
2: أكيد يعني سيفوزي لأنه في نهاية المطاف إحنا نعرف أن كل جهة وكل ولاية يعني لديها خصوصية ولديها ولديها يعني ما
1: إمكانات أيضا
2: لديها ما تنتجه ولديها يعني إمكانياتها التي تنطلق منها.
1: نعم.
2: وهذه الخصوصية هي التي يعني تجعل من هذه المناطق هي بنفسها من
1: مناطق جاذبة. نعم نعم نعم.
2: هي بنفسها من ترسم خياراتها الاقتصادية والتنموية خاصة العلاقة الثنائية بين تونس وبين الجزائر.
1: نعم.
2: واليوم حينما نتكلم على كل هذه التسهيلات سواء كانت مالية أو تشريعية أو غيرها يجب أن تكون متبلورة على أرض الواقع. وحينما نتكلم عن التبلور على أرض الواقع فنحن سنتكلم عن الإرادة السياسية المتوفرة اليوم.
1: نعم.
2: بين تونس وبين الجزائر. وفي حقيقة الأمر هي على أهميتها القصوى هي ليست وليدة اللحظة وإنما هي وليدة الحضارة وليدة الهوية وليدة يعني التاريخ المشترك والمصير المشترك. أيضا اليوم وقت نحكيه على هذه العلاقات لابد من التوجه إلى تعزيزها على البعد الاقتصادي والاجتماعي. وهذا سيفوزي في اعتقادي يكون عبر بعث يعني خاصة اليوم لما نتكلم على هذه المناطق الحدودية لما لا يعني لا يكون يعني حتى بعث معامل ومصانع مشتركة بين الدولتين التونسية والجزائرية على المناطق الحدودية وذلك
3: لا يتم لا عبر لا سمحني سي سمحني سي
1: تفضل سي شريف.
3: انا ما عادش نتكلموا على مصانع نتاع الدولتين. المصانع نتاع الدولتين اعطتنا جربناها واعطت تجربه معناها سوداء ومشومه. تو نتكلموا على مصانع بين رجال الاعمال التوانسه ورجال الاعمال الجزائريين. سيفيني قلنا دولتين ما هوش دور دولة بتعمل معمل حديد ولا معمل رخام ولا معمل يزور. هذا دور الخواص.
1: نعم.
3: سمحني قصيت على الأخ مع
1: فضل مستر شريف.
3: نقول اليوم الإرادة السياسية
1: موجودة. نعم.
3: ولكن ما عملنا بها شيء. لابد أنه ثم إلى جانب الإرادة السياسية يلزم تكون ثم إرادة إدارية. لأنه برشة تعطيلات جايين من الإدارات اللي هما ربما مكبلين ببعض النصوص
1: قوانين. نعم نعم.
3: توا قلت أنا وهو الأخ ما عودها الإرادة السياسية موجودة.
1: موجود. نعم.
3: أعطينا كيفاش نستغلوها نستغلوا الفترة هذه ونسي جميع شنو اللي يقع بعد
1: مدام. نعم.
3: ثم الجو باهي ومناخ معناها أخوي ممتاز لابد أنه أحنا دينا تتحرر من هالمكبلات القانونية والإجرائية وندخل إلى العمل.
1: واضح. به نعطيك الكلمة صهيب فاتر.
2: شوف سي فوزي، اليوم احنا ما نجموش تمشيوا في منطقة الخوصصة والخصخصة، خاصة يعني اليوم انه بتتوجهوا في انه يكون فقط رجال الاعمال هما اللي شادين يعني مفاصل الاقتصادية للدولة، وانما نحن على الاقل ندعو الى الشراكة بين القطاعين الخاص
1: والعام. اي فما التوجه هذا. اي
2: التوجه نعم. هذا لأنه نحن نعرف أن دائما إذا كان يعني التجارب العمومية قد فشلت فإن ما أفشل منها هو دائما هذه التجارب الليبرالية التعيسة التي كانت بالأساس مبنية على حساب العمال وعلى حساب يعني حتى الدولة في حد ذاتها، وهذا يعني مريناه ورينا أنه هنالك حتى رجال أعمال ومستثمرين يعني جاءوا وخذوا أموال وخذوا قروض على حساب المعامل اللي هي ملك الدولة وملك الشعب، لكن في نهاية المطاف سرقوا فلوس وخذوها ومشاوا وخلوها، وبقات يعني المعامل وبقات المصانع هذه فقط هي اليوم يعني مجال من أجل تبييض الأموال، وعدنا برشا نماذج ريناها. فبالتالي لا داعي اليوم لأن تتكلموا على الخوصصة فقط والتوجه إلى أن تكون يعني هنالك تغليب لمنطق رجال الأعمال والذهاب في الروايات الكنزية المتخلفة التي أكل عليها الدهر منذ 1930 واليوم أبدت يعني فشلها خاصة في النموذج العالمي الاقتصادي. حتى نتجاوز هذه النقطة اليوم وقت نحكي وإحنا على أنها تكون هنالك يعني مناطق تحفيزية ومعامل ومصانع تحفيزية، يعني تكون بالأساس حتى تتوجه بمنطق سيميليتاتيك يعني بين القطاعين الخاص والعام، وهذا التوجه اللي مشيت فيه اليوم الدولة التونسية، لأنه لا يمكن أن تكون يعني هنالك قفزة نوعية اقتصادية بما هو ملك للدولة فقط، ولا يمكن أن نتكلم أيضا على ما هو ملك للخواص.
1: نعم.
2: وإنما يعني هنالك رؤية اندماجية بين القطاعين.
1: واضح. هكا نوصل ختام اللقاء، يعطيك الصحة صهيب، شكرا لك أيضا سي شريف الشناني رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي، شكرا لكم، إن شاء الله نشوفوا هالمشاريع هذه والأفكار والدراسات تعطي أكلها ونتحدثوا على يمكن مشاريع

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الثانية.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. توصل وحدة الحماية المدنية وأعواننا لغابات معززة بطائرتي إطفاء طابعة لوحدة الجيش الوطني عملياتها الميدانية للسيطرة على الحريق الذي اندلع أمس بجبل سيدي أحمد بنفزة، وأتى على مساحة شاسعة من أشجار الصنوبر الحلبية والغابة الشعراء. قامت وحدات الحماية المدنية ب 140 تدخل لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره اليوم متحدث باسم الحماية المدنية على صفحتها على الفيسبوك. طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير منظم الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عددها من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية للقدرة الشرائية للمواطن. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 من أوت مركزيا وبمختلف جهات البلاد، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ليوم 13 من أوت من كل سنة. وسيتم بالمناسبة أيضا تنظيم معارض جهوية من 11 إلى 13 من أوت لتسويق المنتوجات النسائية بمختلف ولايات الجمهورية، وإطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية يوم 12 من أوت إلى جانب أسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابة النسائية التونسية لسنة 25 و2000 وتكريم نخبة من النساء التونسيات المتميزات. جدد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد تأكيد ضرورة العمل في إطار فريق عمل مشترك يجمع بين جميع الأطراف المتداخلة في منظومة الدواجن والبيض للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات التي تعرفها والوصول إلى حلول هيكلية. أدانت وزارة الخارجية المغتربين الفلسطينية اليوم استمرار الاحتلال الصهيوني في خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة عدوانه وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. يجمعنا معكم حتى للأربعة. تحية كبيرة برشا لكل الأصدقاء وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف، بتبيعة مع كل الأركان اللي تعودتوا عليهم باش يكونوا موجودين وحاضرين. بتبيعة كيف كيف كلمتكم أنتم توصلنا في باج راديو كيف. تحياتكم إذا كان عندكم تحية على الطير ولا عندكم موزيكا معينة هكا تحبوا تعديوا بها القيلولة جت على بالكم، مرحبا بكم معنا الناس الكل في طريق سيسو رواحكم. إن شاء الله ربي معكم اللي يخدموا زادة في التوقيت هذية مع السخانة تقشى. ربي معكم وربي يعينكم الناس الكل. احنا معكم ونسيكم بالموسيقى.

تحية متجددة لكل حبينا ومستمعينا. هذا كان كوكتيل من الأنغام عفنين التوانسة منه هو باش نمشيو الريتم داير اللي اخترنا لكم فيه كوكتيل من الأغاني الإيطالية نسمعوه مع بعضنا وراجعين ديما في بين كلمة ونغمة.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

إذا كان أكيد اختيارنا اليوم في ريتم داير من ريتم داير، مازلنا معكم بطبيعة ومع بقية اختياراتنا نوصوا مع بعضنا لزوم على فنان اخترناكم فيه، فنانة تعرفوها وتحبوها وخاصة برشا يحبوا بداياتها، بدايات عدد كبير من الفنانين. فما شكون اللي يكون عندهم زيادة اشتياق وحنين للأغاني القديمة أكثر من جديدة؟ ما احنا اخترناكم كوكتيل إن شاء الله ينال عجبكم، نحكي عليه الفنانة أنغام. أنغام أكيد غنية على التعريف، المغنية المصرية، والدها طبعا الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم. بالنسبة لأنغام تولدت في الإسكندرية، طبعا كما حكينا والدها وكما تعرفوا هو الموسيقار محمد علي سليمان اللي كان سبب في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها في عدة حفلات ومناسبات وين كانت تتأدي فيهم أغاني المطربين قدامى كما أم كلثوم وليلى مراد وغيرهم. وفي منتصف التسعينات قررت التخلي على اللون الكلاسيكي وقررت انها ما تستمرش في نفس المسار اللي حطها فيه والدها، وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة، ونجحت في تقديم برشا ألبومات وفيديو كليبات مع مطلع الألفية وين حققت نجاح باهر وقف المدة هذيك وحتى التو. أختها غير الشقيقة من الأب هي الفنانة الرحلة غنوة سليمان اللي كانت أصغر منها ب16 سنة. أكيد حبيت نرجع أكثر للبدايات ونحكي على أهم العناوين الألبومات. ثم ألبوم الركن البعيد الهادي عام 87 لايق 89 ببساطة كده 91 امتى العالم 92 وغيره من الأغاني حتى إلى يومنا هذا وحتى آخر ألبوماتها تيجي نسيب في 2024. كما تسمعوا دندنات سيدي وصالك من الأغاني زادة نجحت برشا للفنانة أنغام. نسمع بعضنا كوكتيلنا وراجعنا.

تمام وثالثة زوالا هنا على موجتنا. السلام عليكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل وحدات الحماية المدنية وعوان الغابات معززة بطائرتي إطفاء تابعة لوحدات الجيش الوطني عملياتها الميدانية للسيطرة على الحريق الذي اندلع منذ صباح يوم أمس بجبل سيدي أحمد بنبزة من ولاية سيدي باجة، والذي أتى على مساحات شاسعة من أشجار الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء. أعلن صندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا بالشراكة مع مشروع باجاكت عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج أكاديمية المواهب الموجهة للشباب التونسي الراغب في تطوير مهاراته الميدانية والقيادية في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي. وشجع المنظمون بصفة خاصة شباب ولايات سليان الكاف جندوبة وباج على الترشح للمشاركة في هذه الدورة. ويستهدف هذا البرنامج شبان وشابات تونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة، ويتضمن تنظيم مخيمين تدريبيين ستقام الدورة الأولى منه والمخصصة لموضوع الغابات بالحديقة الوطنية بجبل السرج من ولاية سليانة خلال سبتمبر القادم. انطلقت اليوم بمركز التكوين المهني ببرنوسة التابع لمعتمدية الكاف الغربية فعالية تظاهرة تلميذ أو طالب بصنعاء التي تنظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكاف بالتعاون مع الوكالة التونسية للتكوين المهني والحماية المدنية، والتي تتواصل إلى غاية 11 من أوت الجاري، وتتضمن جملة من الأنشطة التوعوية في المهارات الحياتية وثقافة المبادرة وبعث المشاريع. طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية وتراجع عن هذه القرارات حماية للقدرة الشرائية للمواطنين. أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من جازي إجراءات التصريح في الوجود الباتيندا عن بعد، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات الإدارية. في أخبار العالم، اندلعت اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس اليوم بين تشكيلات محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة بحسب تقارير إعلامية محلية. وختاما، انطلقت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الصهيونية برعاية أمريكية اليوم في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة وفدين من الجانبين لبحث ملفات مرتبطة بتنفيذ صبغة أو صيغة الإطار الموقعة بين الجانبين في 26 من جوان الماضية. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة يأتيكم تمام الرابعة بإذن الله تعالى. اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

शान।

0: تحية من جد لكل أصدقائنا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. في بين كلمة ونغمة مازلنا مع بقية الاختيارات. بالطبيعة نسلموا على كل أصدقاء اللي بدوا يتواصلوا معنا في باج راديو كيف الكل شوية، ونقرأ الكومنتير متاعكم. وبالطبيعة إذا كان عندكم موزيكا تحبوا تسمعوها ولا تكون مبرمجة إن شاء الله في مختلف الأركان، مرحبا بكل كل الأصدقاء. وكالعادة بالطبيعة مواصلين مع بقية الأركان، بعد شوية باش يكون الموعد مع ركن زادة حنين وبقية اختياراتنا زاد الغنائية في ترب وغيره. مرحبا بكل أصدقائنا من بين الأركان زاد اللي تعودتوا عليها، ركن اللي في كل مرة نقترحوا فيها عليكم واحد من الأفلام. بتبيعة في كل مرة نحاولوا تكون الأفلام منوعة بتبيعة في الاختيارات وفي نوعية الأفلام في حد ذاتها، بشكل مختلف الأذواق تكون موجودة وحاضرة. اليوم اختيارنا فيلم يعتبر من الأفلام الجديدة، فيلم اللي هو خرج في 2026 تحديدا في جوان 2026، اللي هو فيلم سيتيزن فيجلنت، اللي هو مواطن الحارس، اللي هو بطولة أرمي هامر، كوستاس مانديلور، ولينارت بيجن، وبرشا أسماء أخرى. من الأفلام زيدا اللي يحبوها أكيد المغرومين بأفلام الأكشن، يعتبر من الأفلام اللي فيهم زادة الإثارة، اللي يحبوا هكا الأفلام فيهم أكشن وفيهم سلاح وغيره، هذية يعتبر من الأفلام نحلوة تنجموا تفرجوا فيها. المدة متاعه ساعة وتسعة وعشرين دقيقة. هذا اختيارنا لكم اليوم في سيني كافي. من سيني كافي نرجع معكم لجواء الموسيقى.
1: يا رايح

0: Merci beaucoup. Merci.
1: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
2: تحيتنا ليكم أصدقائنا، إن شاء الله تكونوا بخير في التوقيت في القيلولة، إن شاء الله نكون ونسيكم مختلف اختياراتنا الغنائية من أغاني الراي. مواصلين مع بقيت مخترنيكم من موزيكا المرة هذية، باش نمشيوا مع أغاني الحنين في كوكتيل من اختياراتنا، إن شاء الله نلعجبكم، نسموه مع بعضنا ورجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: الكاف.
1: هذه كانت فقرة حنين لليوم اللي من أعداد زميلة نجاح الورتيني. وصلنا لترب في ترب اليوم، اخترت لكم اسمهين في ليالي الأنس من الأغاني جميلة برشا الاسمهين الحقيقة. تحياتنا للناس الكل اللي كانوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التوا، هذه مختلف فقرات اللي كانت حاضرة معنا. نذكركم ديما اللي تنجموا تخليوا اقتراحاتكم بالنسبة لمختلف الأركان بطبيعة معنا ديما على موجات إذاعة كيف وفي باج راديو كيف. دندنات ليالي الأنس بديت، خليكم عسما هنا، تلقاو إن شاء الله في موعد ذاية لحقة. باي باي.

0: المهني والحماية المدنية إلى غاية 11 من أوت الجاري، وتتضمن جملة من الأنشطة التوعوية في المهارات الحياتية وثقافة المبادرة وبعث المشاريع. طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية للمقدرة الشرائية للمواطنين. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 من أوت الجاري مركزياً وبمختلف جهات البلاد، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 من أوت من كل سنة. يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي سينعقد غدا بعمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. في إحدى أكبر الجنازات التي شهدتها فلسطين، شيع الفلسطينيون في غزة اليوم جثامين ورفات 112 شهيداً من عائلة واحدة قضوا جراء مجزرة صهيونية ارتكبها الاحتلال الصهيوني في 22 نوفمبر 2023 عند بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع وسكانه. كما استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجراحه وأصيب مواطن آخر في قصف وإطلاق نار صهيوني على قطاع غزة. اندلعت اليوم اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس بين تشكيلات محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة بحسب تقارير إعلامية محلية. أخيراً، انطلقت اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الصهيونية برعاية أمريكية بمشاركة وفدين من الجانبين لبحث ملفات مرتبطة بتنفيذ صيغة الإطار الموقعة بين الجانبين في 26 من جوان المنقضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: شبيه رويجلي، مشو كيف العاد؟ أطلق وجهك، سيب عليك من التلويس.
2: وش بيدي يا صليح؟ أنت فرحانة وأنا متكوست، أنت تكبر وأنا نصغر، أنت كل يوم تتشهر وأنا نطفى.
1: ما تقولش هك، ما توجعنيش، راني مرتك. كيف ما بدينا نكمل نجيحي لي وليك.
2: خايف، والخوف كل يوم يزيد، نحس في روحي كبرت من التخمام.
1: سبق الخير، بعد عليك الشك، ما تسمعش كلام الناس. الناس رم لهين ببعضهم، ما يخلوا حد في راحته.
2: صباح رباح.
3: الصنطين يا صليحة، الأغنية هذه من التراث الليبي. عندنا قبيلة كبيرة اسمها المحاميد، منها الثاير غومة المحمودي والثاير سوف المحمودي اللي هو حفيد غومة، وغومة وسوف زوج شعراء كبار. والكلمات هذه تقول: بخنوق بنت المحاميد عيشة، ريشة بريشة

0: عامين ما يكملوش ينقشها.
1: أصلي صالحة هذا يا اللحم.

0: هذه ليبيا أستاذ؟
1: هذه ليبيا، وإن شاء الله كي نزوروا ليبيا تسمع العديد من الأغاني والكلمات كيف هضم.
0: يا أخي باش تزور ليبيا أستاذ؟
1: ليبيا يا صليحة ديما في فكري، أرضها وسماها وعبادها، ربي يخفف عليها، وطلاين خماج أكثر من الفرنسيس والاستعمار كل ما فيهش خير. عندي أمل في قرب تحرير تونس وليبيا، وقتها نبدو دولة واحدة، احنا أقرب لبعضنا من كل الشعوب يا صالح.
0: خايفة من الناس يا سي بشير، نحس في روحي أقل من غيري، حشامة وفقيرة.
1: الناس ما همش كلهم خايبين يا صالحة ومتكبرين، نحبك فرحانة زاهية وترضي الأوهام، ابدي حياة جديدة وما تهربيش من عيوبك، كوني صادقة مع روحك ومع الناس، حبي غيرك يحبوك، أكرهيهم يكرهوك، اكرميهم يكرموك، وما تحسديش اللي نجح، وعملي على روحك باش تنجحي يا صالحة.
0: الله ينورك ويسترك، كلامك رجع في الروح، ربي يحبني كيف رزقني بيك.
1: ايه طريق الفن طويل يا صالحة، متعب، النجاح فيه ماهوش مضمون، فيه برشا عثرات ومطبات، اللي يختارها الطريق لازم يكون صادق واثق من روحه، يتعلم من كل حيلة. جبران خليل جبران قال تعلمت الصمت من الثرثار، والتواضع من المتكبر، والاجتهاد من الكسلان. هيا نرجع وسخني صوتك بشوية مواويل.

0: يا صلوحة ما كش عجبتني هالليامات. خيرك؟
1: غيظني حال راجلي، كسر عليه التنرفيز والتخمئ.
0: فهمتكم انت وهو، الفن راهو رحلة طويلة، كيف الترا اللي ما عندهش محطة ديما يمشي للمجهول. ليلة الخميس عندنا حفلة في المرس، والجمعة حفلة في سيدي بوسعيد، ومن بعد حفلة في نهج الباشا، الحبل على الجرارة، وأهم حفلة اللي في المرسى.
1: في المرسى؟
0: ايه. عند سيدي المنصف باي.
1: وشي؟
0: اي سيدي المنصف باي ربي يدوم حياته، حب يعدل بين الفرق الموسيقية، ولا يستضيف كل أسبوع فرقة، أبدا بفرقة حسيبة رشدي، وبعدها علي الرياحي، وقدور الصرارفي، والهادي الجويني، والسرداحي، والأسبوع هذا جي دور نحن يا صليحة.
1: نين غني قدام الأميرات؟
0: اش كان عليه يا صليحة، اش كان عليه، جي الوقت باش يسمعوا صوتك.
1: صليحة تغني للبيت؟
0: ما تخافش ما تخافش، مازال بكري على قيام الساحة، توا انت فنانة، والفنان يغني قدام الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم. نحمد ربي يا صليحة كي استدعانا سيدي المنصف باي وتشرف بينا.

0: صديحة صديحة بسم الله فيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عطيني نشرب.
0: تحلم شد بالريقك.
1: اللهم صلي على النبي. حلمت بروحي نغني قدام سيدي المنصف.
0: هبلك الفن في النهار لا هي بيه وفي الليل تحلم بيه.
1: يا ربي سبحانه معزك.
0: شبيك قمت؟ ايجا ورقد على روحك مازال بكري.
1: نتوضا ونصلي ركعتين. يا ربي لك الحمد والشكر. يا ربي انت القادر. مانيش مصدقه الليلة جاي ندخل قصر البيه وني فنانة. يا ربي يعطيك الصحة يا بشير فهمي. ملي نعمل ما نخلصش معاك. انت اللي عليتني. ربي يفرج على بلادك ويرجعك لأهلك.
2: سيدي المنصف باي ربي يدوم حياتك وكرمك كيما كرمتنا وشرفتنا بالحضور لقصركم المعمور. السيدات والسادة والأميرات والأمراء الكبار، باسمي وباسم فرقة فهمي للفن الشعبي نحييكم ونتمنى لكم سهرة رائعة. وبهالمناسبة العزيزة نقدم لكم مطربة جديدة، مطربة تونسية من أرض تونس العزيزة. وبهالصوت باش نحيو التراث المشترك التونسي الليبي. والآن نقدم لكم المطربة صليحة.

0: مطربة جديدة بالحق. أوه، صوت يهز القلب والجوارح. الوجه مش غريب عليا، وين نعرف هالوجه؟ وين يا ربي؟
1: تعرفها يا أميرة، وتنجم تقول تعلمت الغناء في قصركم، قصر سيدي محمد بي.
0: شنو؟ كيفاش يا حورية؟
1: هذه اللي كنت تعارك فيها على قطوسك المرحوم.
0: عجب، هذه
1: صالحه.

0: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
1: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
0: ضيوف الشرف: المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
1: تمثيل: صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
0: ولأول مرة: كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
1: تنفيذ الموسيقى: مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل: عبد الباسط المتسهل. توزيع: محسن الماطري.
0: ساعد في الإخراج: إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت: هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج: لسعد الدريدي.
1: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
2: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف، تسمعها وتفرح.
3: وثائقيات الإذاعة التونسية.
4: يا مكان،
5: سلطان الجريد.

0: سلطان الجريد.
1: إن المدن كالبشر متنوعة العطور والأمزجة، والكوفة الصغيرة بمزاجها الآسر وطيبها الزكي تستقبلنا اليوم مرصعة بقبابها المضيئة متلحفة بواحاتها الفسيحة. وفي واحة فطناسة تحديدا أين يوجد مقام سيدي أبو علي السني، نلتقي اليوم لنتحدث عن موقع هذا المعلم وقيمته العلمية، دوره في الحياة الثقافية والفكرية وتأثيره على الحياة الاجتماعية في بلاد الجريد. ملامح المدينة متفردة ووجوه سكانها متشابهة بقواسم مشتركة لا تغيب فيها عناوين العلم والدعابة، كما طالعنا وجه أول ضيوفنا
2: شيخ منير معيزة، شيخ مقام أبي علي السني ورئيس جمعية أبي علي السني للعلوم والإحياء والتراث،
1: والذي حدثنا عن خصائص المعلم وعناصره في البداية.
2: احنا موجودين بمقام أبو علي السني اللي توسط واحة نفطة، تحديدا واحة فطناسة الضاربة في القدم، وعندها الصلة كبيرة بتواجد سيدي أبو علي وأهل السنة في نفطة. كي ندخلوا للمقام نجد على الشق الأيمن المصلى والأولوية للمصلى وبيت الله.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نجد على الشق الأيمن المصلى والأولوية للمصلى وبيت الله، ثم يسارا نجد المقام اللي موجود فيه ضريح الشيخ الفقير لربه، ثم نتواصل باش نلقوا على اليسار كذلك دار الديوان، ثم عدة غرف هاته اللي نستقبلوا فيها المريدين اللي جوا من أماكن بعيدة. وكما تشاهدوا الآن المكان هذا المكان اللي يقيم فيه الشيخ ويستقبل فيه زواره والمريدين.
1: هذا المقام الذي سكنه الولي الصالح أو المتصوف العقلاني حسب ما روت الدراسات أبو علي حسن بن محمد بن عمران الحسيني، واحد من مشاهير الصوفية وأكبر داعية لمذهب أهل السنة في الجريد، ولد بنفطة في أواخر القرن الخامس للهجرة. يعود نسبه إلى أصل عربي أصيل، وقد جادل الإباضية والشيعة اللتين كانت متمركزتين في هذا المكان إبان الدولة الموحدية. وقد تحدث محمد السالم بن أحمد التواتي الفاسي الذي استقر مدة بالبلاد التونسية عن مناقب العلامة أبي علي النفطي وسيرته، فقال: عرف الرجل بعمق تفكيره الصوفي، فهو لم يكتفي بالتذوق الوجداني بل ألف في المسائل النظرية الصوفية مناديا بفهم الدين فهما عقلانيا عميق. سافر إلى بجاية وأقام قرب الولي سيدي بومدين، وربط وإياه علاقات عمق خلالها معارفه، ثم رجع إلى نفطة فانتصب معلما ومؤدبا يحث الناس على العمل بأحكام القرآن والتأسي بفضائل السنة الحميدة.
0: هذا المقام هو كان يمثل بداية معلما دينيا ثقافيا علميا، ساهم في تحفيظ القرآن الكريم ونشر سنة رسول الله، وجمع أهل نفطة وأهل الجنوب على الخير. لذلك أخذينا على عتقنا إعادة ما يسمى بحزب الراتب، وهي كانت عادة طيبة وحسنة. كان بعد كل صلاة عصر يتلى حزبين من القرآن الكريم بقراءة ورش، هي تنحت في السنوات الماضية لكن بفضل الله أعدناها.
1: ولما كانت الكوفة الصغيرة مثل ما كان الناس وظلوا ينعتون نفط اليوم محطا للخوارج بإمامة الدرجيني، فقد انبر أبو علي محاربا لأتباع هذا المذهب الدخيل على موطن الإمام سحنون صاحب المدونة المالكية، حتى عد زعيما بل قل سلطانا مثل محرز بن خلف سلطان مدينة تونس، الذي قام قبل قرن من ذلك ضد المد الشيعي في العاصمة. ومن ناحية أخرى ظل المعلم بكثرة مريديه وتنوع أصولهم ملهما لثقافة فنية ثرية ومزخرفة تجتمع فيها أنفاس الصوفية لتصنع سكينة نفوس القادمين من مختلف الجهات، فكان خزانا تتراص فيه الطرق الصوفية صانعة لمنسوجات موسيقية مثلت لسنوات عديدة موضوع دراسات أنثروبولوجية عميقة.
2: خالد العقبي، رئيس جمعية حلقة نفط للثقافة والإبداع. الحقيقة مقام الولي الصالح سيدي أبي علي السني بمدينة نفطة هو مقام مرجعي بالنسبة لكل مريدي الطرق الصوفية في منطقة الجريد والجنوب الغربي وعموم القطر التونسي. شكل المقام هذا رمز من رموز الذاكرة الجماعية لأبناء مدينة نفطة، يدخل في عاداتهم في أفراحهم في مسراتهم اليومية، وهو محل تبرك وزيارة في الأفراح في الأعراس في الختان في اجتياز الامتحانات في كل هذه الممارسات الاجتماعية. الولي الصالح يحضر مع أهالي نفطة باعتباره السلطان وباعتباره الولي الصالح وباعتباره محل البركة. كذلك سيدي أبو علي في ذكرتنا المحلية هو منبع للإنشاد الصوفي، كل الفرق المحلية للطرق الصوفية مرجعيتها الأساسية هو سيدي بو علي أساسا، ما تعرفوا مدينة نفطة زاخرة بهالفرق الطرقية هذه اللي أهمها القادرية، الحفوظية، العلوية، ومعناها الحضرة بتاع سيدي الحمادي، حضرة غريب، حضرة معناها سيدي مرزوق البنجة، كل هذه الإيقاعات والموسيقات الصوفية منبعها ومرجعها الأساسي هي العلوية. وبالتالي الفكرة هذه أوحت أساسا للمثقفين في مدينة نفطة باش يبعثوا مهرجان للطرق الصوفية أو للإنشاد الصوفي وللموسيقى الروحية، وتتوج بمهرجان روحانيات اللي أصبح مهرجان دولي ووطني معروف.
1: وفي ملزومة مطولة لا تغفل شيوخ نفطة وتموقعهم في البلاد ولا ذاكرة العباد في هذه الربوع، يردد أهالي الكوفة الصغيرة هذه الكلمات. في مشارف الواحة تلقى شيخ ريحته فواحة، دجلة ونخل وعناب وخوخ وتفاحة، شيخ قبطة عالية وبنور العلم ضاوية، طريقته معلومة من راس العين للجرجومة. هذا الشيخ رئيس قومة أبو علي السلطان وحجته متمومة، مولى الديوان مولى السر والبرهان، معلوم في كل أوطان. مولى نفطة الشريف الرايس قومة وحجته متمومة، سيدي عليا يا ساكن الجرجومة.

0: ولأصل التسمية تفاصيل جميلة.
1: مقام سيدي أبو علي السني هو مزار في وقت النوبة متاع الماء، يعني النوبة هذه نفسرها بعجالة، هي وقت اللي مقاسم الماء ما بين الواحة الغربية والواحة الشرقية، كل واحة تسقي معناها مدة من الزمن في وقت التغير تحول الماء ما الواد متاع نفطة باش يسقي الواحة الشرقية، تصير هالنوبة هذه وهو تدفق للماء في نفق تحت سيدي أبو علي سموه القرجومة. هالنفق هذا، وهذاك علاش سيدي أبو علي سموه ساكن القرجومة، لأن هالنفق هذا اللي هي معناها قناة معناها مائية كبيرة يتدفق فيها الماء بقوة في مرة في الشهر، وفي كل مرة هذيك ووقت اللي يبدأ الطقس معناها سخون العائلات تجي لسيدي أبو علي باش تشوف المشهد هذاك وتسبح في الواد معناها وهو يتدفق بالكيفية ذيك، وهذيك نسموها النوبة في الوقت ذاك. كلنا ذاكرتنا معناها ترتبط بالمشهد هذا.
0: أما عن حضور الولي الصالح في حياة أهالي نفطة وحضور المقام والمعلم في زيارتهم وتزوارهم، فهو حاضر في كل المناسبات بدون استثناء، وقد كان ذلك موضوع دراسة في الأنثروبولوجيا التاريخية حول الزعامة في الوسط الطرق التونسي، أعدها الدكتور ياسين كراماتي الدكتور في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والتاريخية والباحث بالجامعة التونسية، حيث أكد أن زيارة زاوية سيدي أبو علي في نفطة تتم لأسباب مختلفة كالحمل والطهور والزواج والامتحانات والحج، ويجمع الحج السنوي إلى هذا المكان أو ما يصطلح عليه بالدخلة أعداد من الزوار القادمين من تونس ومن الجزائر يتكاثرون عاما بعد عام، وهو ما أكده ضيفنا الكريم.
1: لأن الرجل معناها مرجع في الفكر الصوفي، وفي كذلك اللي هو تفرد بأنه يمزج التصورات الصوفية هذه بمنحة فلسفي معناها وعرفاني، ما يحب يعرف بالتقرب إلى الله من خلال الرؤية الخاصة بالولي هذا اللي طول شرحه ربما المختصين فهم اللي نجموا يسلطوا عليها الضوء.
0: ختاما، وعندما تغادر مقام سلطان الجريد لا تتخلص بسرعة من وقع حبور مريديه وغبطتهم، ولا يغادر عقلك سريعا التفكير في صلابة فكر الرجل وحجته التي تصدت لانتشار الإباضية في الكوفة الصغيرة في عصره.
2: إنتاج إذاعة قصة، إعداد وتقديم سمير جب، تلحين الشارع عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، الإخراج الإذاعي إبراهيم كمالة.
3: يا مكان.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
4: تمام، والخميس مساء هنا على موجاتنا.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: طب توقاتكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية خليل المشري أن وحدات الحماية المدنية سجلت انخفاضا في نسبة وفيات حوادث الغرق من الفاتح من جوان منقذي لغاية الثالث من أوت الجاري ب 27% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة السنة الماضية مقابل 43 حالة وفاة هذه السنة. المشري أكد أيضا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء بأن وحدات الحماية المدنية

الحماية المدنية وعوان الغابات معززة بطائرتي طفات تابعة لحدة الجيش الوطني عملياتها الميدانية للسيطرة على الحريق الذي اندلع منذ يوم أمس بجبل سيدي أحمد بنفزة وتعلى مساحات شاسعة من أشجار صنوبر الحلبي والغابة الشعراء. يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي سينعقد غدا بالأردن. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء مواصلة سلطات الاحتلال تصعيدها الخطير في القدس الشريف. في أخبار العالم، شيع الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم جثامين ورفات 112 شهيدا من عائلة واحدة قضوا في مجزرة صهيونية ارتكبها الاحتلال الصهيوني في 22 من نوفمبر عام 2023 عند بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع والسكانية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أنه أمكن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران وعمان بشأن السماح بمرور المزيد من السفن عبر مضيق هرمز، لكن لم يتسنى التوصل إلى اتفاق نهائي. وختاما، قال وزير الداخلية الإسباني اليوم أن اجتماع وزراء داخلية في الاتحاد الأوروبي الذي انعقد لمناقشة موجة التدفق الجماعي على حدود سبتة كان بناء، وأن الدول الأعضاء قررت باستجابة مدريد الفورية والفعالة، مشيرا إلى مغادرة نحو 70,000 من أصل 72,000 مهاجر دخلوا المدينة. شكرا على كرم المتابعة. الموعد الخبري القادم يأتيكم تمام السادسة في نشرة مفصلة للأنباء. للقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرعي.
1: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم موضوعنا السرعة واستعمال كذلك الهاتف الجوال. كل يوم نخرج للطريق ونتمنى باش نرجع سالمين لديارنا، ولكن للأسف مش الناس كلها ترجع سالمة. في لحظة تسرع، في رمشة عين، في غفلة، في مجاوزة ممنوعة، في نعسة من النعسات، ميساج على التليفون تحب تقراه تنجم تتسبب في كارثة. الطريق ماهوش إثبات قوة، ماهوش تحدي، ماهوش ميدان للسباق، ماهوش استعراض للعضلات، ماهوش ميدان مصارعة. الطريق ديما يبقى مسؤولية، هو وعي، هو احترام لحياتك وحياة غيرك. في لحظة تنجم تتسبب في مأساة جماعية، مأساة عائلية تندم عليها طول حياتك. نصيحتي لكم الناس كلها باش تخفضوا من السرعة، باش تخلي تليفونك بعيد عليك، باش ما يفوتك شيء، أما حياتك أري ما ترجعش. دقيقة واعي تنجم تنقذ حياة بشرية. الحوادث مسؤوليتنا الناس كلها، والواجب علينا يفرض أنه نحترم الطريق ونعطوا للطريق حقها، نحترم بعضنا في الطريق أكثر ونتحلاو بالسياقة الرصينة والهادئة، على خاطر كيف تولي السرعة ونزيدوها التليفون النتيجة عادة بتكون لقدر الله كارثية على الطريق. إن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.

هذا توفيق الشيرني. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. ثنيه زينه بالحق نصايح مهمه. ثنيه زينه اللي سمعوا فينا على طرقاتنا في اقليم الشمال الغربي سيسر ويحكم واحده واحده توصلوا سالمين ان شاء الله. الخمسه واثنين وعشرين دقيقه هذه عشويه صيف حتى الثمانيه. برشا غني برشا ايقاعات برشا جوائز زاده. بعد شويه باش نعطيكم الجائزه والمسابقه الاولى ثمانيه تذاكر لحضور عرض الليلة عرض مسرحي في إطار مهرجان بومخلوف في الكيف. تو بعد شوية نعطيكم المسابقة. كل متصل عنده أربعة تذاكر يكون الليلة موجود إن شاء الله ويتبع العرض المسرحي. مش نحكي عليه بعد شوية في المباشر الساعة الثانية. كذلك عنا جائزة أخرى قيمتها 100 دينار باش تكون موجودة. مرحبا. إيقاعاتنا أغانينا متابعاتنا الأجندة الثقافية البلاغات والانتدابات الكل في عشوية صيف. ولو أنه الطقس تبدل شوية ما عادش صيف جيست كان في السخانة ونهير اليوم زيدا نهير سخون على الأخر. توا ثم برشا سحب إن شاء الله ربي يرحمنا بأمطار الخير فالوقيت هذا تنقص شوية درجات الحرارة على الأقل لأنه درجات الحرارة مرتفعة ليمات هذوما. راجعين لإيقاعاتنا. مرحبا بيك أمين. تحية لكل مستمعينا عندكم الصفحة الرسمية. تخليونا الأغاني اللي تحبوا تسمعوهم كذلك حاجات اللي تنجموا تقدموه لنا على الصفحة الرسمية راديو الكيف. مين في الأخراج؟ تحية لنزار في المراقبة. مولدي في المكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا بكل مستمعينا وين ما كانوا.

0: الشمال الغربي في تبورسك على الذبذبة 102.2.
1: إشهار.
2: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
3: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
1: إشهار.
4: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. 32 دقيقة بعد الخمسة، كما ذكرت بعد شوي باش نعطيكم مسابقة فيها 8 تذاكر. كل مستمع اللي باش يفوز معانا باش ياخذ 4 تذاكر لعرض الليلة، عرض ولد الطلياني في مهرجان بو مخلوف في الكيف. بكري شوي حكيت على الصحب اللي موجودة على أكثر من منطقة في تونس مع إمكانية نزول أمطار. المعهد الوطني للرصد الجوي أفاد أنه بمناسبة ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس اللي باش تعرفها تونس يوم الأربعاء 12 أوت، باش يتم تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات تونس. الأقليم الأول ولاية الكيف بمحطة الرصد الجوي بالكيف، الأقليم الثاني ولاية نابل بشاطئ سيدي الجهمي بمعتمدية سليمان. باش يتم تنظيم عملية الرصد بالتعاون مع الجمعية التونسية لي علوم الفلك. الاقليم الثالث ولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقروان، الاقليم الرابع ولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر، الاقليم الخامس ولاية مدنين بسيدي جمور بجزيرة جربة. وتنطلق عملية الرصد بداية من 6:30 إلى غاية غروب الشمس. إذن الموعد مش يكون نهار 4/12/2026، رصد لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس اللي باش تعرفها تونس في اليوم هذيك 12/2026. به نطرح السؤال. المهرجان بو مخلوف الدولي في دورته الحالية، تعطوني الرقم، هي الدورة 40 50 وإلا 60؟ نسمع نغم أمين، نرجو إيقاعاتنا وبعدها ناخذوا تليفونات المستمعين. ونذكر 8 تذاكر هما الجائزة اللي تاخذوها اليوم العشية. كل مستمع عنده 4 تذاكر لحضور عرض المسرحي، العرض اللي بيش يتعرض الليلة في إطار المهرجان.

0: مهرجان أبو مخلوف الدولي في دورته لسنة 2026 هي الدورة 40 50 وإلا 60. ناخذوا أول الأصوات اللي يسموها هذه المسابقة الأولى وثمانية تذاكر باش ياخذوهم زوز مستمعين. ألو على السلامة. مرحبا. مرحبا.
1: معاك حنان شليحي
0: مكيف. حنان شليحي
1: ملكيف.
0: باه تحب تمشي تتفرج الدورة
1: 50
0: دورة 50. يعطيك صحة حنان، شكرا ليك. نوصلوا مع تليفونات. مين؟ ألو على السلامة.
2: معك لوجان غنجتي ملكي.
0: كيف؟
2: لوجان غنجتي ملكي.
0: لوجين
2: غنجتي ملكي.
0: غنجتي ملكي زاد أنت. ياي مرحبا يا لوجين.
2: عايش الدورة 50 اليوم اللي فيها ولد الطلياني.
0: ولد الطلياني تحب تمشي تتفرج؟
2: اي.
0: أنت وشكون؟
2: انا وامي واختي.
0: كيف صغيرونه انت؟ انت تمشي ما غير تذكره يعني.
2: 13 سنه.
0: عمرك 13 سنه. اي خاطر صوتك ظهر لي صغير هذيك علاش. عايش كلو جاينا ان شاء الله تكون من الفايزين. الو على السلامه. الو الو مرحبا.
3: الو على السلامه.
0: مرحبا بيك.
3: بيك يا عايش. شريفه نواصر.
0: شريفه
3: نواصر.
0: منين شريف؟
3: بالكيف.
0: الدورة رقم خمسي. الدورة خمسي. رقم 50. باه شكرا ليك يعطيك الصحة. الو على السلامة.
3: الو على السلامة.
0: مرحبا. اهلا وسهلا. الو.
3: الو على السلامة.
0: مرحبا بيك نسمع فيك تفضلي.
3: وبيك. اماني جبالي من الكيف.
0: اماني جبالي.
3: اماني جبالي من الكيف.
0: ايه
3: الدورة 50.
0: الدورة 50 يعطيك الصحة اماني شكرا ليك. نأخذ تليفون موالي مين إذا موجود. ألو على السلامة. ونسأل على الدورة، دورة مهرجان بو مخلوف الدولي بالكيف الرقم 40 50 وإلا 60. ألو على السلامة.
4: ألو على السلامة حنان.
0: مرحبا.
4: يعيشك وبيك. معك مدام صابرين جوادي من الكيف.
0: صابرين
4: جوادي من الكيف.
0: مرحبا صابرين. أي تفضل.
4: يعيشك. ولد الطلياني والدورة 50.
0: الدورة 50 يعطيك الصحة صابرين شكرا لك. تليفون موالي ليه مفماشا. بعد شوية نرجعو نكملو ناخذو جملة أخرى بالتليفونات. ونذكر ثمانية تذاكر لعرض ولد الطلياني الليلة في إطار مهرجان بو مخلوف الدولي الخمسة واثنين واربعين دقيقة على موجات إذاعة الكيف. نعطيكم حالة الطقس وين في متابعة للحالة حالة الطقس لليوم. نذكر طقس الثلاثاء مساء يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة في آخر النهار وبداية الليل، ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات، تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز حتى 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، والبحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة تتواصل في انخفاض بين 28 و 33 درجة، شتينا بين العشرة والوقيت هذا والساعات القليلة القادمة، يعني ثم انخفاض في درجات الحرارة. 28-33 بمناطق الشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 34 و 38 درجة بالجنوب الغربي. هذه حالة الطقس لما تبقى من ساعات لليوم الثلاثاء 4 و 2026. ياخذوا التليفون موالي امين. الو على السلامه.
4: الو على السلامه.
0: اهلا وسهلا بك مرحبا.
4: حنان وسليتي من كيف.
0: حنان
4: وسليتي من كيف.
0: حنان وسليتي من كيف. مرحبا بك يا حنان اهلا وسهلا.
4: عايشك. الدوره 50.
0: الدوره 50 شكرا ليك يعطيك الصحه. هكا نكملوا تليفونات. تليفون 2-3-4-5-6 تليفونات. بعد شويه نعطيكم اسماء الفايزين ونرجعوا لايقاعاتنا. كهو مين ما عادش ناخذوا تليفونات. مازال عندكم 100 دينار ان شاء الله. بعد شويه توا نعلنوا على المسابقه وان شاء الله تكونوا من الفايزين اليوم معنا، سواء بتذاكر حفل وعرض ولد الطلياني المسرحيه هذه باش تكون في مهرجان بو مخلوف، او بال 100 دينار ان شاء الله نعلنوا عليها المسابقه بعد شويه. نرجو ايقاعاتنا امين مع تسجيل التحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا.

رجعين، مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتنا نوصلوها لكل مستمعينا وين ما كانوا. 5:49 بكري شوية حكيت على أمطار منتظرة، ثم أمطار تنزل على مدينة الكيف في هذه اللحظات، إن شاء الله أمطار خير وبركة. تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا. عنا 6 تليفونات، عنا حنان ولجين وشريفة وأماني وصبرين وحنان وسلاتي من الكيف. به علول وعلي اليونسي، وريني وجهك علي المزيان اللي يرجع معانا في ديجيتال. عنا 2 أرقام علي من 1 لـ6، لأنه كل مستمع مش ياخذ 4 بطاقات للحضور. به رقم 4 أماني جبالي، هاي أماني كنت تسمع فيا تجيب توا نسخة بطاقة تعريف وتتصل بنا حالا في الإذاعة. به الرقم الثاني 466 هي حنان لوسلاتي، به من الكيف زيد. حنين كيف نسخة بطاقة تعريف تجيني تو اللي ذاعة تاخو 4 بطاقات اللي خولولك الحضور في عرض ولد الطلياني الليلة. رو مسرحية مزيانة وفيها برشا ضحك، يعني الفرجة مضمونة مع المجموعة اللي باش تفرجوا فيها الليلة إن شاء الله في عرض ولد الطلياني في 4 أيامات مهرجان أبو مخلوف الدولي اللي دورته هذه هي دورة رقم 50. إذا حنين الجبالي بالكيف، لأ حنان وسلاتي وأماني جبالي، هذوما الزوز. أماني خرجت الأولى، رقم 4 اختارها علي، ورقم 6 حنان وسلاتي. مرحبا بكم، عندكم شوية وقت، ربع ساعة سواديزون، تلتحقوا بمقر الإذاعة تاخذوا التذاكر نتاعكم. يستقبلكم زميلي مولدي لهميلي في باب الإذاعة وفي باهو الإذاعة. ومرحبا بكم بحذانا، أهلا وسهلا. هذا هما الثنائي من جبالي وحنين الوسلاتي، هما اللي ربحوا 8 تذاكر، كل واحد 4 تذاكر. بعد شوية مازال عنا مسابقة ل100 دينار زيدا، توا نعلنوا على المسابقة بعد شوية، وإن شاء الله تكونوا من رابحين معانا. 51 دقيقة بعد 5، وينتظم المخيم الصيفي الثاني تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم. تو نرجعوا له بعد 6 المخيم هذا، لأنه مهم جدا من حيث الحضور وكذلك المحتوى. تحيتنا للفريق الكل، أمين في الإخراج، الأغاني المزيانين هذو ما تسمعوا فيهم، نزار في المتابعة والمراقبة، ومولدي في المكالمات الهاتفية. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: ندوة الإقليم الأول للتونسيين بالخارج تستعرض فرص استثمار الجالية التونسية بالخارج في القطاعات الواعدة. بولاية سليان ضبط خطة استباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. إدارة العمليات بالحماية المدنية تؤكد أن الوضع مطمئن بخصوص السيطرة على الحرائق. احتضنت ولاية بنزرت اليوم فعاليات الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الأول، أي ولايات بنزرت، باجة، جندوبة والكاف، وذلك تحت شعار طاقاتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية. وقد بيّن والي بنزرت أن هذه الندوة الإقليمية تندرج في إطار مزيد الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج والحرص على إدماج تطلعاتها ضمن أولويات السياسات الوطنية، وتعتبر من أهم اللقاءات مع

0: ضم على هامش هذه الندوة معرض لمختلف الخدمات الإدارية والفنية والمالية التي أعدتها الدولة لتيسير اندماج أبناء تونس بالخارج ومعاضدتهم في عملهم قبل افتتاح ورشة تفاعلية أولى خصصت للتعريف بفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة بولايات الإقليم الأول، فيما تناولت الورشة الثانية سبل تعزيز الإدماج المالي للجالية التونسية وحسن توجيه تحويلاتها المالية نحو الاستثمار المباشر. تم خلال جلسة عمل عقدت بولاية سليانة ضبط جملة من التدخلات في إطار الاستعداد لموسم الأمطار وللتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، وفق ما يضيف المدير الجهوي للتجهيز بسليانة عضو اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث خالد السحباني.
1: بالنسبة للتدخلات عن طريق زوج مقاولين، واحد لاهي بالطريق الوطنية رقم 4 مدخل ولاية سليانة حتى سليانة المدينة، عنده تنظيف مجاري المياه الاسمنتية وتنظيف المنشآت، تنظيف نتاع الوسط نتاع الطريق هذاك من الأعشاب الطفيلية كل والمفترقات على طول الطريق زاد. وعندنا مقاول آخر عنده مشروع جهر وتنظيف المجاري الترابية والاسمنتية والمنشآت المائية في كامل الولاية على الطرقات المرقمة والمسالك. فعندنا زاد برنامج مع إدارة المياه العمرانية باش ندخلوا المنشآت راجع بالنظر لها هي باش ننظفوها. عندنا زوز منشآت كبار في مدينة بارغو وعندنا زوز منشآت كبار في مدينة سليانة ذوما في البرنامج الحالي. ضف إلى ذلك عندنا تدخل معاهم الطريق المحلية 73 وسط مدينة سليانة باش ينظفون البلوعات وسط مدينة سليانة كل. بالنسبة للتدخلات هذه انطلقنا فيها مازالت متواصلة على طول شهر أوت، إن شاء الله في وسط سبتمبر نكمل جميع التدخلات على المنشآت الكل.
0: يتطلع المتساكنون بمدينة سليانة إلى أحداث سوق أسبوعية عصرية ومنظمة تستجيب للشروط الصحية وتوفر ظروف عمل أفضل للباعة. ماهر الهماصي.
2: بل طالب عدد من المواطنين بإحداث سوق عصرية تستجيب لكافة الشروط.
3: سليانة المدينة توسعت فيها آلاف المتساكنين، اليوم تحتاج إلى سوق مركزي عصري يحتوي على كافة شروط السلامة والنظافة.
4: نهار الأربعاء والخميس صراحة لق برشا فوضى سيركلاسيون، البلاصة ما عادش ملائمة لا للتجار ولا للمواطنين، وزيد في الشتاء خاصة تصب المطر تولي الأرض كلها تين ويخلي كل شيء مسخ، وهذا يخلي معاناة كبيرة سواء كان للنصابة ولا للمواطنين. بيأثر على النشاط التجاري الكل، وبالنسبة للصيف زادة السلع كل معرضة للشمس، سواء كان بلاستيك ولا مواد غذائية، صراحة ما يجيش تكون معرضة للشمس بطريقة ذيك وتولي معادش صحية، لازمنا بلاصة تكون مغطية ومحمية.
3: اليوم بلدية سليانة والمجلس المحلي وكافة السلطات المحلية والجهوية لازمهم ينتبهوا للموضوع هذا، يعني رحبة الخضرة في فصل الشتاء أو في فصل الصيف، معناها في فصل الصيف سخانة تفوت 50 درجة ما تنجمش الناس تحوس فيه وتشري على راحتها، في فصل معناها الشتاء كيف يعني طبعا وكذا.
2: تعمل بلدية سليانة على مشروع سوق جديد سيجمع بين سوق الملابس المستعملة وسوق الخضر والغلال، خاصة وأن المكان الحالي على ملك الخواص.
0: جهويا كذلك وفي الشؤون الثقافية انطلقت اليوم بمدينة عند رهم من ولاية جندوبة فعاليات الدورة الأولى لتظاهرة عند رهم تحتفي بمبدعيها، وذلك في إطار فعاليات المصيف الوطني للكتاب والتي تهدف إلى تثمين المسارات الإبداعية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والمحافظة على الموروث الفني بمختلف أشكاله في الجهة. رفقة العبيتي.
5: في تهدية مهرجان المصيف الوطني للكتاب، هذه الدورة التي تجمع مبدعي مدينة عند رهم في مجالات مختلفة. أكثر تفاصيل مع أمينة المكتبة اللي مبشيني.
6: هي الدورة الأولى عنا فيها تقديم كتب، تكريمات، معرض لوحات. حاولنا نجمع مبدعي عند رهم باش نكرموهم وكلهم في مجاله.
5: وحول أهمية هذا الملتقى يتحدث الناشط في المجال الثقافي والتربوي عبد الجليل العريضي.
7: دورة تأسيسية، حضور كان متميز بهذا الشكل، قامات وهامات أدبية، اندماج بين الفئة الشبابية وفئة الطفولة المتقدمين في السن، عدد كبير من المربين.
5: ملتقى اعتبره المربي والفنان التشكيلي نور الدين عبيدلي استحضار للذاكرة واندماج بين المبدعين من فئة عمرية مختلفة.
8: نقول عندنا نقول أبو القاسم الشابي، نقول الملتقى الأدبي للأدباء الشبان للفترة الزمنية السابقة اللي كان كل ما تتواجد عند رهم عبر الشعراء والأدباء من أجل السمو بالفعل الثقافة. نقول عند رهم نقول الفن التشكيلي خيط الناظم بين القديم والجديد وبين مختلف الأجيال، لأنه أسس لذاكرة المدينة.
5: ملتقى على امتداد يومين. يؤسسوا لهوية ثقافية للجهة وتقديم للمبدعين في اختصاصات

0: متنوعة ومختلفة.
1: ضمن أنبائنا الوطنية، أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية خليل المشري بأن وحدات الحماية المدنية استطاعت خلال 24 ساعة الماضية إخماد 140 حريقا من جملة 610 تدخلات، مشيرا إلى أن هذا المعدل يعتبر متوسطا مقارنة بالفترة القليلة الماضية التي بلغ خلالها عدد عمليات إطفاء الحرائق في اليوم 300 عملية. وأشار إلى أن الوضع أصبح مطمئنا من خلال العمل الدؤوب للوحدات والتدخل السريع لتفادي الخسائر المادية والبشرية. ودعا المشري لتفادي عديد السلوكيات التي من شأنها توسيع دائرة الحرائق، منها عدم إشعال النار في الغابات أو محيطها، وعدم ترك أعقاب السجائر فيها، وتفادي حرق الفضلات، وعدم رمي القوارير الزجاجية التي تتسبب في اندلاع الحرائق. وطلب المشري أصحاب المهن الفلاحية بعدم حرق بقايا المحاصيل خلال هذه الصائفة، مع توفير وسائل أولية للإطفاء أثناء القيام بأشغال فلاحية مثل صهاريج المياه، والإبلاغ فورا عن أي حريق ينشب في الأراضي الفلاحية. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة مختلف مصالحها الجهوية إلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. جاءت هذه الدعوة خلال الاجتماع الدوري لرؤساء الدوائر، الذي تناول أيضا انعكاسات موجة الحرارة الاستثنائية والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على منظومات الإنتاج الحيواني، واستعرض المجهودات التي تبذلها المصالح البيطرية الجهوية والمحلية لمتابعة الأوضاع الميدانية وتأمين الإحاطة الفنية للمربين ورصد الأضرار، فضلا عن اقتراح الإجراءات الكفيلة بالحد من تداعيات هذه الظروف وتعزيز قدرة القطاع على التكيف والصمود. وقد بحث المشاركون كذلك وضعية مخزون التلقيح الوطنية، حيث شددت الإدارة العامة للمصالح البيطرية على ضرورة إحكام التصرف في المخزون واحترام شروط حفظ اللقاحات وسلسلة التبريد، إلى جانب تأمين تزويد مختلف الجهات باحتياطاتها في الأجال المناسبة، ضمانا لاستمرارية برامج التلقيح الوطنية. وطنيا كذلك، جدد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد التأكيد على ضرورة العمل في إطار فريق عمل مشترك يجمع بين جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الدواجن والبيض للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات التي تعرفها والوصول إلى حلول هيكلية. يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المبرمجة لمتابعة الوضعية العامة التي يعرفها القطاع، خاصة في الفترة الأخيرة التي تزامنت مع جملة من المتغيرات والتقلبات المناخية والتذبذب المسجل على مستوى الأسعار، والتي كانت لها عديد التأثيرات على القطاع بمختلف حلقاتها. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026. وأضافت الوزارة أنه يتعين على المقبولين أوليا تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك في أجل أقصاه يوم 10 من أوت الجاري. يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي سينعقد غدا بالأردن. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء مواصلة سلطات الاحتلال تصعيدها الخطير في القدس الشريف، كما سيتم تجديد التأكيد على موقف تونس ثابت الدعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين التاريخية. وفي إحدى أكبر الجنازات التي شهدتها فلسطين شيع الفلسطينيون في غزة اليوم جثامين ورفات 112 شهيدا من عائلة واحدة قضوا جراء مجزرة صهيونية ارتكبها الاحتلال في 22 من نوفمبر 2023 عند بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع وعلى سكانه، كما استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجراحه، وأصيب مواطن آخر في قصف وإطلاق نار صهيوني على قطاع غزة. في غضون ذلك واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات والزوارق البحرية في مناطق متفرقة من القطاع شملت جنوب خان يونس وغربها والمناطق الوسطى والشرقية لمدينة غزة والمناطق الشمالية. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. ندوة الإقليم الأول للتونسيين بالخارج تستعرض فرص استثمار الجالية التونسية بالخارج في القطاعات الواعدة. بولاية سليان ضبط خطة استباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. إدارة العمليات بالحماية المدنية تؤكد أن الوضع مطمئن بخصوص السيطرة على الحرائق. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: صيف آمن.
2: السباحة الآمنة تبدأ بسلوك مسؤول. لا تقفز في أماكن بها صخور أو مياه غير عميقة، ولا تقم باللعب بحمل شخص على العنق أو دفعه إلى الخلف. إصابات الرأس والعمود الفقري قد تكون قاتلة.
1: صيف آمن مع رفيق الجسمي.
3: رجعين 32 دقيقة بعد 6 على موجة إذاعة الكيف، بعد النشرة الإخبارية والأنغام وكذلك الفقرات اللي تسمعوها على موجتنا. نذكر ببلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية اللي تعلن أنه ابتداء من البارحة 3 أوت 2026 ولغاية الأربعاء 30 سبتمبر تعلن عن فتح باب قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 الفئة العمرية بين 3 و7 سنوات، وعلى الراغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي وتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد الكائن بسيدي حسين، ويضمن الملف الوثائق التالية: نسخة بطاقة تعريف الوطنية للولي، مضمون ولادة للطفل، نسخة بطاقة إعاقة للطفل، نسخة من بطاقة علاج، تقرير طبي مفصل يفيد إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد ويبين درجة الاستقلالية لديه وإمكانية إصابته بأمراض أو أعراض مصاحبة مسلمة من مؤسسة استشفائية، وزوز تصاور بالنسبة للأطفال. وباش يتم في مرحلة ثانية عرض الملفات المودعة بالمركب على أنظار لجنة القبول المحدثة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية تحت عدد 31 المؤرخ في 3 ديسمبر 2021، و يتولى المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد قبول الأطفال في حدود طاقة الاستيعاب اللي موجودة في المؤسسة. دائما مع متابعاتنا، وكما ذكرت باش نرجع للمخيم الصيفي الثاني تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر للتمكين من 11 إلى 14 أوت بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية ببادرة من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية وقرية اللغات والجمعية التونسية للمبادرات التربوية. أفادت في بلاغ ليها أنه هذه التظاهرة تهدف إلى تمكين المشاركين من التعرف على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من خلال ورشات تكوينية وتطبيقية إلى جانب برنامج ثقافي وترفيهي متنوع. وأضافت في بلاغ ليها أنه المخيم يندرج في إطار دعم الابتكار في القطاع التربوي وتعزيز نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في العملية التعليمية بما يواكب التحولات الرقمية اللي يشهدها قطاع التربية. ومن المنتظر أنه يحتضن فذا قرية اللغات برجيش فعاليات المخيم على امتداد 4 أيام بمشاركة من مهتمين بالشأن التربوي وتقنية الذكاء الاصطناعي. نرجع لإيقاعاتنا مع تجديد التحية لكل مستمعينا. بعد شوية باش نلانسيو المسابقة الثانية فيها 100 دينار. مرحبا بكل من اختار موجات إذاعة الكيف.

0: ذلك بسهولة.
1: الوثائق المستوجبة للحصول على التأمينات الاجتماعية ضمن برامج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. تفضل سي الأسعد.
2: لهنا بالنسبة للتأمينات الاجتماعية عنا زوز أنواع من التدخل، هي أول حاجة منحة الوفاة ثم رأس المال عند الوفاة. نبدأ بمنحة الوفاة، مطبوعة مطلب منحة ومنحة وفاة محررة ومنضاة من قبل صاحب الحق في المنحة ومن قبل المؤجر إذا كان المضمون الاجتماعي أجيرا، نسخة من رخصة دفن الطفل في حالة ولادة الطفل الميت أو مضمون وفاة الشخص المتوفى، مطبوعة تصريح بحادث غير مهني أو نسخة من التصريح بحادث الشغل إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث، يرفق المطلب وجوبا بالتصريح بحادث غير مهني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث. النقطة الثانية
1: بالنسبة إلى منحة الوفاة، نفهم من هذه أنها تشمل تقريبا كل أفراد العائلة، معناها
2: أكيد إذا كان رب العائلة هو ديكلاري في CNSS تشمل أفراد العائلة وهو زاد.
1: واضح.
2: رأس المال عند الوفاة، في جميع الحالات حجة وفاة المضمون الاجتماعي أو مضمون وفاة في انتظار تقديم حجة الوفاة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر، مضمون ولادة أصلي لم تمضي 3 أشهر على استخراجه للقارين الباقي على قيد الحياة، شهادة طبية تثبت طبيعة الوفاة، كشف الهوية البنكية أو البريدية بالنسبة لتكملة رأس المال عند الوفاة. إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث، مطبوعة تصريح بحادث غير مهني أو نسخة من التصريح بحادث شغل.
0: وثيقتك بسهولة.
1: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
3: رجعين 48 دقيقة بعد 6 على موجاتنا. ووزارة الصحة ذكرت في بلاغ أصدرته اليوم الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأنه غدوة الأربعاء 5 أوت 2026 التاسعة ليلا هو آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة للاختصاصات. وأكدت الوزارة على أنه التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات، ومشيرة إلى أنه كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل يعتبر متغيب ولن يتمكن طبقا للترتيب الجاري بهالعمل من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى مرحلة ثالثة من الدراسات الطبية. وأضافت أنه عملية اختيار الاختصاصات ستنطلق حسب الترتيب التفاضلي بداية من يوم الخميس 6 أوت 26 تلاقا من 8 صباحا، وتمتد يوميا إلى غاية 10:30 ليلا، وتتواصل لحين استكمال اختيار جميع الطلبة التونسيين غير المنتمين للسلك العسكري مع إعلام الطلبة بتقدم العملية إثر انتهاء كل حصة يومية. وأوضحت الوزارة أنه بعد انتهاء اختيار الطلبة التونسيين غير المنتمين إلى السلك العسكري سيتم تباعا استدعاء طلبة المنتمين إلى السلك العسكري ثم طلب الأجانب لاستكمال إجراءات اختيار الاختصاصات. وأفادت الوزارة وزارة الصحة أنه بإمكان الطلبة الاطلاع على الدليل العملي والفيديو والتوضيحي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، والتواصل في حال وجود استفسارات أو أي إشكال عبر البريد الإلكتروني. ودعت وزارة الصحة جميع الطلبة المعنيين إلى عدم انتظار الساعات الأخيرة لاستكمال التسجيل تفاديا لأي صعوبات تقنية محتملة. هذا هو البلاغ الصادر عن وزارة الصحة اليوم، و البلاغ يخص الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية، وكما ذكرت غدوة الأربعاء 5 أوت 9 ليلا هو آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة للاختصاصات. حظ سعيد لكل الطلبة. هذا بالنسبة لبلاغ وزارة الصحة. 7 درجين على موجات إذاعة الكيف. راجعين إقاعاتنا، نذكر عشوية صيف حتى 8.

0: تمام، والسابع مساء هنا على موجتنا.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. احتضنت ولاية بنزرت اليوم فعاليات الندوة الإقليمية لتونسينا بالخارج الخاصة بالإقليم الأول، من وهي ولاية بنزرت باجة جندوبة والكاف، تحت شعار طاقاتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية. وانتظم على هامش هذه الندوة معرض لمختلف الخدمات الإدارية والفنية والمالية التي أعدتها الدولة لتيسير إدماج أبناء تونس بالخارج ومعاضدتهم في عملهم، قبل افتتاح ورشة تفاعلية أولى خصصت للتعريف بفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة بهذه الولايات. أكد كمال العلوي كهية مدير بالإدارة العامة للغابات في تصريح للإذاعة التونسية أن خسائر الحرائق في تونس تمثلت إلى حد الآن في احتراق قرابة 12 ألف هكتار من الغطاء الغابي أغلبها بولاية الكاف، مشيرا إلى ضرورة انتظار عملية التجدد الطبيعي للغابة قبل التدخل بعملية التشجير. أعلن صندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج أكاديمية المواهب الموجهة للشباب التونسي الراغب في تطوير مهاراته الميدانية والقيادية في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي. وشجع المنظمون بصفة خاصة شباب ولاية سليانة الكاف جندوبة وباج على الترشح للمشاركة في هذه الدورة. طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير

لأنها تولت منذ جانفي الفارط دعم 4305 مهاجرين في برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسية بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي سينعقد غدا الأربعاء بالأردن. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء مواصلة سلطات الاحتلال تصعيدها الخطير في القدس الشريف. ختاما، أكد إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن توثيق أكثر من 4000 خرق صهيوني رسمي شمل اعتداءات برية وجوية وبحرية واستهدافا مباشرا للأحياء السكنية ومراكز اللواء في القطاع. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. نذكر الساعة الأولى كانوا عنا زوز فايزين بثمانية تذاكر دخول لعرض ولد الطلياني الليلة مهرجان بو مخلوف الدولي في دورته رقم 50 أماني جبالي وحنين الوسلاتي هما اللي فازوا معنا بالثمانية تذاكر. كل مستمعة ربحت أربعة تذاكر. بعد شوية مش نعنو على المسابقة بقت 100 دينار كذلك اللي ترصدها إذاعة الكيف في مسابقة عشوية سيف على موجاتنا. متابعتنا متواصلة ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات للحماية المدنية خليل المشري أكد أنه وحدات الحماية المدنية نفذت خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 جويلية 23,416 تدخل من بينها 5,532 عملية لإخماد مختلف أنواع الحرائق. شهر جويلية اللي كان صعب جدا على عديد الجهات منها ولاية الكيف. وأضاف أنه فرق الحماية المدنية تمكنت خلال 24 ساعة الأخيرة من إخماد 140 حريق وذلك ضمن 610 تدخل. وأكد أنه العدد هذا يعد في حدود المعدل مقارنة بالفترة الماضية اللي كانت تشهد نحو 300 عملية إطفاء حرائق يومية. وأكد المشرين الوضع بيت مطمئن بفضل الجهود المتواصلة اللي تبذلها وحدات الحماية المدنية وسرعة تدخلها وهو ما ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية. هذا بالنسبة للحماية المدنية ويعني الجملة من الحرائق اللي تم السيطرة عليها على امتداد الأيامات الفارطة. هذا بالنسبة ل متابعاتنا. ونذكر دائما بعد ما حكيت على وزارة الصحة وبلاغها الصادر والمخصص للطلبة نذكر أنه اليوم كذلك وزارة التربية كانت أعلنت عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026. وأفادت الوزارة في بلاغ لها نشرته اليوم أنه المترشحين يمكنهم الاطلاع على نتائج عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. وأكدت أنه يتعين على المقبولين أوليا تقديم ملفات ترشحهم مباشرة للمندوبية الجهوية للتربية بالولاية الراجعين لها بالنظر وحسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية وذلك في أجل أقصاه 10 أوت الجاري. ويتكون ملف الترشح من مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمضي على تاريخ تسلمه أكثر من 3 أشهر وإن تعذر ذلك وصل إيداع مطلب مع تمكين الإدارة من الأصل عند التصريح بالنتائج. وعدد جزء مضامين ولادة لم يمضي على تاريخ تسلمها أكثر من سنة وشهادة طبية لم يمضي على تاريخ تسلمها كذلك أكثر من 3 أشهر تثبت أن المترشح في صحة جيدة وبإمكانه مباشرة مهنة التدريس بكامل تربو الجمهورية ونسخة مشهود بمطابقتها الأصل من شهادة البكالوريا أو من قرار المعادلة بالنسبة للشهادة الأجنبية ونسخة مشهود بمطابقتها الأصل من الشهادة العلمية الموافقة للمستوى العلمي المطلوب للخطة المعروضة للتناظر لكل مادة مصحوبة بنسخة مطابقة الأصل من شهادة المعادلة بالنسبة للشهادة الأجنبية. ودعت الوزارة في بلاغها اليوم المترشحين المعنيين إلى ضرورة احترام الأجال المحددة لاستكمال إجراءات ملفاتهم. هذا هو البلاغ الصادر عن وزارة التربية اليوم. والنتائج القبول الأول للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026.

0: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
1: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قبل لا صليت الجميع رفعنا على مسامعكم أذان صليت المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جاورها. رجعين هذه عشوية صيف حتى الثمانية. نجدوا تحياتنا لكل مستمعينا ومديمنا مع الإيقاعات الصيفية والأجواء الصيفية وإيقاعات المهرجانات. مسابقة 100 دينار على موجات إذاعة الكيف. نسأل على رقم الدورة الخاصة بمهرجان تبرق الدولي اللي هي الدورة رقم 72 62 وإلا 82، واحد من أعرق المهرجانات التونسية اللي مازال متواصل حتى 8 أوت. انطلق نهار 25 جويليا ويتواصل 8 أوت مهرجان تبرق الدولي. نسأل على عدد ورقم الدورة، دورة 2026. مرحبا بتحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. ألو عسلامة. مرحبا.
1: هلو عسلامة.
0: أهلا وسهلا بيك.
1: عسلامة لباس.
0: يعيشك ربي فضلك. شكون معاي؟
1: يعيشك معك فريدة كعبي.
0: فريدة
1: كعبي.
0: كعبي مرحبا بيك يا فريد.
1: يعيشك. دورة 62.
0: دورة 62، شكرا ليك. ألو عسلامة.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا بيك. شكون معاي؟
1: معك لبنى حطابي.
0: لبنى حطابي. مرحبا يا لبنى.
1: يعيش.
0: الدورة رقم 62. رقم 62. شكرا لك لبنى. التليفون رقم 3. ألو عسلامة. نذكر نسأل على المهرجان تبرق الدولي في نسخة 2026 هي الدورة 62 72 وإلا 82. دورة انطلقت نهار 25 جويليا تتواصل حتى 8 أوت الجاري بعروض فيها برشا فرجة ومتعة وكذلك اختيارات موفقة بالنسبة لهيئة المهرجان مهرجان تبرق الدولي. ألو عسلامة. مرحبا.
2: ألو عسلامة. منير النعيمي من زريفة.
0: منير النعيمي
2: من جريسة.
0: جريسة. مرحبا يا منير.
2: الدورة 62.
0: الدورة 62. شكرا لك منير النعيمي. انت صوت رقم 3. نواصلوا مع تليفوناتنا. ناخذوا 5 تليفونات كهو نجح. هذا التليفون الرابع مش ناخذوه توا. الو مرحبا. عسلامة. عسلامة. اهلا وسهلا بيك.
3: معك
0: سميرة. اسمعني. عود لي اسمك. مانيش نسمع فيك.
3: دنيا
4: جبالي.
0: لا ما سمعتكش.
4: معك دنيا جبالي من كيف.
0: ريت هكا كنا نسمع بعضنا. دنيا جبالي به من كيف.
4: دورة 62.
0: دورة 62. هذا تليفون رقم 4. تليفون رقم 5 نجح ناخذوه في المباشر. ونجدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف الثمانية في عشوية صيف على موجات راديو الكيف. هذا تليفون رقم 5. ألو عسلامة.
5: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
5: يوسف جويني من الكيف. يوسف جويني من الكيف.
0: يوسف.
5: يوسف
0: أي. أي جويني
5: ملكيف.
0: هاي يوسف.
5: الدورة 62.
0: الدورة 62. هذوما 5 تليفونات. بعد شوية نعطيكم اسم الفائز ب 100 دينار اليوم في المسابقة الثانية من عشوية سيف بعد 8 تذاكر لعرض ولد الطلياني العرض المسرحي الليلة في مهرجان الكيف أماني جبالي وحنان الوسلاتي. بعد شوية نعطيكم اسم الفائز ب 100 دينار. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا.

48 دقيقة بعد 7 على موجات إذاعة الكيف. نذكر بالمسابقة، سألت على مهرجان تبرق الدولي اللي أدرك دورته 62 سنة 2026، 5 مكالمات هاتفية خذيناهم في المباشر، فريدة لبنى، منيرة دنيا جبالي ويوسف الجويني. ناجح اليد البريئة، شكون ناجح؟ هاي رقم واحد مدام فريد الكعبي، شكرا على مشاركتك معنا وألف مبروك. لمية دينار تنجم تتصل بالإذاعة في التوقيت الإداري وتاخذ الجائزة نتاعك. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، شكرا على متابعتكم، على اقتراحاتكم. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة. تحية لكيب الكل، إذاعة الكيف السهرات المباشرة مازالت موجودة معنا ولقائتنا مازالت إن شاء الله تباعا، زملائنا يكونوا موجودين معاكم في تأمين الحصص المباشرة على موجات إذاعة الكيف.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الثامنة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء. احتضنت ولاية بنزرت اليوم فعالية الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الأول وولاية بنزرت وباجة وجندوبة والكافة تحت شعار طاقاتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية. وانتظم على هامش الندوة معرض لمختلف الخدمات الإدارية والفنية والمالية التي أعدتها الدولة لتيسير اندماج أبناء تونس بالخارج ومعاضدتهم في عملهم، قبل افتتاح ورشة تفاعلية أولى خصصت للتعريف بفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة بهذه الولايات. أكد كمال العلوي كهية مدير بالإدارة العامة للغابات في تصريح للإذاعة التونسية أن خسائر الحرائق تمثلت إلى حد الآن في احتراق قرابة 12 ألف هكتار من الغطاء الغابي أغلبها بولاية الكاف، مشيرا إلى ضرورة انتظار عملية التجدد الطبيعي للغابة قبل التدخل بعملية التشجير. أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج أكاديمية المواهب الموجهة للشباب التونسي الراغب في تطوير مهاراته الميدانية والقيادية في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وشجع المنظمون بصفة خاصة شباب ولايات سليانة والكاف وجندوبة وباجة على ترشح للمشاركة في هذه الدورة. طلب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر عنه اليوم، طلب بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية للقدرة الشرائية للمواطنين. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس اليوم العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. ولفتت المنظمة إلى أنها تولت منذ شانفي الفارت دعم 4300 مهاجر في برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسينا بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: التاسعة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء. احتضنت ولاية بنزرت اليوم فعاليات الندوة الإقليمية لتونسينا بالخارج الخاصة بالإقليم الأول الذي يضم ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف تحت شعار طاقتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية. وانتظم على هامش الندوة معرض لمختلف الخدمات الإدارية والفنية والمالية التي أعدتها الدولة لتيسير اندماج أبناء تونس بالخارج ومعاضدتهم في عملهم قبل افتتاح ورشة تفاعلية أولى خصصت للتعريف بفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة بهذه الولايات. أكد كمال العلوي كهية مدير بالإدارة العامة للغابات في تصريح للإذاعة التونسية أن خسائر الحرائق تمثلت إلى حد الآن في احتراق قرابة 12 ألف هكتار من الغطاء الغابي أغلبها بولاية الكاف، مشيرا إلى ضرورة انتظار عملية التجدد الطبيعي للغابة قبل التدخل بعملية التجهير. أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا عن فتح باب ترشح للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج أكاديمية المواهب الموجهة للشباب التونسي الراغب في تطوير مهاراته الميدانية والقيادية في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي. وشجع المنظمون بصفة خاصة شباب ولاية سليانة والكاف وجندوبة وباجة على الترشح للمشاركة في هذه الدورة. طلب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم طلب بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية للقدرة الشرائية للمواطنين. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس اليوم العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية يشارك في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي سينعقد غدا بالأردن. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد نزاع مواصلة سلطات الاحتلال تصعيدها الخطير في القدس الشريف. أكد إسماعيل الثوابت مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: العاشرة ليلا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله وقتكم ولم بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. ندوة الإقليم الأول للتونسيين بالخارج تستعرض فرص استثمار الجالية التونسية بالخارج في القطاعات الواعدة. بولاية سليانة ضبط خطة استباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. إدارة العملية بالحماية المدنية تؤكد أن الوضع مطمئن بخصوص السيطرة على الحرائق. رئيسة الحكومة تعتبر أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يوازن بين الاستدامة المالية ودعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. احتضنت ولاية بنزرت اليوم فعالية الندوة الإقليمية لتونسينا بالخارج الخاصة بالإقليم الأول والذي يضم ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف تحت شعار طاقتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية، وذلك بحضور المعتمدين وكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات في ولايات الإقليم الأول وممثلي عدد من المؤسسات والإدارات الوطنية والمتدخلين في مجال الهجرة وشؤون التونسيين بالخارج وممثلي المجالس المنتخبة. وبين والي بنزرت لدى أعطائه إشارة انطلاق تظاهرة أن هذه الندوة الإقليمية تندرج في إطار مزيد الإحاطة بالجالية التونسية في الخارج والحرص على إدماج تطلعاتها ضمن أولويات السياسات الوطنية، وتعتبر من أهم اللقاءات مع المستثمرين المقيمين بالخارج للتعريف بأهم فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة بولايات الإقليم الأول وتبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات الإدارية والديوانية ودعم حقوق التونسيين العائدين من الخارج وتشجيعهم على الاندماج في المسار التنموي والانخراط الفعلي في الدورة الاقتصادية الوطنية والعمل على خلق استثمارات جديدة تتماشى وخصوصيات ولايات الإقليم الأول. تم خلال جلسة عمل انعقدت بولاية سليانة ضبط جملة من التدخلات في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار وللتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، وفق ما يوضحه المدير الجهوي للتجهيز بسليانة عضو اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالجهة خالد السحباني.
3: بالنسبة للتدخلات عن طريق زوز مقاولين، واحد لاهي بالطريق الوطنية رقم 4 مدخل ولاية سليانة حتى سليانة المدينة، عنده تنظيف مجاري المياه الإسمنتية وتنظيف المنشآت، تنظيف نتاع الوسط نتاع الطريق هذاك من الأعشاب الطفيلية الكل والمفترقات على طول الطريق زادك. وعندنا مقاول آخر عنده مشروع جهر وتنظيف المجاري الترابية والإسمنتية والمنشآت المائية في كامل الولاية على طرقات المرقمة والمسار. فعندنا زاد برنامج مع إدارة المياه العمرانية باش ندخلوا المنشآت الراجعة بالنظر لها هي باش ننظفوها. عندنا زوز منشآت كبار في مدينة بارغو وعندنا زوز منشآت كبار في مدينة سليانة ذوما في البرنامج الحالي. ضف إلى ذلك عندنا تدخل معاهم طريق المحلية 73 وسط مدينة سليانة باش ينظفون بلوعات وسط مدينة سليانة كل. بالنسبة للتدخلات هذه انطلقنا فيها مازالت متواصلة على طول شهر أوت، إن شاء الله في وسط سبتمبر نكمل جميع التدخلات على المنشآت الكل.
2: يتطلع متساكنو مدينة سليانة إلى أحداث سوق أسبوعية عصرية ومنظمة تستجيب للشروط الصحية وتوفر ظروف عمل أفضل للباعة. مهر مصي.
4: طالب عدد من المواطنين بإحداث سوق عصرية تستجيب لكافة الشروط.
5: سليانة المدينة توسعت فيها

0: رأيك كيف السلطات المحلية والجهوية لازمهم ينتبهوا للموضوع هذايا؟ يعني رحبة الخضرة في فصل الشتاء أو في فصل الصيف، معناها في فصل الصيف سخانة تفوت 50 درجة ما تنجمش الناس تحوس فيه وتشري على راحتها، في فصل معناها الشتاء كيف كيف يعني طبعة وكذا.
1: تعمل بلدية سليانة على مشروع سوق جديد سيجمع بين سوق الملابس المستعملة وسوق الخضر والغلال، خاصة وأن المكان الحالي على ملك الخواص.
2: انطلقت اليوم بمدينة عين درهم الدورة الأولى لتظاهرة عين درهم تحتفي بمبدعها، وذلك في إطار فعاليات المصيف الوطني للكتاب بهدف تثمين المسارات الإبداعية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والمحافظة على الموروث الفني بمختلف أشكاله في المنطقة. رفق عبيدي.
3: في إطارية مهرجان المصيف الوطني للكتاب، هذه الدورة التي تجمع مبدعي مدينة عين درهم في مجالات مختلفة. أكثر تفاصيل مع أمينة المكتبة ريما بشيني.
4: هي الدورة الأولى عنا فيها تقديم كتب، تكريمات، معرض لوحات. حاولنا نجمع مبدعي عين درهم باش نكرموهم وكلهم في مجاله.
3: وحول أهمية هذا الملتقى يتحدث الناشط في المجال الثقافي والتربوي عبد الجليل العريضي.
5: دورة تأسيسية، حضور كان متميز بهذا الشكل، قامات وهامات أدبية، اندماج بين الفئة الشبابية وفئة الطفولة المتقدمين في السن، عدد كبير من المربين.
3: ملتقى اعتبره المربي والفنان التشكيلي نور الدين عبيدلي استحضار للذاكرة واندماج بين المبدعين من فئة عمرية مختلفة.
6: نقوله عندنا نقوله أبو القاسم الشابي، نقوله الملتقى الأدبي للأدباء الشبان للفترات الزمنية السابقة اللي كان كل ما تتواجد عند رهم عبر الشعراء والأدباء من أجل السمو بالفعل الثقافة. نقوله عندنا نقوله الفن التشكيلي خيط الناظر بين القديم والجديد وبين مختلف الأجيال، نؤسس لذاكرة المدينة.
3: ملتقى على امتداد يومين يؤسس لهوية ثقافية للجهة وتقديم للمبدعين في اختصاصات متنوعة ومختلفة.
2: في متابعتنا الوطنية، يهدف مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري خلال أشرفها اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجه الكبرى للمشروع. وبيّنت رئيسة الحكومة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن أعداد مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة الممتدة من 26 إلى 30 الذي يعتمد على تكريس البناء القاعدي والمنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق تحقيق التنمية بمختلف الأقاليم والجهات بمشاركة مختلف الفاعلين بما يضمن تمثيلية أوسع ويكرس مساهمة الدولة بمواردها والمواطن كشريك في إعداد خيارات التنمية. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية خليل المشري، أفاد بأن وحدات الحماية المدنية استطاعت خلال 24 ساعة الماضية إخماد 140 حريقا من جملة 610 تدخلات، مشيرا إلى أن هذا المعدل يعتبر متوسطا مقارنة بالفترة القليلة الماضية التي بلغ خلالها عدد عمليات إطفاء الحرائق في اليوم 300 عملية. وأشار إلى أن الوضع أصبح مطمئنا وذلك من خلال العمل الدؤوب للوحدات والتدخل السريع لتفادي الخسائر المادية والبشرية. ودعا المشري إلى تفادي عديد السلوكيات التي من شأنها توسيع دائرة الحرائق، منها عدم إشعال النار في الغابات أو محيطها وعدم ترك أعقاب السجائر فيها وتفادي حرق الفضلات وعدم رمي القوارير الزجاجية التي تتسبب في اندلاع الحرائق. وطالب أصحاب المهن الفلاحية بعدم حرق بقايا المحاصيل خلال هذه الصائفة مع توفير وسائل أولية للإطفاء أثناء القيام بأشغال فلاحية مثل صهاريج المياه والإبلاغ فورا عن أي حريق ينشب في الأراضي الفلاحية. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26

2020. وأضافت الوزارة أنه يتعين على المقبولين أوليا تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك في أجر أقصاه 10 من أوت الجاري. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية يشارك في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي سينعقد غدا بالأردن. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني تصعيدها الخطير في القدس الشريف، كما سيتم تجديد التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين التاريخية. في العالم، أكد إسماعيل ثوابت مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن توثيق أكثر من 4000 خرق صهيوني رسمي شمل اعتداءات برية وجوية وبحرية واستهدافا مباشرا للأحياء السكنية ومراكز اللواء. أما في الشأن الإيراني، فقد قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم قال إنه أمكن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران وعمان بشأن السماح بمرور المزيد من السفن عبر مضيق هرمز، لكن لم يتسنى التوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف روبيو لصحفيين في وزارة الخارجية: شهدت هذه المحادثات إحراز تقدم، لكن لم يتسنى التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل حدوث ذلك قريبا جدا. بهذا الخبر ننهي آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من عناوين. ندوة الإقليم الأول للتونسيين بالخارج تستعرض فرص استثمار الجالية التونسية بالخارج في القطاعات الواعدة. بولاية سليانة ضبط خطة استباقية استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. رئيسة الحكومة تعتبر أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يوازن بين الاستدامة المالية ودعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: الله
1: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف، برنامج فرسان الكلمة. فرسان الكلمة اللي تتواصل معكم بإذن الله حتى النص الليل. تحية لكل الساهرين معنا وهم كذلك من فرسان الكلمة من خلال تدخلاتكم على www.radiokaf.in. مرحبا بكم في سهرة الليلة، باش نمتعوكم شوية بالقصائد الشعرية وبعض الكلمات وبعض الفرسان على المستوى الوطني والعربي كذلك. يعزف معي وفارس من فرسان كلمتنا ليلى سليم الرزقي، كذلك ناجح الورتاني في مراقبة البث، ومن الأستوديو رفيقكم كل حب في فرسان الكلمة عادل الخماسي.

أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك، ماذا أقول لأضلع مسكتها خوفا عليك.

0: ثلاث تجربه من اجمل الاغاني العربيه في الزمن الجميل، صارتنا فيها قراءه لمحمود درويش، هذا الشاعر الفلسطيني اللي يعتبر احد اهم الشعراء الفلسطينيين والعرب اللي ارتبط اسمه بشعر الثوره والوطن، ويعتبر درويش احد ابرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وادخال الرمزيه فيه. وفي شعر درويش يمتزج الحب الوطن وبالحبيبه الانثى، قام بكتابة وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني وتم إعلانها في الجزائر. هو عضو المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان له دواوين شعرية مليئة بالمضامين الحداثية. ولد درويش في 13 مارس 1941 في قرية البروة، وهي قرية فلسطينية تقع في الجليل قرب ساحل عكا، وكانت أسرته تملك أرض هناك. خرجت الأسرة برفقة اللاجئين الفلسطينيين اللي هم مواطنين في فلسطين حتى ذريتهم ضمن اللاجئين، واللي فروا أو طردوا من بلادهم على مدار حرب فلسطين 1947 1949 وحرب 67. ويعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين في أول بالقرب من 68 مخيم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سوريا والضفة الغربية. قلت وأنه كان مع إنهاء تعليمه الثانوي في مدرسته يعني الثانوية في كفر ياسيف، انتسب إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي وعمل في صحافة الحزب مثل الاتحاد والجديد، واللي أصبح فيما بعد مشرف على تحريره، كما اشترك في تحرير جريدة الفجر اللي كان يصدرها مبام في الوقت هذاك.
1: بغيابها كونت صورتها من الأرضي، يبتدئ السماوي الخفي. أنا هنا أزن المدى بمعلقات الجاهليين، الغياب هو الدليل لكل قافية أقيمت خيمة، ولكل شيء في مهب الريح قافية. يعلمني الغياب دروسه، لولا السراب لما صمت. وفي الفراغ فكت حرفا من حروف الأبجديات القديمة واتكأت على الغياب. فمن أنا بعد الزيارة؟ طائر أم عابر بين الرموز وباعت الذكرى؟ كأني قطعة أثرية، وكأنني شبح تسلل من يابوس وقال لي فلنذهبن إلى تلال سبعة. فوضعت أقنعتي على حجر وسرت كما يسير النائمون يقودني حلمي، ومن قمر إلى قمر قفز. هناك ما يكفي من اللاوعي كي تتحرر الأشياء من تاريخها، وهناك ما يكفي من التاريخ كي يتحرر اللاوعي من معراجي. خذني إلى سنواتنا الأولى، تقول صديقتي الأولى دع الشباك مفتوحا ليدخل طائر الدوري حلمك. ثم أصحو لا مدينة في المدينة، لا هنا إلا هناك، ولا هناك سوى هناك.

سنغني أغنية من قصائد محمود درويش الأخيرة، الأغنية بعنوان عيناها. اسمعوا المطلع وغنوا معنا لأنه حلو.

صعب؟ يلا. عيناها عيناها عيناها عيناها كمان عيناها عيناها عيناها عيناها كلنا سوا عيناها

التسجيل هذاك ناخذيناه في مهرجان بو مخلوف ذات صيف. معايا وقتها سليم الرزقي اللي سجل الريبرتوار نتاع السهره كامله. كانت سهره متميزه وقت اللي كان بو مخلوف. وقت اللي كان بو مخلوف يجيب في فنانين نجم نسجلوهم باش نحفظوهم للذاكره، فهمتني؟ 2012 كانت سهره متميزه في مهرجان بو مخلوف اللي كانت سهره الكبار. رغم هذاك علاش احنا ساعات في الاذاعه، انا شخصيا على الاقل نحكي على روحي، من نجم نخرج المهرجان باش نسجل كان يكون عنده طابع وبصمه باش كان عدوا منه حويجه كيما هكا نقولوا يا حسره وقت اللي جاء الفنان الفلاني ولا الفنانه الفلانيه. على كل باش احكي شويه على احمد رامي. احمد رامي المولود في 12 ديسمبر 1946 وعاش 79 سنه. ولد احمد رامي في المغرب وانضم الى الاتحاد الوطني، ثم كان كاتب مغربي سويدي ضد محرقة الهولوكوست اللي اكتسبت واكتسبها من خلال كمؤسس لمحطة راديو الإسلام، واللي هي كانت من المحطات الكبيرة بطبيعة الحال. وقت نقوله أحمد رامي فما برشا أسماء تتبادل الأذهان حول هذه الشخصية العربية، واللي عنا أكثر من اسم بالنسبة لأحمد رامي، خاصة الكاتب أو أحمد رامي الشاعر أو أحمد رامي، لأنه تختلف التسميات بين كل كاتب وكاتب. على كل احنا مش نمشي توا لأحمد رامي الشاعر اللي عنده رحلة كبيرة مع أم كلثوم، واللي باش نحكي بعد الأحداث في بعض الكلمات عن هذا الشاعر.

0: هذا هو أحمد رامي.
1: دعامة من دعائم نهضة الشعر العربي.
0: ورامي الذي حلق بنا في سماء الشعر حلق بنا في سماء بغداد ودمشق وتونس.
2: حي يا قلب تونس الخضراء، واملأ العين بهجة وبهاء. بلد يسبح الخيال ويسري الفكر في جوه إلى حيث شاء. شاطئ يستطيب في لبه البحر نسيما يسعى إليه رخاء. وهدير يذوب في شفة الموج ويغدو مع الخرير غناء. وجوار تشق صفحة ماء يزدهي رونقا ويزهو صفاء. وعلى الفلك رفقة جمعتهم نعمة العيش باسما والضاء. بين شاد هفى إلى منية القلب فغنى بشدوه بكاء. ونديم يسقيك من رقة النجو كؤوسا من الحديث رواء. ويناغيك بالعيون الدواجي ويغاديك بالأمان وضاء. وعلى الأفق مغرب قد كسته الشمس من لونها سنا وسناء. والطيور التي تخف إلى الأوكار تجدو مرددات دعاء. حي يا قلب تونس الخضراء، واملأ العين بهجة وبهاء. بلد حل من أبدع الوجود وحل الأرض من صنعه وزان السماء. هذه تونس إذا ذقت فيها متعة العيش فتنة ورواء. فإذا شئت أن ترى الخلق فيها كيف يرعى على العباد الوفاء، فانظر الناس كيف ألفها الود فكانوا أحبة أوفياء. يحفظون العهود مهما استطال البعد عنهم ويخلصون الولاء. ويكنون في الصدور حنينا للذي قلبه يود اللقاء.
3: وهنا يخضع الزمان ويعلو الحق، والحق لا يضيع هباء. وسقى الله روضة ضمت الشاب فقد قال يستعين القضاء.
4: وإذا الشعب قد أراد حياة أذعن الدهر واستجاب النداء.

0: راديو كيف اف ام.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: 11 ليلا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى آخر مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. احتضنت ولاية بنزرت اليوم فعاليات الندوة الإقليمية لتروسينا بالخارج الخاصة بالإقليم الأول، والذي يحتضن ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف تحت شعار طاقتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية. أكد كمال العلوي كهية مدير بالإدارة العامة للغابات في تصريح للإذاعة التونسية، أكد أن خسائر الحرائق تمثلت إلى حد الآن في احتراق قرابة 12 ألف هكتار من الغطاء الغابي أغلبها بولاية الكاف. أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج أكاديمية المواهب الموجهة للشباب التونسي الراغب في تطوير مهاراته الميدانية والقيادية في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس اليوم العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي سينعقد غدا بالأردن. وضعت الإدارة العامة للأداءات على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية مخصصة لتصريح في الوجود عن بعد، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة المطالبين أو المطالبين بالأداء. أكد إسماعيل الثوابت مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن توثيق أكثر من 4000 خرق صهيوني رسمي شمل اعتداءات برية وجوية وبحرية واستهدافا مباشرا للأحياء السكنية ومراكز الإيواء. نهاية الموجز، بقية سهرة رائقة مع عادل الخماسي، إلى اللقاء.

اغضبي ما شئتي، لست بآسف عما اقترفت ولا سوف أنسى رغبتي، فلتلقي أنت بما طلبت. إني كتبت مبادئا في الحب فانسي ما كتبت. اغضبي ما شئتي إن كان هذا مبدأك، أليس من حقي أني ما قبلت؟ لو كنت أعرف ما المرام ما كنت أبدا في الغرام. فلتغضبي ما شئتي، إني سوف أحيا بالكرامة ما بقيت، وأذود عن حبي وأرفض ما أبيت. إني حبيب مخلص لكنني الآن انتهيت. اغضبي ما شئت ثم انظري فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت. فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت، أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟ اغضبي ما شئت، فلقد تركتك طائعا، أنا ما ندمت، ولتعلمي مهما ابتعدت سترجعين وستبحثين، لكنني الآن انتهيت.

مش شاب يا عيني يا عيني يا عيني من كلمة قالوها

0: مرحبا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين. 27 دقيقة بعد 11 ليلا على موجاتنا في رحلتنا فرسان الكلمة. فرسان الكلمة الآن باش نعمل إطلالة وكذلك تحية لتميم مريد البرغوثي من مواليد 1977. هو شاعر فلسطيني وأستاذ للعلوم السياسية، وهو من قرية دير غسانة. حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بوسطن عام 2004، ونشأ في أسرة تهتم بالأدب العربي، فوالده الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي ووالدته الروائية المصرية رضوى عاشور.
1: قفي ساعة يفديك قولي وقائله، ولا تخذلي من بات والدهر خاذله. أنا عالم بالحزن منذ طفولتي، رفيقي فما أخطيه حين أقابله. وإن له كفا إذا ما أراحها على جبل ما قام بالكف كاهله. يقلبني رأسا على عقب بها، كما أمسكت ساق الوليد قوابله. ويحملني كالصقر يحمل صيده، ويعلو به فوق السحاب يطاوله. فإن فر من مخلابه طاح هالكا، وإن ظل في مخلابه فهو آكله. عزائي من الظلام إن مت قبلهم، عموم المنايا ما لها من تجامله. إذا أقصد الموت القتيل فإنه كذلك ما ينجو من الموت قاتله. فنحن ذنوب الموت وهي كثيرة، وهم حسنات الموت حين تسائله. يقوم بها يوم الحساب مدافعا، يرد بها ذمامه ويجادله. ولكن قتلا في بلادي كريمة، ستبقيه مفقود الجواب يحاوله. ترى الطفل من تحت الجدار مناديا، أبي لا تخف والموت يهطل وابله. ووالده رعبا يشير بكفه، وتعجز عن رد الرصاص أنامله. على نشرة الأخبار في كل ليلة، نرى موتنا تعلو وتهوي معاوله. لنا ينسج الأكفان، لنا ينسج الأكفان في كل ليلة. لخمسين عاما ما تكل مغازله. أرى الموت لا يرضى سوانا فريسة، كأنا لعمري أهله وقبائله. وقتلى على شط العراق كأنهم نقوش بساط دقق الرسم غازله. يصلى عليه ثم يوطأ بعدها، ويحرف عنه عينه متناوله. إذا ما أضعنا شامها وعراقها، فتلك من البيت الحرام مداخله. أرى الدهر لا يرضى بنا حلفاءه، ولسنا مطيقيه عدوا نصاوله. فهل ثم من جيل سيقبل أو مضى، يبادلنا أعمارنا ونبادله.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في فرسان الكلمة. فرسان الكلمة اللي باش نكمل مع الباقة اللي اخترناها الليلة، نزار قباني. بطبيعة الحال ما نجموش نتعدو وما نحكوش على هذا العاشق نزار قباني، اللي هو شاعر سوري معاصر دبلوماسي من أسرة عربية دمشقية عريقة، لقب بشاعر المرأة أو شاعر الياسمين. يعد جد أبو خليل القباني من رواد المسرح العربي. درس نزار الحقوق في الجامعة السورية، وفور تخرجه سنة 45 انخرط في السلك الدبلوماسي متنقلا بين عواصم مختلفة حتى قدم استقالته سنة 1966 ليتفرغ للشعر، وكان أول دواوينه عام 44 بعنوان قالت لي السمراء.
1: كلماتنا في الحب تقتل حبا، إن الحروف

كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. قصص الهوى قد أفسدتك، فكلها غيبوبة وخرافة وخيال. الحب ليس رواية شرقية لختامها يتزوج الأبطال.

طولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار.

لك أن تتصوري أني أفكر فيك تفكير القبيلة بالثريد، وأريد أن تتحولي حجرا أطارحه الهوى، وأريد أن أمحو حدودك في حدود. أنا هارب من كل إرهاب يمارسه جدودك أو جدودي. أنا هارب من عصر تكفين النساء، أنا هارب من عصر تكفين النساء وعصر تقطيع النهوض. فضعي يديك كنجمتين على يدي، فأنا أحبك كي أدافع عنك.

0: شكرا لكم أصدقائنا المستمعين على متابعتنا في سهرة فرسان الكلمة. ربيلة الويلي يعطيك الصحة في المتابعة. شكرا للجينة كذلك الغرجاتي عماد الهمامي صابرين اليونسي عمر البقلوتي تحياتي المنيا العيساوي في سهرة فرسان الكلمة اللي حبيناها تكون ليلة معناها جولة مع كبار الفرسان في العالم العربي. كل مرة كان ياخذوا سهرية منهم ونمتعوكم بأجمل ما قيل مع فرسان الكلمة. شكرا خاص وتحية لفريق العمل اللي بدأ معايا منذ 10:10. سليم الرزقي في إخراج الرحلة يعطيك الصحة سليم. مراقبة البث ناجح الورتاني ومن الأستوديو عادل الخماسي.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

عادل الخمسي. أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم. الناس الكل البداية كانت مع الموسيقى أكيد ومع الأنغام، مازال عندكم تسمعوا كما عودناكم ديما في بين كلمة ونغمة كل مرة أكيد نهزوكم الموندو متاع موسيقى. هذاك علاش توا باش نمشيو معاكم الريتم داير باش تسمعوا فيه من الأغاني الغربية من اختياراتنا كوكتيل وراجعينا.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: هذا كان كوكتيل الأنغام الغربي. بالنسبة لليوم في ريتم داير اللي في العادة نختاروا يما أرتيست معين نحكيوا عليه أكثر ونسمعوه إلا نعديو كوكتيل من مختلف الإيقاعات. اليوم سمعنا كوكتيل من هو أكيد باش نتعدي للروبريك اللي من بعد, وكما تعودتوا ديما موزيكا تكون مختلفة على الروبريك اللي قبل. باش نمشيو مع إيقاعات صيفية اللي اخترنا يكون فيها كشوية إيقاعات ريتمي اللي تفكروها وتفكرنا ديما هكا بالأجواء الصيفية. نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.

تحية مجددة لكل حبينا ومستمعينا وين ما يوصلكم الصوت إذاعة الكيف. مرحبا مرحبا، إن شاء الله الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحة وعافية. احنا مازلنا معكم من الإيقاعات الصيفية، نوصل مع بعضنا الزوم على فنان. اليوم في زوم على فنان، اخترت لكم فنانة أكيد تحبوها، نحكي على الفنانة لطيفة العرفاوي، خاصة ما نعرفش علاش مع لطيفة بالذات وعدد من الأسماء التونسية ياسر نرجعوا للقديم نتاع الفنانين هذوما، وياسر الناس بقت متعلقة بال بعناوين معينه اللي تشهروا بها في وقت معين. هذاك علاش انا اخترت لكم من العناوين هذيا مع لطيفه العرفاوي في زوم على فنانه.